0: Duran FM.
1: يقولي من هادشي رجايا هزي نزن عقل كيدوك العربية قلبي قلبي نخطف حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون
2: هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وسوق في كاديا هلا

0: مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

عراقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

0: GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: D1 FM.

0: À pointe.
1: ديوان FM Flash News.
2: موجز وسابعة ديوان FM صباح الخير. موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني تقدم بأكثر من 80% مسجلاً إلى غاية الآن، تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار وفق ما صرحت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة أدتها أمس إلى ولاية بنزرت. وبن حديد تفيد بأن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لين وشعير، فيما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. تقرير حالة سكان العالم 2026 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان كشف أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وأعرب 68% من الشباب التونسيين المستجوبين عن قلقهم إزاء مخاطر ترتبط بالتحديات الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. ورئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة تقول أن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس، من بينهم 630 ذكرا و 240 أنثى. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أشرف يوم أمس على حفل تكريم أعضاء البعثة الصحية للحج، وذلك عقب اجتماع خصص لتقييم موسم الحج لهذه السنة واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم المقبلة. وأشاد الوزير بما أظهره أعضاء البعثة من كفاءة والتزام وروح عمل جماعي، مؤكدا أن نجاح الموسم جاء ثمرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيج والارتقاء بجودة الخدمات المزداة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر المنقضي، وإن الحرب لن تنتهي أبداً باستسلام إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكراً على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع إيمان ساكوحي في ويكاند على الكيف.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فم. موعد جديد من ويكاند على الكيف، كيما كل ويكاند نلاقيكم على موجات الديوان من السبعة حتى النصف نهار. هذه البرمجة الصيفية على ديوان فم، نسلم عليكم برشا سواء كنتوا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. صباح المحبة، صباح الرزق، صباح الحاجات المزيانة لقلوبكم يا رب، طريق سلامة للناس اللي متوكلين على ربي يخدموا على رواحهم. أكيد التحذيرات على امتداد أسبوع كامل، فنردوا بالنا على رواحنا، الماء فوق منا، الكران، الشابو، واللي ما عندوش خرجة في نهار اليوم ما فماش علاش يخرج، خليكم قاعدين في دويراتكم، خاصة أمهاتنا وأبائنا، الناس الكبار في العمر، الصغيرات. اليوم ماذا بينا ما نتحركوش، من البارح بديت الموجة القوية والتحذيرات متاع الحرارة القوية. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله يا ربي يحفظكم الناس الكل وين ما كنتوا. ويكاند على الكيف، إيمان سكوحي كوتي ميكرو، فاروق سبيسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ونسلم على كل الناس اللي في كل صبحية يبعثوا لي يا إيمان وينك، يا إيمان وين يدعيوتك دونك في الصيفية، كان في الويكاند تلقاوني، ولكن أكيد نتواصل معاكم. ربي بارك لكم وإن شاء الله ديما يجمعني بكم في الخير. إيش عنا في حلقة اليوم من ويكاند على الكيف؟ عديد الفقرات، عديد الأخبار، وعديد الضيوف باش يكونوا حاضرين في الجيمين جاتيب، صديقنا فراس المطوسي، للناس اللي داخلين جدد في عالم الجيمينج. وقتاش نختار بسي؟ وقتاش نختار كونسول؟ أكيد فما ديزاستوس اللي باش يعلمهم لنا فراس اليوم. فقرة طنطن دو بلاد، الفقرة الموجهة لكل الدوينسة اللي مقيمين بالخارج، باش نحكيو على منصة رقمية جديدة لتسوية نزاعات الدوينسة بالخارج بالوساطة. تفاصيلها الكل نلقاها في ساعتنا الثانية من ويكاند على الكيف توين توكس، باش يكونوا حاضرين بحضنا التوامة اليوم هما وكوتش بشير العياري بالأجواء متاحهم تراند الويكاند. ساعات بشتي الفقرة اللي نستنى فيها واللمة المزيانة اللي باش تكون مع مجموعة من الأصدقاء اللي تقريبا 20 سنة وهما مع بعضهم أو أكثر. شنية زعمة دوام العشرة؟ شنية يخلي هالجروب هذية السودي؟ إن شاء الله يا ربي يجمعهم ديما في الخير. دونك المجموعة هذية باش نكتشفوها في فقرة ساعات بشتي. أيضا عالم البرفانات اليوم في فقرة المغرمة، وحديثنا برفان، كيفاش نجم تعمل، كيفاش نجم تحفظ البرفان في السخانة، كيفاش نجم تختار البرفان بتاعك في الصيف وشتي، كيفاش تفرق ما بين برفان أوريجينال وبرفان فيك، وعديد التساؤلات وأيضا الأغلاط اللي قاعدين نعملوا فيهم في علاقة بالبرفان. هذه الكل باش يكون في فقرة المغرمة مع بقية الفقرات متاعنا اللي تعودتوا بهم والموزيكا المزيانة. خلينا ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، واخترت لكم الحقيقة مقطوعة اليوم من أجمل المقطوعات لعمر خيرت، اللي هي قضية أم أحمد. الغنية هذه ما نعرفش بزلت ما هبطت ناش فاروق نسمعها بعد هبطت بابي. المقطوعة هذه من أشهر المقاطع للموسيقار المصري الشهير عمر خيرت، مرتبطة بفيلم كان خرج عام 1985. الحقيقة تعطيني انرجي مزيان وحبيت نتقسمها معاكم كل متابعينا الغالين. نمشي ونسمعوها تود سويت، نرجع بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.

0: سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: سبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم أسعد الأيامات وطريق السلامة للجميع. حالة الطقس لليوم توتسويت باش نشوفوها في الميتيو.
0: ميتيو
1: من المتوقع أنه يكون طقس اليوم السبت 11 جويلية 2026 حار وعامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. تكون الحرارة مرتفعة وين تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهي. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع مضي 23 دقيقة، الظهر نص نهار و 32 دقيقة، صلاة العصر مع 4:16 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:29 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم.
0: ميتيو
1: الميتيو نمشيو للأستوس متانا أستوس أنفيرونمو. مع اشتداد موجة الحر يتحول لركوب السيارة إلى ما يشبه دخول الفرن. أي نعم كيف نحطوها خاصة في بلاصة سخونة دوب تدخل للكهرباء تقش عليك دخلت للفور وقتها يكون تشغيل الكليماتيزور حاجة حتمية. ولكن كيفاش نبردو السيارة متانا من غير ما نصرفوا برشا وأهم حاجة من غير ما نضروا بلوتو البيئة امتعنا. أول حاجة ما يلزمناش نخدموا الكليماتيزور دوبا نطلعوا في الكهرباء. أول ما نطلعوا نحلوا الشبابك نحلوا البيبان ونخليه لهواء يدور شوية حتى لبضع دقائق باش نخرجوا هكا لهواء سخون طبيعيا وهذا يريح المحرك ويقلل الاستهلاك. ثاني حاجة نطبقوا قاعدة الخمس درجات نجنبوا تحويل السيارة للثلاجة. الإفراط في التبريد يرفع استهلاك الوقود بنسبة توصل إلى 20% في المدن ويسبب صدمة حرارية للأجسام وقت اللي نهبطوا من الكهرباء. مهم جدا أنه ما يتجاوزش الفارق بين الداخل والخارج بين 5 و7 درجات كحد أقصى. ثالث حاجة مهم جدا أنه نفعلوا زر إعادة تدوير الهواء الداخلي. الحيلة هذه تمنع المكيف من سحب الهواء الساخن الخارجي وتبريده مجددا وهذا ما يوفر الطاقة ويحميكم من أنكم تستنشقوا عوادم السيارات في الازدحام. رابع حاجة مهم جدا نحسموا الجدل متاع الشبابك والمكيف داخل المدينة والسرعات المنخفضة. مهم جدا أنه نحلوا الشبابك امتعنا ولكن على الطريق السريعة نسكروها تماما ونشغلوا المكيف لأنه النوافذ المفتوحة والكهرباء بتجري بسرعة عالية تنجم تخرب انسيابية السيارة وتزيد أيضا في استهلاك الوقود. الحاجة الأخيرة في نصيحنا لليوم مهم جدا أنه نسكروا الكليماتيزور قبل ما نوصلوا للوجهة متاعنا بعشرة دقائق. البرودة باش تقعد في وسط الكهرباء ولكن هذا يمنع تشكل الرطوبة والروائح الكريهة في أنابيب التبريد. هذوما ديزاستوس صغار نجموا نعتمدوهم خاصة في الأيامات السخونة أيامات الحارة وخاصة زيدة كيف تكون نكونوا ماشيين مسافات طويلة. ربي يحفظكم وربي يحميكم الناس الكل. نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على كيف نرجو بعد شوية الموندو متاع الجيمينج في فقرة جيمينج تيبس.

0: كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا للجميع، صباح الخيرات والبركات. نسلم على كل أصدقائنا كيف العادة اللي يتفاعلوا على الشات امتانا فردا فردا. ياسين مزودي بن سلم، خلط عليك دوباجيت، مازلت تصبح عليهم. منولة منصوري، نهارك أسعد الأيامات يا منولة. ببكر وفي مهدوش، ارتاح مني يوم الكورة من جوا ذيك، قالك الزيني وقريتك يا إيمان. جاد الياس، نهارك فل وياسمين. زي يدون أيضا معنا صديقنا حافظ، صباحك إن شاء الله كله خير. صديقتنا سامية الهواري، من عرش فدوى موجودة وإلا لا. معزل المنوبي، كلكم إن شاء الله يا رب يعطيكم على قد قلوبكم الجميلة. خلينا نمشي فاصل صغير ونرجع لفقرة جيمينج تيبس.
2: تبليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: سبعة وتسعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد ونمشي مباشرة لفقرة جيمينج تيبس.
2: جيمينج تيبس
1: في جيمينج تيبس اليوم باش نحكي نصايح خاصة للناس المبتدئين في عالم الجيمينج. من أكثر التساؤلات اللي يتسألوها وقتش كونسول وقتش بيسي، إنه هو خير، إنه هو البرفورمان بتتر أكثر في اللعب، وقتش نختار البيسي وقتش نختار الكونسول. هذوما التساؤلات نسألوهم لصديقنا فراس المطوسي اللي حضر معنا بالهاتف. صباح الخيرات فراس. مرحبا بيك، أنسنا في الصبحية يا فراس وهبلناك باش تدخل بعد ثمانية قبل ثمانية. المهم موجود، أهم حاجة أنك موجود وتتفاعل مع الأجواء متاع المباشر. في 2026 قدام تطور الأجهزة متاع البيسي منصات الألعاب، هل أنه الكونسول كما البلاي ستيشن ولا الإكس بوكس مازالت تستحق الشراء، أم أنه الحاسوب أصبح الخيار الأفضل؟ ولهنا باش نبدأ معك فراس، شنية الفرق ما بين تجربة اللعب في البيسي والتجربة بتاع اللعب على الكونسول؟
3: أول حاجة نقولها أنه ما فماش إجابة واحدة صحيحة، خاطر الاختيار متاع معناها الشواء متاعك يعتمد على شنية أنت تحب تعمل. مثلا أنت كنت عندك بلايستيشن ولا إكس بوكس ولا نينتندو سويتش، لك تحب تروح من خدمة دول، لك عندك كنابيت تتكى تحط بوطان حاجة تريد تلعب طول، ما كلمة تقام جيس انت عندك بلاي ستيشن اسمع على جسمة طول تحط تلعب.
1: اوكي،
3: من البي سي عندك الشواء في البي سي تجب انت تختار القطيع متاعو مثلا حسب البيجين متاعك. بي سي اطرتير من 2 ملايين لأكثر من 10 ملايين القطيع في كل شيء، كما اللي كارت جرافيك، كما اللي بروسيسور، كما قديش تحب فيها رام، كما ما نعرفش انت عبارة فما كاستمايزي في حاجة معينة تعملوا موديفيكاسيون تقوي. والبيسي هذايا شنو مجعول مش الجوكا هو مثلا هذايا البيسي نجم ديزاينور تعملو مثلا باش يلعب وباش يخدم البروغرامور. عندك زادة العباد اللي تعمل المونتاج والفيديوغرافر وكل حاجة تذوقهم، معناه نجم متي تذكي يخدم يومين طول يلعب، فهمتني؟ دونك فمش جواب معناها واضح في الحاجة هذه، معناها كما نقوله فما اللي يخدم ويلعب، معناها ما نجمش يحط بيسي يخدم وبعد يشد المانيت يبدا يلعب، دونك يحب متي تذكي على نفس معناها ماشين واحدة. دونك تو ما فما حتى جواب صحيح.
1: ولهنا جست باش نتفاعل معاك فراس، خلينا نحكيوا اليوم على التوجه نتاع الشركات العالميه في اصدار الالعاب. فما مثلا بعض الالعاب الحصريه لي زيكسكلوزيف مثلا الشركات ديما تصدرها على لي بي سي. في العالم اليوم التوجهات، هل انه الالعاب موجهه للي بي سي ولا للي كونسول؟ للي بي سي
3: خاطر فما اكثريه من لي جو في البي سي ما همش موجودين عند الكومبيتيتيف والمعروفين في العالم، ما همش موجودين في البلاي ستيشن كما كونتر سترايك كما فالورنت، فهمتني؟ فما وعندك زادة فرق كفيات هذي يد في البلاي ستيشن يد الكفيات فيكسي مش كما في البي سي يد انليمتد كما في البلاي ستيشن. البلاي ستيشن ديما فيكسي تدي الكفيات وفما دي جو معينين يقتل 120 فيه بالبيسي تنجم أفاصيل مستثين دفيه تنجم يوصل 140 يوصل حتى أنليمت تنجي قوة الماشين يعمل.
1: فراس خلينا نحكي توا بيجي، وإلا نقوله مثلا عائلة ولدها مغروم بالجيمينج ويحب هكا يدخل للعالم هذي بيانسور بحذر، وديما نوصيه لباران والحكاية تكون كنترولي، النصايح هذوما ديما موجودين. شنية ينجم يخوله، كيفاش ينجم يبدأ كديبيوتون في الموندو هذي، وأهم حاجة اللي بيجي يتراوحوا بين كذا وكذا. خلينا نحكي واللي أقل تكلفة ونحكي والأعلى حتى أسعارا على مستوى العالم.
3: من ناحية الفلوس إذا ميزانيتك يعني بين 1800 دينار و2500 دينار الكونسول غالبا وانا ديما يعطيك افضل قيمه مقابل الساعه كاليتي 3 بين 1800 دينار و2500 دينار. اما اذا ميزانيتك من ابارتير من معناته اللي مغرومه ابارتير من 300 دينار وفما فوق وقت البي سي يبدا يتفوق مش نورمال سيرتو كي تستعمله في الخدمه وفي القرايه وفي اللعب.
1: دونك لهنا

0: متعلقه بقرايتنا، متعلقه بخدمتنا، نوليو نربحوا او نلعبوا ميم طون او نستغلوا البيسي هذاك خاصه انه بيرفورمون. شنو اخر باش نسالك في في علاقه شويه، خلينا نحكيوا في علاقه بالكلاود جيمينغ وبالانتيليجنس ارتيفيسيل في الموند اليوم نتاع الجيمينغ. هل انه باش تقعد المنافسه هذه ما بين لي بيسي واللي كونسول بعد دخول لي فاكتور هذوما؟
1: بيان سور، خاطر فما توا برشا حاجات انا فات انديراتون نتاع الاي اي في الدومين تو نحكي نتراو في لي جو، معناها نخليو معناها البلاي ستيشن والبي سي على الشارع، اما في لي جو ولاو يستعملوا في الاي اي حتى في الدرايفرز نتاع لي كارت جرافيك نتاع ريتم وانفيديا. دخلوا حاجات جديده كيما راي تريسينغ ودي ال اس و حاجات كي من هكا ذوما يقويو مثلا معناها تكنولوجيا جديدة في لي كارت جرافيك، ومن فما انتيغراسيون تاع اي معناها ما مازالو هما نورمالمون معناها ما كانش انتيغراسيون قوية تاع اي جيمينغ، اما معناها قاعدين يخدمو على
0: هذا القول الفوتور ولا مستقبل الجيمينغ، واللي أكيد المغرمين قاعدين يتابعوا في التفاصيل. نختم معك فراس، أهم نصيحة للمبتدئين في عالم الجيمينغ إشنية تنصحهم؟
1: ننصحهم بشي شريو بيسي
0: معناها هذا هو معناها لم فلوسك، احرم روحك من الحاجات اللي تحبهم، ولم حق البيسي. ونعرف انه انفستيسمون بالنسبه للعائله انه باش تاخذ بيسي بيرفورمون الصغيره، ولكن كما قلت انت في راس نجم تكون استعمالات متعدده، ونعاودوا ديما نحذروا انه الاستعمال يكون مراقب من طرف الاولياء. واكيد باش نرجع لك في راس ان شاء الله تكون حاضر بحذينا اليوم في علاقه باللي جو يلزمنا زاد ننبهوا الاولياء، فما دي جو لي صغار معينين ما يلزمش يلعبوهم، بتاتر فما دي جو مربوطين باعمار معينه، دي جو اللي فيهم دي ريستريكسيون، اللي مهم جدا انه يكون الولي واعي بطبيعه الالعاب اللي يلعبها صغيرهم. ديما نحاول نوجه الصغار خاطر الكبار ديزا دوت يبداو فاهمين الموندو هذايا اكثر من الصغار واكثر من لي بارون تاعهم. يفضلك يا فراس، يعطيك الصحه على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم في فقره جيمينج تيبس. جيمينج تيبس، صديقتنا هدى وصلي تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية، وصديقنا حاتم جازبار آخر الأخبار الرياضية في فلاش سبور. خليكم معنا على راديو نفهم صوتكم.
2: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
3: Publicité.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز،
7: موجز الثامنة، ديوان فام صباح الخير. نستهل الموعد الإخباري بحالة الطقس، حيث يكون قليل السحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار والحرارة مرتفعة، حيث تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي، وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، والبحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أعطى يوم أمس إشارة انطلاق استغلال الجسر المنجز على مستوى قناة مجردة بولاية منوبة وفتح الجولان بالاتجاهين بالطريق المحلية رقم 525 إثر الانتهاء من مضاعفاتها. والوزارة توضح في بلاغ أن هذا المشروع الذي بلغت كلفته الجملية 10.6 مليون دينار يهدف إلى تخفيف الاختناق المروري بالجهة وتحسين الرابط بين ولاية منوبة والطريقة الشعاعية إكس 20 وسنهي.

0: علاج بوادي الليل. ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزويري يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة على الطريق المحلية 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطان تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل. وأضاف الوزير أن الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال بعد أن تعهدت بالترفيع في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجل، وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. شركة النقل بتونس وقعت يوم أمس عقداً لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة مخصصة للخط الحديدي للضاحية الشمالية للعاصمة تونس حلق الواد المرسى بكلفة تبلغ 75 مليون أورو بتمويل يتم بالتناصف بين البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار. ونقل تونس توضح في بلاغ أن الصفقة أبرمت مع شركة صينية وتتضمن إلى جانب التزود بالعربات عقد صيانة لمدة 5 سنوات لتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، إضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان جاهزية الأسطول وسلامة جولانه. جامعة تونس المنار توقع اتفاقية لبعث مجمع شراكة خماسية لدعم ريادة الأعمال في مجالي الابتكار والتكنولوجيا بهدف مرافقة الباحثين والطلبة في إحداث مشاريعهم الخاصة. في أخبار العالم، وسائل أعلام رسمية إيرانية تفيد اليوم بسماع دوي انفجار في الجزء الشرقي من إقليم طهران دون تقديم أي تفاصيل بشأن أسبابه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. وكتب ترامب على منصته: هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، تليها فورا 1000 الصواريخ الأخرى في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة أنا وفق التدوينة. هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة 6 أشخاص في الوقت الذي تصعد فيه موسكو هجماتها على المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع حاتم جزبار.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش سبور.
2: 8:05 صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين. لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية لكرة القدم تجتمع نهار 3 الجاي للنظر في عقوبات كل من مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات. نذكر أنه زوز ملعبية ذوما استينفوا القرار القضي بتجميد نشاط توغاي لمدة 12 شهر وفراس شوات لمدة 3 مقابلات. وإدارة الترجي التونسي اتفقت رسميا مع الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. منتظر الشيخاوي يمضي عقد مع الترجي لمدة 3 مواسم. نذكر أن رائد الشيخاوي كان تعاقد مع الاتحاد الرياضي المونستيري في صيف 2024 قادم من أمل حمام سوسة. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي قريب من الانتقال نادي مسيمر القطري. السويسي منتظر يوقع عقد لمدة 5 مواسم مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية. ونذكر أن الاتحاد المونستيري باش يستفيد بمبلغ قيمته 150 ألف دولار من عملية انتقال إبراهيم السويسي إلى نادي مسيمر القطري. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع الساسيس نهار 3 القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكون نهار 2، وكما قلنا الإطار الفني يباشر مهامه نهار 3 في أول حصة تدريبية. المستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد رسميا مع لاعب الوسط الدفاعي الإيفواري اللي هي أوريال قادم من أفريكا سبور. نذكر أنه أوريال عمره 19 سنة، لعب المقابلة هذه 15 بونتو في الدوري الإيفواري وساهم في 7 أهداف. نحكي هون منسق اللعب الدولي علي مصطفى اختار بالانتقال نادي الشرق الإماراتي بعد ما صرح عقده مع النادي الإفريقي. علي مصطفى قرر بالاتفاق مع إدارة فرع كرة اليد إنهاء التعاقد بالتراضي. نذكر أنه علي مصطفى انتقل للإفريقي عام 2019 قادم من سبورتينج المكنين. والختام بمقابلات ربع نهائي المونديال، المنتخب الإسباني يترشح للدور نصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا 2-1 أهداف كل من فابيان رويز ومايكل ميرينو. إسبانيا سجلها بطبيعة فابيان في الدقيقة 30 ومايكل ميرينو في الدقيقة 88. هدف بلجيكا سجله ديكتلير في الدقيقة 41. المنتخب الإسباني باش يواجه المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. ونذكر اليوم تلعب الدور ربع نهائي الثالث بين المنتخبين الانجليزي والنرويجي بداية 10 متاع الليل، وساعتين متاع الصباح تتلعب اخر مقابلة في ربع النهائي بين الارجنتين وسويسرا. كانت هذه اولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dwnfm.net. لحظات ترجع لكم ايمان السكوحي في ويكاند على الكيف. احلى ويكاند للناس الكل.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية وواحد وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم المشوار في ويكاند على كيف شنقعد ديما نوصي فيكم في نهاير اليوم انكم تشربوا الماء يا جماعة ما تنسيوش الماء تفقدوا رواحكم تفقدوا الصغيرات امتاعكم اذا كان خارجين لزيكران الشابو لبسة خفيفة هكا كوتون باش ما تقلقكمش وان شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم سينو خلينا نمشيو تول سويت الفقرة طنطن دو بلاد
2: طنطن دو بلاد طنطن دو بلاد
3: Tonton du bled.
1: مع تزايد عدد التوانسة المقيمين بالخارج وتنوع علاقاتهم القانونية المالية والعائلية وليت النزاعات اللي تجمعهم بتونس أو فيما بيناتهم تحتاج الحلول أسرع وأكثر مرونة من المسارات القضائية التقليدية في الإطار هذية تبرز الوساطة كآلية بديلة لتسوية الخلافات واليوم باش نحكيو على إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف لتقريب الخدمة هذه متوانسة بالخارج وتسهل الوصول للحلول التوافقية أكثر تفاصيل حاضر معنا الأستاذ طارق الجلاصي اللي هو عدل شاهد خبير في مجال الوساطة وعضو أيضا الجمعية التونسية للوساطة صباح الخيرات أستاذ طارق مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف
4: صباح الخيرات للسادة المستمعين الكل ولكم الكل ونشكرك زادة حتى على الأغنية اللي كنت نسمع فيها متاع فريد الأطرش بصوت جورج وصوف
1: مرحبا أستاذ أنسنا بحضورك وقبل ما نحكي على المنصة أستاذ خلينا نفهم شوية معنى الوساطة وكيفاش تختلف على اللجوء للمحاكم
4: نشكرك على هذه الدعوة وتحت الفرصة لتبسيط مفهوم يبدو جديد هو في تونس بحكم أنه من ذلك مثلا مش منظمة بقانون واضح على غرار مشكلة موجود في بقية دول العالم الوساطة هي آلية من آليات فض النزاعات خارج المحكمة خارج الأطر القضائية هي مسار كامل يتم اعتماده من طرف وسيط زوز أطراف متنازعة يلتجئوا لوسيط في أنه هو يعاونهم باش يسمعوا بعضهم كما عمرهم ما سمعوا بعضهم وأنهم يكلموا بعضهم كما ما تعودوش أنهم يكلموا بعضهم من التكنيسيتي اللي يقوم بها الوسيط هو أنهم يخليهم فيما بينهم يلوجوا على حاجياتهم فيما بينهم ويزيدوا يقدموا قدام أكثر باش يولي يلوجوا شنو طلباتهم لكن بعد ما يكونوا فهموا أكثر الوضعيات اللي ما بيناتهم هذا يكون في جميع المجالات العائلية المجالات المدنية بسرعة عامة التجارية البيئية يعني الوساطة تشمل كل المجالات هو الوسيلة الوحيدة بخلاف الصلح والتحكيم والقضاء هي الوسيلة الوحيدة اللي أطراف النزاع يصنعوا فيها الحل لأن الوسيط مش اعتمد معهم التقنية لكن ما ينقاش معهم الحل يوصلهم هم في بعضهم مش يلقاو الحل وكيف يلقاو الحل أكيد مش تسهل عليهم عملية تنفيذ الحل يجب يوصل الاتفاق النهائي كما يجب يوصلوش لكن يضمن مسار كامل في إطار السرية وهذا حاجة مهمة برش عكس المحاكم السرية المطلقة وهو مسار طوعي يدخل الأطراف في أي وقت يحبوا عليه كما ينجموا يوقفوا عملية الوساطة في أي وقت يحبوا عليه لأن الهدف هو أن سنة النزاع يزمنا وقت نمشيوا للمحكمة ولا نمشيوا لأي مكان آخر باش نصلوا فيه نزاع متاعنا نجموا نخرجوا خاسرين بعضنا في الوساطة لا في الوساطة نخرجوا رابحين بعضنا نعطي مثال بسيط
1: أي تفضل
4: هو مثال فاهم لأكثر لأقل زوج وزوجة مش متفاهمين ومبيناتهم صغيرات صعبت مبيناتهم العيشة ما عادوش متفاهمين يحبوا يلتجئوا إلى الطلاق وهذا حقه لكن إذا كان اتفقوا على الطلاق فقالوا تنتهي صفة الزوج تنتهي صفة الزوج لكن صفة الأب وصفة الأم بالنسبة للطفل مش تبقى ديما قايم كيفاش إذا كان طلقنا كيفاش مش نقعد نعيشوا مع بعضنا كأصدقاء وتهمنا مصلحة ابننا باش يبقى أبوه ديما موجود وأمه ديما موجودة هنا الوساطة دورها مهم جدا أعطيك مثال أنا ما نحبوش المثال الوحيد
1: ولهنا هذاك علاش أستاذ أنا حبيت نتفاعل معاك بخصوص الموضوع هذا وقبل ما نحكيه على التوانسة بالخارج لأنه فقرتنا متعلقة بالتوانسة بالخارج أكثر أنواع النزاعات اللي واجهوا التوانسة اليوم سواء يعني اللي متواجدين في تونس أو المقيمين خارج المقيمين بالخارج أنت كسيفتك وكمتابع خاصة للنزاعات هذية شنو ما أكثر المشاكل اللي موجودين عنا في تونس ويصيروا عليهم نزاعات
4: هو الحقيقة الأرقام مش منشورة بالدقة المطلوبة في تونس، لكن نجم نفهم من من من بعض الأرقام المتداولة. ندخل نشوف على مستوى الطلاق، معناها تتجاوز سنوياً 20,000 حالة. وقت نحكيه على 20,000 حالة نحكيه على كمية كبيرة مهولة. القضية هي قضية واحدة لكن تشمل أكثر من طرف، معناها تشمل الزوج وزوجة وعائلة الزوج وعائلة الزوجة والأبناء. دوك 20,000 هو رقم خيالي مهول. إذا كان باش نخليه هدي ما يمشي للمحاكم ويقعد عام واثنين وثلاثة وأربعة مع التنقل، مع المسترية ما عادتش موجودة، مع كان الوساطة هنا دورها مهم جدا جدا جدا في أنه نكسبوا إنسانيتنا، لأنه القاعدة المعروفة عالميا في الوساطة هي تنتفي مسألة رابح وخاسر، وتصبح القاعدة الأساسية هي رابح ورابح جميع جميع حكم أنه أحنا باش نطلع الحل مع بعضنا. أنا اللي حبيت أقوله أنه الأرقام صحيح مش موجودة في تونس، لكن هنا نحب الحي وحليك المجال باش نذكر الـ FTTE جامعة العمال التونسيين بالخارج، على رأسها على رأسها سي حسين العريبي، اللي الحقيقة في التعامل معاه بحكم أني نمثل رئيس قسم الصلح والوساطة بمؤسسة فيمارت، وهي المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، واللي يرأسها سي العميد المستشار والمحكم سي عصام الجواني، اللي في إطار العمل مع المركز مع جامعة عمال تونسي بالخارج مع خاصة سي حسن العريبي ومكتب التنفيذي، لهنا فهمنا وحسينا، وهذا أمر ضروري جدا، أنه التونسي بالخارج عنده مشاكله. مشاكله هو في الخارج وهي هنا في تونس، كما تكون مشاكله هو في الخارج وهي في الخارج. تكون مشاكله إما تونسي مع تونسي، كما تجم تكون تونسي مع أجنبي في الخارج. دونك مشاكل المهاجرين بالخارج والأرقام ترتقي اليوم تقريبا إلى حدود 1,800,000 مواطن تونسي موجودين بالخارج، هذوما الأرقام نتاع الهجرتهم الشرعية والقانونية، أرقام كبيرة. أكيد راهم في حاجة لينا. كيفاش؟ هما يعيشوا في بلدان أخرى عندها قوانينها وعندها نظمها وأعرافها، عندها وسائلها البديلة لفض المنازعات. التونسي اليوم وقت يتعاقد مع إنجليزي في فرنسا، فإنه من الشروط اللي لازم تكون موجودة في العقد هو شرط تحكيم، وشرط التحكيم ينجم يكون مذكور في العقد، لذلك يسمى شرط التحكيمي، كما ينجم يكون قام نزاع في عقد ما فيه شرط التحكيمي، وهذا علاش نمشيو لاتفاقية لاحقة وتتسمى مشارطة التحكيم. شفت كيفاش من وساطة مشينا للتحكيم؟ لأن المؤسسة الدولية لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة في مرض هي مؤسسة تعنى بكافة الوسائل الصلح والوساطة والتحكيم. ولهنا يجرنا الحديث عن هالمنصة اللي أعلننا عليها نهار 4 جويلية في دار الملتقى الدولي الأول اللي نظمته الجامعة العمال التونسيين بالخارج مع بالاشتراك مع مؤسسة فيمارد المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، واللي كان الموضوع متاحة هو التوجه نحو المواطنين بالخارج، كيفاش نجموا نفهموهم وأن الوسائل البديلة هي حل من الحلول اليوم، باش ما نقعدوش في إهدار الزمن القضائي في التنقلات، ولهنا نحل قوس حتى على المجال البيئي، فإنه اليوم في الأنظمة العالمية البصمة الكربونية دونك نحاولوا قلوا منها ونقلصوا منها. التنقل والسفرات يجب نحاول نمشي لأقل حد ممكن من إهدار هذه الطاقة وتلويث هذه البيئة. دونك في بلاستيك نجم يكون أنا مؤسسة داعمة ليك تم فتحها معايا، كيفاش نتعاملوا بالوضعية هذه؟ لأن جات الفكرة متاع مؤسسة في مرض واللي قررت إنشاء منصة تعنى بالوسائل البديلة الكل اللي هما الصلح والوساطة والتحكيم، مش كان الوساطة برك. الوساطة عملت الضجة في الملتقى لأنه كانت حاجة جديدة قاعدة تشكل في المجتمع التونسي،
1: ولهنا باش
4: اكتشفها نهارتها، لكن هي عندها مدة في البلاد موجودة وعندنا مؤسسات تخدم عليها. أنا شخصيا الفضل لله لكن صنعتني مؤسسة اللي هي الجمعية التونسية للوساطة، واللي هي شريك فعلي مع المنصة بتاعنا اليوم، وعلى رأسها القاضية الفاضلة السيدة سعيدة الشبيلي اللي أسست وكونت عديد من الوسطاء. هذا علاش المنصة بتاعنا باش تكون اليوم مجهزة بعدد كبير ومحترم من أحسن الخبرات والكفاءات في مجال التحكيم وفي مجال الوساطة وفي مجال الصلح.
1: ولهنا استاذ باش نحكيو بصفه على العمليه خاطر الوقت قاعد هكا يداهم فينا. توا مثلا نحكيو على تونسي متواجد بالخارج مثلا عنده مشكل على ملكيه، وخاصه اكثر المشاكل اللي تعرضوا لها التوانسه مشاكل العقارات والميراث بين الافراد. اليوم كيفاش تنجم المنصه هذه تسهل الاجراءات، كيفاش يصير الولوج لها، كيفاش تتم العمليه معناها بتفاصيلها على الاقل اعطينا المراحل باش اللي يسمعوا فينا توا ينجموا يفهموا اكثر الموضوع.
4: هو سيدتي الكريمه انت تحب تاخذ سكوب الاول لديوان افام.
1: يعطيك الصحه، هذا دوري.
4: هو الحقيقه في اطار تواصلنا مع وسائل العالم الكل سنعلن قريبا عن ندوه صحفيه نعقدها نفسر فيها تطبيقيا قدام الجميع كيفيه الولوج للمنصه وكيف الخدمات اللي باش توفرها. لكن خليني نقول لك ليكم انتم كديوان افام كسكوب اولي، احنا اليوم زلنا في اللمسات الاخيره على مستوى التوقيع الإلكتروني في إطار التفاوض مع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية باش يكون أيضا محمي ضد الهجمات السيبرانية. المنصة فيها عديد المحاور، ما تعرف أنتم مفاهيم المنصة باش يبسطوها للمواطن الكريم. المنصة هي تشمل مجموعة واسعة من الأدوات التقنية والإجراءات القانونية المترافقة. دونك باش نخدم يلزمني نقرأ حساب أنه أولا ثم الاستشارة، وذلك من المواطنين اللي يحب يستشير هل أنه ممكن نتعدى إلى صلح أو وساطة أو تحكيم، فلابد أن نجاوبه. أنا نأكد ونعاود ونأكد أنه ستكون محمية بالسرية المطلقة فيما يتعلق بكيفة الاستشارات، كيفة البيانات، كيفة المساعدات اللي باش يقدموها المواطنين. السرية المطلقة وهو قانون الأساسي سواء لمؤسسة خمار أو لمفاهيم الصلح والوساطة والتحكيم. باش يقدمنا الاستشارة احنا باش نجاوبوه. على مقتضى الاستشارة تنطلق اما نتعدل المرحلة اللي بعدها. إذا هو عنده كما كنت نحكي لك، إذا هو عنده عقد في يده يتحدث عن شرط تحكيمي، فإنه يمكن مؤسستنا تكون هي هذه الهيئة التحكيمية التي يختارها. سواء أنه يحطها من الأول على مستوى التعاقد أو أنه هو يختارها إذا كان هي ممكن الاختيار متاعها. كما قلنا هو يعيش في فرنسا أو في ألمانيا أو في السعودية أو في المغرب أو في الجزائر أو يعني بارتو دونوموند، ومش يلتزقوا إلى مركز تحكيم. علاش يلتزق المركز التحكيم الأجنبي؟ تونس عندها رجالها، تونس عندها إمكانياتها وعندها مختصينها وعندها اللي يوقفوا مع التونسي في فصل النزاع بالحق وبالخصوصية المطلوبة في قضايا التحكيم كما الوساطة وكما الصلح كيف كيف.
1: الوساطة لهنا أستاذ جوست باش بخاطر نحب نقدم في الحوار، هل أنه الاتفاق عن طريق الوساطة، هل أنه الاتفاق هذا عنده قيمة قانونية؟ وإذا كان واحد من الأطراف مثلا ما احترمش الاتفاق شنو يصير؟
4: لهنا باش نغوطه شوية التقنية. فما نزاع مطروح قدامنا، مشينا بالوسائل نتاع الوساطة وصلنا إلى الاتفاق النهائي. اليوم طالما أنه الوساطة مش منظمة بقانون، فأنه هنالك الفصل 4458 من جلد التزامات العقود اللي تحدث على إبرام اتفاقية الصلح. هنا باش نفرق ما بين ما قبل النزاع في أثناء النزاع والنزاع كيبدأ في أثناءه ويبدأ منشور قدام المحكمة. ثم قضية موجودة إما في التحكيم أو قدام المحكمة القضائية فعلا. لهنا الأطراف اللي كان يطلبوا من القاضي أو من المحكم أنه أعطاهم منحهم فرصة لمحاولة الوساطة وصلوا الاتفاق، فأنه يبرم بصلح. الاتفاق اللي يبرم بصلح يتمدد الهيئة سواء القضائية أو الحكمية متاع التحكيم، فإنه يصبح ملزم إذا كان طالبنا بإضفاء الصلح داخل الحكم. يصدر الحكم ويصبح مبني على هيك الصلح اللي مبني على الوساطة الاتفاقية هذيك، فإنه أصبح ملزم مقابل التنفيذ.
1: واضح.
4: إذا كانوا إحنا خارج القضاء ومشينا الاتفاقية، هي قوة الصلح، هي قوة الوساطة وين؟ قوتها وأنه إحنا باش نوصل الاتفاق مع بعضنا.
1: أوكي.
4: صنعناها مع بعضنا. إذا صنعناها مع بعضنا عند الفصل 242 من التزامات العقود يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة، والأمانة مبنية على أنه إحنا سيف فهمنا بعضنا عن طريق الوسيط اللي وصلنا بشغلنا بعضنا، إذا سنذهب مباشرة إلى التنفيذ. دونك الوساطة هو كسب كسب للمجتمع، كسب في إعادة العلاقات الإنسانية، الخو مع خو، الجار مع جار، والزوج مع زوجته، الخدامة مع الأجير مع المؤسسة نتاعه، ما تتخيلش المجالات هذوما الكل قداش ينجم يكونوا سيدين فيهم الوسط، لكن ديما نعاود نقول الوسط ولا ننسى التحكيم، مركزنا يكون زاد على خدمات التحكيم، واللي احنا في المنصة باش تكون المنصة هذه مرفقة بآليات الترجمة الترجمة الفورية، لأنه سمع عباد اللي أنا مثلا تونسي باش يحكي مع مع مع مع مع مع, مع, مع صيني مثلا، لابد له أنه يفهمني باللغة اللي هو مستنسي يفهمني بها، إذا كان بالإنجليزية أوكي، أما لكن بالصينية وين المانع؟ لأن عنا أولادنا ما أحلاهم وما أحلى العلم في تونس، منتوجنا قوي برشا على المستوى التعليم العالي، في أنه أنجونا وناس هم اللي باش هم اللي صنعوا المنصة هذه، أولادنا هما توانسة، هي خبرات توصية 100% ومكنونا أيضا من الترجمة الفورية الفيابل أقرب ما يكون حتى يكون الطرف اللي موجود سواء في قضية تحكيمية أو في المسألة بتاع الوساطة أو مسألة الصلح، أن الترجمة تكون فورية وتكون
1: حاضرة. أستاذ نختم معك، تقريبا وقتش تكون المنصة هذه حاضرة؟
4: الأكيد أنه أحنا فقط نفرغ من مسألة المصادقة الإلكترونية في الإمضاءات الإلكترونية مع الوكالة الوطنية، فإنه نمر مباشرة إلى التيست هذوما التكنيك اللي يتعملوا باش توقع لبرجمون كومي اللفو مع لفرنس نتاعها، أكيد دونك باش تكون في موفة هذه الصائفة، وقت يرجعوا أولادنا لبلدانهم باش يرجعوا وبحول الله في أكتافهم مركز اللي هو المؤسسة الدولية للوسائل البديلة تسويف المنازعات، باش تكون دعم ليهم في أنه تحميهم وتعاونهم وتوقف معهم في أنهم يحميوا حقوقهم. هنا المنصة أكيد باش يكون عندها منفعة لحاملي الإعاقات العروية، ما نخليوش يتنقل، ما يستيوه للمرأة العاملة عندها مشاغلها عندها دارها ونفسيس كيف كيف. نظرتنا هي نظرة للمواطن التونسي بالخارج، أنه نحاولوا نعاونوه ونقربوا الخدمات أقصى حد ممكن مع البعض قد ما نجموا، ما قلوش نسكروا المحاكم، لا المحاكم موجودة وتخدم مربعينهم، ولكن نحاولوا التقليص من زمن التقاضي وربح الوقت
1: أهم حاجة، الوقت
4: والأهم منه سيدة الغالية ربح الإنسان،
1: تربح
4: الإنسان
1: تربح. يعطيك الصحة أستاذ، الله يخليك، بالحق كل شكر ليك على المعلومات القيمة اللي عطيتينا بخصوص المنصة الرقمية الجديدة اللي تهدف التسهيل الوصول الحلول توافقية في النزاعات سواء اللي يتعرضوا لها في تونس أو يتعرضوا لها في الخارج. كل شكر ليك أستاذ طارق الجلاصي عدل الإجهاد وخبير في مجال الوساطة، وكانت هذه طنطن دو بلاد لليوم.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
3: طنطن دو بلاد.
1: هذه طنطن دو بلاد، مازالوا بقية الفقرات متواصلين معاكم بعد التسعة متاع الصباح، باش يكونوا حاضرين معنا التويمة توك توينز، معنا زيدة أيضا كوتش بشير. خليني نعطيكم هكا فكرة على الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم في توين توك، واللي باش نحكيه على العلاقات، لأنه العلاقات خاصة العلاقات اللي مرتبطة بالزواج، العلاقات العاطفية اليوم اتغيرت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. هل أنه اليوم المساحة اللي يعطاها لنا الفيسبوك أو الانستغرام أو التيك توك هذه خليتها تنجم تأثر على علاقاتنا في الواقع، وخاصة على مستوى خياراتنا للشريك؟ هذه الأسئلة باش نجاوب عليها بعد شوية. أيضا بعد باش يكون حاضر معنا في فقرة ساعة بشتاء، باش نحكيه شوية نوستالجي يا جماعة، باش نحكيه على الصديقة، صديقة اللي من أكثر المواضيع اللي تلقى تفاعل معاكم صدقا، سواء على الديجيتال سواء على في متابعتنا ليكم في الريزو سوسيو متاعنا، العلاقات الإنسانية، هذه العلاقات الإنسانية الراقية. كما قلت لكم اليوم مجموعة من الأصدقاء اللي عندهم تقريبا 20 سنة مع بعضهم، مش نحكيه على البدايات متاعهم كيفاش خليوا لما هذية تمتد على امتداد السنوات هذية، وأكيد من خلال اللي باش تسمعوه باش تتفكروا أصحابكم، باش تتفكروا الناس سواء اللي قريتوا معهم سواء اللي عرفتوهم حتى في المجال المهني، وقعدوا أصحابكم لسنوات. المحرار المعايير أنه الصداقات تقعد تدوم على الامتداد هذية، الكل هذية تكتشفوه معنا في اصبح الخير تونس، سينو في علاقة بال السخانة. نرجع للسخانة، اكتبوا لي أمان في التعليقات على اليوتيوب انتم وين بالضبط، كيفاش الطقس اللي عندكم. بعض الأصدقاء من زغوان يقولوا لي إيمان راه فما برشا ريحة قوية، اشنية برنامجكم في نهار كيما اليوم؟ تفاعلاتكم نقرأها بعد شوية على ديوان فام. سنمشيو للموزيكا، لطفي بوشناق. أنا حبيت وتحبيت من أحلى الأغاني اللي غنيهم لطفي بوشناق، نهديها لكل المتابعين ونرجع بعد شوية، ما تبعتوش.

0: Diwan FM. ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية وخمسين دقيقة، مرحبا بكم الكل. نشوف في الدلاعة والبحر وديما يمشي هذا صديقنا إبراهيم، تحياتنا لكم الكل. نوصيكم راهو البحر في نهار سخون ديما نحاولوا أنه نوموا في الصباح بكري ولا في العشية مخر بعد العصر، وقت اللي هكا تبعد تبرد الدنيا شوية وسخانة تنقص شوي. وإحنا نحكيوا على الطقس وسخانة، كشف مركز طقس العرب أنه آخر مخرجات المحاكيات الحاسوبية تشير لاقتراب فترة من موجات الحر الشديدة والمتتالية في أجزاء واسعة من العالم العربي بداية من الأسبوع المقبل، مع توقعات باستمرارها على فترات خلال ما تبقى من شهر جويليا وامتداد تأثيراتها لشهر أوت. أوضح المركز أن المؤشرات بعيدة المدى تظهر تعزز أنظمة الضغط الجوي المرتفع في طبقات الجو العليا خلال الفترة المقبلة، وهذا ما بيش يزيد فرص تشكل قباب حرارية واسعة تؤدي لارتفاع لافت في درجات الحرارة خاصة في شبه الجزيرة العربية العراق ودول المغرب العربي. حسب التوقعات بتشهد شبه الجزيرة العربية موجة حر لافة تستمر لعدة أيام، مع تسجيل درجات حرارة قد تلامس أو تتجاوز 50 درجة مئوية في مناطق واسعة من جنوب العراق خاصة البصرة، إضافة إلى أجزاء من العاصمة بغداد. ينتظر أيضا أنه تشمل الأجواء شديدة الحرارة الكويت، المنطقة الشرقية من السعودية، المناطق الداخلية والصحراوية في الإمارات وسلطنة عمان، وين ممكن زيادة تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق. بالنسبة لتونس الجزائر والمغرب بشكون بدورها تحت تأثير موجة الحر القوية هذه اللي بش تستمر لعدة أيام، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 40 درجة مئوية في عديد المدن الشمالية، فيما قد تتجاوز 50 درجة بالمناطق الصحراوية خاصة وسط وجنوب الجزائر. أكد المركز أن الدول العربية مرشحة للانضمام للمشهد العالمي لموجات الحر الشديدة مع درجات حرارية أعلى من المعدلات المعتادة، وربما تقترب من مستويات قياسية في بعض المناطق خلال شهر جويليا، مع الإشارة إلى التوقعات بعيدة المدى تبقى قابلة للتحديث وفق تطور النماذج الجوية هذه في علاقة بآخر المعطيات من خلال مركز طقس العرب. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل وخاصة جالياتنا المتواجدة في المناطق العربية، ربي إن شاء الله يأنس غربتكم وإن شاء الله ربي يحميكم أنتم وعائلاتكم والعزيز عليكم. نواصلوا بالموزيكا شيرين تودسويت، تباعا نرجع لكم بعد الأخبار متاع التسعة. خليكم معنا على ديوان أفام صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان فام، صباح الخير. الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظمة للأشخاص تنفذ إضرابا عاما بعد غد الاثنين من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج، إضافة إلى النقل الريفي. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية المنعقد يوم 30 جوان المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني، ويهدف هذا المشروع إلى إسناد المعرف الصحي الوطني وربطه بالملفات الطبية والإدارية للمرضى بصفة دقيقة وآلية، بما يضمن توحيد هوية المريض داخل المنظومة الصحية.

0: الصحية وتعزيز سلامة وجودة المعطيات الصحية وتيسير تبادلها بشكل آمن بين مختلف الأقسام والمؤسسات الصحية وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وزير السياحة سفيان الدقية يؤكد خلال جلسة عمل مع المندوبين الجهويين للصحة بمختلف ولايات الجمهورية، يؤكد أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي. وبين الوزير خلال جلسة العمل التي انعقدت أمس في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر، أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن أن 70% من سيارات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الصهيوني المباشر لها أو لتراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار. وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن ما تبقى من سيارات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي، وأن هناك صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات النقل سواء للمرضى أو للإطارات الصحية في ظل عدم توفر بدائل آمنة للنقل. الولايات المتحدة تقول في أول موقف رسمي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وطالبت سلطة بورت سودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، والأوحد ضمنيا بعدم أهلية السودان للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة ما دام غير ممثل لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من 7 لنص النهار.
1: التسعة وثمانية دقائق، مرحبا بكم الكل، مازال متواصل معنا المشوار في ويكاند على كيف والتحق الثلاثي المرح، الثلاثي اللي نبداو نستناو فيه باش يجيو باش يعملوا شويه حس في الاستوديو شويه شغب، واكيد تعرفوا شكون المشاغب. نبدا بمحمد، صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين. ايمان،
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: ارتحتوا مني جمعه كامله؟
2: بالعكس، توحشتك ونستناو في نهار السبت وقت الشيشي.
1: مرحبا يا محمد. احمد، صباح الورد.
3: صباح النور يا ايمان. شكون ياسمين؟
1: ميساج نسلم على ياسمين ويقين، خليني نروح في الدار.
3: وتحية لكل مستمعين الأوفياء.
1: مرحبا بكل المتابعين. أكيد هو أول واحد جاء تقريبا من 6 متاع صباح، احنا نبداو 7 نلقاه محضر الفقرات الكل، الموزيكا كاني بشيخ وبلاصة حسام وبلاصة فاروق وبلاصة الناس الكل تقريبا، كوتش بيشو يحب يفك بلاصة ظهر لي في الديوان. مرحبا.
4: صباح الخير. صباح الفل. إيمان، أنت قلت التحقوا بينا جماعة وتعرفوا شكون المشاغب، وقلت له صباح الخير أحمد دوك جات في
1: للي عارفين المشاغب نستنى فيك في الاخر.
4: صباح الخير شباب، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل. ايمان، بلي عندي مقترح صغرون قبل ما نبداو.
1: متعلق بالصرف؟
4: لا بار هذيك ما حكينا فيها عمليه وما عادش نحب نعاودها. اما بصيف تحنا توا كل مواطن عنده الحق لنفاذ المعلومه، علاش المستمعين واللي شاهدوا فينا الكل ما عندهمش الحق زاد هم يدخلوا معنا في الجروب واتساب اللي نحضروا فيه الحلقه قبل ما نتعداو؟
1: الاوف نتاع البرنامج هذيك وحده محتوى،
4: دونك ونجموا نعملوا هاشتاج دخلونا للجروب الواتساب
1: للجروب. ليه الاجواء في الجروب نتاع الخدمه حاجه اخرى، برشا انضباط يا جماعة، ما نحكي لكم شذية في علاقة بالتحضيرات للحلقة، وصدقا نحاول ديما نجيبو لكم المعلومة اللي تفيد، المعلومة اللي تضيف لكم، الحاجة اللي زادت نجم تونسكم في ويكاند سخون كما الويكاند هذية. خلينا نبدأ الأولاد بالفقرة متاع تراند الويكاند. تراند الويكاند، خلينا نبدأ بآخر الوصي اللي محضر دروسه بالقديد، دونك ديركتومون بشير، التراند متاعك الجماعة ذي
4: الحقيقة بعد الحقيقة بعد ما تفرجنا في مقابلة المغرب وفرنسا، شفنا جمل تكتيكية، شفنا نيفو باهي من لي دوز ايكيب، مي فما لقطة الحقيقة شدت الانتباه، هو في وقت إصابة اللاعب كيليان مبابي ودخول الطبيب الفريق معناتها، بعد شفنا كومينيكاسيون ما بين الطبيب في اللوريات والكل، بعد تأكدنا انه كيليان مبابي كانت عنده إصابة انه باش يكون فما تمطط عضلي للساق والكل، دونك صارت كومينيكاسيون ما بين الطبيب والطبيب والقاعة الطبية اللي يتابع المنتخب، وهكيك خذوا ديسيزيون فيسع باش يصير تبديل متاع اللعب، وهكيك حماوه من إصابة. لهنا نعرفوا انه التكنولوجيا والتطور العلمي والكل ادخل حتى في الكرة، احنا نشوفوا كان البونتويت ونشوفوا نهارة الماتش ونشوفوا الشو اللي يصير سور تيران، اما راي الخدمة كبيرة برشا تصير في الكواليس وما يخليوا حتى شيء للصدفة. وناك نعمل مقارنة صغيرة باللي صاير في تونس، نعرفوا اللي احنا مازلنا بعاد برشا، ونحب نحكي لقطة صارت في بطولتنا انه معناتها اللي صارت عليه زميل هيثم عبيد، هو بريباراتور فيزيك في فريق تونسي، جبت تابلات باش يتبع جي بي اس بتاع الجوارات بتاعو، معناتها فما تابلات تتحط
1: تخليك
4: تتبع بها والكل. ما راعنا الا الحكم وقف اللعبه ومشى نبه على البريباراتور فيزيك هذا باش ينحي التابلات. علاش؟ قال له اونكا انك تنجم تصور لي معناتها اللقطات، وهكيك اذا انا غلطت الاربيتر هذا واذا انا غلطت تنجم انت تشد عليا بروف. ونزيدك الادهى والامر انه وقتها كهيثم ضحك، معناتها قال اعطاه ورقه صفراء على السخريه،
1: وهذه في علاقه اليوم مدى احنا حضورنا اليوم، خلينا نحكي على مستوى كره، انه نعملوا الانتجراسيون تاع لي نوفيل تكنولوجي في لي تكنيك، احنا فار ومازلنا وحلين ولنا في بالك انه باش نتبعوا لي جوار في بالجي بي اس.
4: قبل ما نتعدى الحقيقه نحب نشكر كوتش سفيان العجيمي اللي هو زاد طرح الموضوع هذايا واللي انا حكيت فيه انا وياه، ونحيي وبالمناسبة أن نعدي له تحية عن
1: يعني يلزمنا برشة استعدادات وبرشة تحضيرات خاصة على مستوى المونتاليتي امتعنا المونتاليتي عقلية اللي محتاجة تتغير باش نجم تقبل التطورات والتغيرات اللي صايرة على مستوى العالم.
2: يعني كوتش بشير نحب ناخذ من عندك سكوب بابي باش يبدا تروح شيء
4: لا نورمال ما يبدا هما هاني قلت لك هي ديبي نتاع تمطط عضلي ما وصلش معناتها لا تجبد الميسك لا تقطع الحمد لله احنا نتمنوا
1: الخير للناس
4: كلها بريتو جوير ويمتع فينا اما انا قلت لك معناتها التدخل خطر راه فما حاجة أخرى زادة لازمنا نعرفوها فما منافسة كبيرة ما بين مبابي وميسي على هدف الكاس العالم هذية التورنوا هذية وفما حاجة أخرى زادة أنه الناس الكل يحبوا يوصلوا الفينال ما بين فرنسا والأرجنتين ديركتمو ولا انديركتمو علاش نعرفوا معناتها يحبوا يعملوا معناتها الكومبيتيسيون ما بين ميسي ومبابي دونك هو يحب يلعب ويحب يكمل يلعب ويحب يزيد ماركي مي تدخل العالم
1: كوتش بشير في قلب الحدث مع راهو ليكيب نتاع الطب نتاع مبابي
4: والله
1: خلي لعبة تحكي معاك راهو بعد يتنحى من وقتك انت عطتك نص ساعة في الحلقة الكل دونك كان تحب تكملهم الكل نص ساعة خلي عندك الميكرو نتعدوا لأحمد
3: مرحبا بكم ناس كل تراند الويكاند يوم شفنا خدمة كبيرة خدمتها بلدي تونس
1: أيه؟
3: عملت حملة كبيرة على المطاعم ولهذا تطرح نقطة استفهام كمواطنين كمستهلكين نمشي وناكلوا نطرحوا نقطة استفهام ساعات واحد يقولك نمشي لبلاصة رستو باهي ندفع فلوس غالية باش نلقى حاجة محترمة وما تضرش يعني للأسف في المرة هذه نكتشفوا صدمة كبيرة سواء مطعم راقي سواء مطعم في حومة شعبية للأسف الزوز واللي بيقدموا في
1: البعض نقول
3: أي أكيد مش
1: الكل ولكن البعض
3: ولكن صاير استهتار كبير صحة المواطن راه صحة المواطن صحة المستهلك وصحة المواطن راهي تتحط في المقام الأول راه اليوم أنت تعطيه حاجة مش في قيمته راه ما يرجع لكش راه لازم تخمم على قدام كصاحب مشروع
1: هذايا اللي ريناه والحقيقه بالحق حاجه توجع على الاخر خاصه كيف تقول انت تعمل انفستيسمون كبير وتصرف برشا باش تمشي لبلاصه هكا محترمه وتقول ناكل ماكله نظيفه ولكن في المقابل وقت اللي الحاجات اللي شفناهم في الـ في, الـ في الكوجينات والحاجات اللي المده نتاعها معناها انتهت للحاجات البريمي دونك هذوما الكل حاجه نسميوها اليوم الارهاب الغذائي واللي قاعد يهدد في صحة حتى التونسي يوليش التونسي يمشي يدخل الكوجينة متاع الريستو قبل ما يتفقدها قبل ما ياكل فمهم جدا اليوم أنه نوعية الحملات هذه تتكثف في برشا مناطق على الأقل وفما يعني أساليب ردعية وقت اللي نشوفوا خطايا كبيرة وقت اللي نشوفوا الناس تتحاسب على الاستهتار هذية الناس الكل تخاف والناس الكل تولي تلتزم
4: نحن نعرف ونسمع وكل مرة يطلع لنا نظام تاع ماكلة وكل مرة نحكي وهو ريجيم لفلي أنا أحسن ريجيم نقترحه وننصح به العباد هو الريجيم أنك تأكل في دارك وتبعد على عفن تاع الشارع
1: هي الماكلة ما ساعات الإنسان باش تقلق من ماكلة الشارع
4: ما عندكش الحق كل في الدار بالحق حاجات راهي صادمة اللي قاعدين ندخل هو أنا ديما تسألني إيمان وقول لك رانا اللي ناكلوا فيه في الدار ديجا فيه مشاكل فما بالك مع المشاكل هذوكم تزيد حاجة الفيديوهات صادمة راهو واحنا نعرفوا ايمان انه كي تتشد حاجه راهو فما 100 حاجه تعديت
1: يعطيك الصحه دونك هذايا الكل وشوف انت
4: الليستوريك
1: محمد
2: ترند اللي كان اللي هو الفيديو اللي دار على وسائل التواصل الاجتماعي الاعتداء من رجل على امراه في شارع محمد الخامس صدقني كي شفت الفيديو انا نهارتها وشفته في الليل ومرقتش ولي تحزين بقيت نخمم كيفاش التونسي يوصل يعتدي على بنت بلاده يوصل يعتدي بالشكل هذاك واللي زيد غاثني أكثر أنه فما ناس تصور وفما ناس موجودة في قلب الحادثة وما دفعوش على المرأة اللي ضربت أنا نتفكر وأنا صغير عمري 15 سنة فما حادثة كيما هكا في المترو ثلاثة يعتديوا على طفلة ودفعت عليها وكليت كف عمري 15 سنة وكليت كف قدمت حاولت ندفع عليها والحمد لله حتى بعد الكف هذاك يعني بعدوا عليها, لكن جت في انا خلي ما يصير الاعتداء على الطفل.
3: حتى اخرى صارت زاد مره في روتيكس كيما هكا, واحد هكا خلينا نقول واحد يضرب في امراه, نحن جينا باش ندخلوا تقول لي سيبوه راو راجلي. لازم فما نقاط حمراء, لازم حتى راجلك ولا اخوك ولا هو لازم ما يتعداهمش راو.
1: الفيديو هذاك ولي اليوم, خليني نبعد شويه على لانه المشاهد هذيا سواء نتاع التعنيف سواء وضعيات اللي خايبه اللي يعيشوها الناس, احنا اول ريفلكس عنا ما نمشيوش باش ندافع ولا ما نمشيوش باش نلقاو الحل ولا ما نمشيوش باش نعاونوا. اول ريفلكس عنا انه نجبدوا الكاميرا نتاع التليفون ونصوروا, نخموا على اللايكات, نخموا على نسب بالمشاهدة, فيديو باش يضرب لي من غير ما نحمي معطيات شخصية متاع الأشخاص اللي موجودين في الـ في الـ في الفيديو. وهذا اللي خلى خليني نقول قلوب الناس تولي فاقدة للإنسانية. راهو اليوم وقت اللي تشوف مشهد كيما هكيكا, إذا كان عندك هكا ذرة متاع رحمة ما تحملش أنك ترى تعنيف بالطريقة هذيك. أول حاجة يزمك تمشي أنك تفركس على الصلح, ولا تفركس على الأقل أنك تبعدهم على بعضهم بغض النظر على طبيعة العلاقة بيناتهم, ولكن باش ما تصيرش أضرار جسدية أخرى. فالعادة هذه يلزمنا نقص منها شوي, خطر الليت ياسر موجودة عنا محمد.
2: هذيك علش عنا مصطلح في تونس وانا من حبوش برشا يقولك أخطى رأسي واضرب. بالعكس قدم روحك, دافع, قول كلمة الحق وربي يكون في صفك بقدرة ربي تمنع الحكي.
4: بالضبط. هو سمحني محمد ولا أحمد,
1: هو ناس محمد
4: وحمد مع بعض. هو ناس بكري الحقيقة قالوا برشا كلام في بلاستو, ما زاد قالوا برشا كلام ماهوش في بلاستو جمله. وبالنسبة الحقيقة للفيديو متاع العنف إيمان, الحكاية أعمق برشا منه. إنسان جبد تليفون والكل, مشكلة العنف في حد ذاته رأي مشكلة كبيرة ياسر, معناتها الأسباب والمسببات هذي والأخلاق بتاعنا اللي براتيكمو دخلت في حيط. مش نحاولوا ننصحوا شوية للعبيد, مش نحاولوا نرقعوا أبريتو الميكرو مسؤولية والكل, ما فيها بس إنه نصلحوا الجيل اللي قادم, نعلمهم
1: المشكل الجيل اللي قادم. وكيف نشوفه على مستوى نسب العنف داخل المؤسسات التربوية وعند الجون وعند التلامذة, بالحق زادة نسب مرتفعة, موضوع كبير واللي معناه وقع تناوله من جانب اجتماعي, من جانب نفسي, من جانب حتى أمني. ولكن اليوم بالحق من أكثر المواضيع اللي تحتاج لهوة اليوم, وخاصة أنه نلقاو الآليات والحلول. هذايا في علاقة بتراند الويكاند لليوم. احنا باش نمشيو فاصل ونرجع بعد شوية, ما تبعتوش.
0: بنت الويكاند مع ويكاند عكيف. على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات, برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM, وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: إنت 25 دقيقة، خلينا نمشي مباشرة لفقرة توين توك. توين توك حديثنا بعد شوية في توين توك. هل إنه العلاقات العاطفية تغيرت في زمن السرعة؟ هل إنه الالتزام أو لونجاجمون ولا أصعب؟ وهل إنه كثرة الخيارات عبر الانترنت أثرت على العلاقات؟ هذي بش يكون حديثنا بعد شوية. قبل هذي حبيت نعمل كويس صغرون للتويمة اللي بحذينا، التويمة اللي اختصاصهم جيوبوليتيك واختصاصهم خاصة في الكرياسيون دو كونتوني على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، فحبيت نعمل لهم كويز صغرون هذي من أعداد صديقتنا مريومة
2: الامتراري.
1: خليكم معنا أربيتر، نعمل سؤال بسؤال وخليني نبدأ نحط كرونو. شنو الدولة اللي تراها اليوم عندها أكبر تأثير في العالم؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الولايات
3: اقتصاديا وعسكريا للسنة لهذه السنوات
1: ماشي معها.
4: نشوف الصين، أنا نشوف الصين عندها دور كبير كيفاش دعم روسيا وكيفاش دعم إيران في مضيق هرمز.
1: الولايات المتحدة
2: سيفتي ما نفهمش في جيوبوليتيك، دونك نقول تونس.
1: ما تتكلمش يا بشير في حاجة ما تفهمهاش، خليك في السبور والكرة والجو هذاك. نتعدوا للسؤال اللي بعد. أكثر منطقة في العالم ممكن تكون فيها أزمة في السنوات القادمة، وانتم متابعاتكم وخاصة قراءاتكم الخبراء الدوليين اللي قاعدين يحكيوا على عدة أزمات منتظرة في السنوات القادمة؟
3: ممكن باش نصدم شوية المستمعين، لكن هذا واقع. ممكن نشهدوا سنة 27 بدون شرق أوسط.
1: سنة 27
3: بدون شرق أوسط.
1: تفسر لنا أحمد شوية الحكاية.
4: كيف العمليات العسكرية اللي قاعدة تصير على إيران، وباش تكون ردة فعل إيرانية كبيرة على المصالح الأمريكية في المنطقة. المصالح الأمريكية في المنطقة هي دول الخليج. هذيك شنو يقصد بها الإيرانيين؟ إن شاء الله ربي يبقي ستر على الناس اللي غاديكا، ولكن كلام صحيح.
1: الوضع الصعيب في الفترات هذية. نتعدوا للسؤال اللي بعد. لو كنت رئيس دولة لمدة يوم واحد، أول قرار جيوسياسي تنجم تاخذه شنية؟
3: أول قرار ناخذه الابتعاد عن الحلف الغربي والابتعاد عن الحلف الشرقي. لنحط روحي مع أمريكا، لنحط روحي مع روسيا.
1: وين نحط روحي؟
3: في الوسط.
1: غاديك الخيار أنت كيف كيف؟
4: نشاطروا الفكرة، فمش حاجة أخرى بالحق. في الوضع اللي راهن إيه، أنه لازم تكون تابع طرف، نشاطر الفكرة على خاطر بهكاك تولي تعمل أعداء وما فماش حلفاء يقعدوا لك على طول.
3: شفنا نحن حتى فنزويلا عندها حلفاء روسيا والصين وما وقفوش معها وقت اللي رئيسهم تهز نتاع فنزويلا. شفنا كيف حتى صايرة في أوكرانيا وحلف الناتو عاون أوكرانيا، لكن في مع إيران ما شفناش يعني جيت جنود غادي ولا عاونوهم بصفة اللي لازم.
1: قد ما تكون محايد، قد ما تكون تأمن المنطقة متاعك. دولة عندها أكبر عدد من السكان في إفريقيا وعندها أيضا وزن ثقافي كبير.
4: زوز ببعضهم خلينا نجاوبوا على الشطر السؤال الأول. نيجيريا هي أكبر عدد متساكنين، وزن ثقافي الحق ما نشوفش نيجيريا، ممكن مصر نشوفها وزن ثقافي عنده دور كبير في إفريقيا.
3: لكن كيف أما حاجة أخرى على نيجيريا، حتى وزنه موجود في أوروبا بحاجة سلبية بالتحايل، شبكة كبيرة بين إفريقيا توصل حتى لألمانيا وحتى شمال أوروبا.
1: لو كنت تعطينا عليها أكثر تفاصيل الشبكة دي.
4: القصة اللي خرجت، يجيك رسالة إلكترونية يقول لك أنا الأمير فلان فلاني من نيجيريا وتشديد في الحبس، وكان تسلفني تبعث لي 1500 دولار وانا نرجعهم لك 10000 دولار. وللأسف برشا أمريكيين يقول لك فرصة العمر هذي انه بشي جيني ضعف 10 يولي ويبعثوا.
1: مازالوا عبيد ينسيقوا راز لزغناك من نوع هذي؟
4: مازالوا
3: أكبر دول في الشيء هذا هما الهند ونيجيريا في العالم، لكن في أفريقيا نيجيريا.
1: يعني هذوما الشبكات متاع
4: ديما يجربوا 1000 10000 باش يحصل واحد، فهمت؟ وذيك خدمته متاع نهار انه جاب 1000 دولار.
1: كلهم أمراء في
3: وأكيد طبيعه الأموال زاد.
1: وي جزيرة صغيرة ولات قوة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة.
4: نحكي على جزيرة لهنا تبع الصين، جزيرة تايوان.
1: جزيرة تايوان اللي موجودة في شرق آسيا قريبة من اليابان ومن الفلبين. دولة تقع بين أوروبا وآسيا وعندها دور كبير في الطاقة.
3: دور كبير في الطاقة الآن بين أوروبا وآسيا الآن تركيا.
1: تركيا هي تركيا. من أكثر المؤثرين في المجال.
3: لكن كان نحكي وزد على الطاقة في آسيا فما الهند. الهند خاطر فما عقوبات على روسيا. الطاقة الهند تشري فيها ومن بعد تكون هي وسيط وتعاود تبيع.
1: نختم معك أحمد. ملف جيوسياسي تختلفوا فيه الزوز أنت محمد توي ما يختلفوا في حاجة زعما؟
4: نختلفوا نوف ديما نختلفوا في التوقيت أنه توقيت وقوع الأحداث. محمد تلقاها يزرب شوية كي يقول لي الحاجة ذيك بتصير في الشهر هذا في وضع بين 30 و60 يوم. أنا تلقاني أكثر نعطي الوقت خاطر ديما الحاجات ولاحظت الحاجات هذو يصيروا راه فما ساعات فاكتور يدخل يأجل لك الحاجة اللي هذيك اللي كانت باش تصير ولكن متأكدين منها باش تصير. أما ديما فما عامل هكا يدخل جديد
3: صحيح
4: يبعث الأوراق متاع الوقت فقط مش أنه الحاجة باش تصير ولا
1: النوت بشير بشير مش حامل روح وساكت الوقت هذي الكل حسدته قديش تعطي
2: نوت معناتها المثقفين هكا يفادلكوا ويعملوا كويز
1: هذيك جونا احنا
2: لا النوت الحقيقة 10/10 خاطر تحاليل ياسر باهية اون بلوس قال 2027 ما عادش فما شرق أوسط
1: هو العنوان هكيكا ولكن باش تصير برشا تغيرات في علاقه بال
2: تقريبا كل تونس باش تولي دبي ماشي باش تولي صحيح
1: ماشي باش تولي باش نوليو وجهه للخليجيين قريبا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يغير احوال البلاد للافضل. هذاك هو اللي نتمناوه. نحيو الكرونو فاروق وخلينا نتعديو الموضوعنا. موضوعنا كما قلت لكم اللي هو موضوع في العلاقات. تحياتنا نرجس في الريجي أيضا صديقنا نور. كما قلت لكم اليوم الموضوع في علاقة بتغير العلاقات مع الوسائل التكنولوجية اللي موجودة خليت ناس أكثر توجسا ما عادش عندها ثقة في الآخر. هل أنه تعدد الخيارات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خليت الإنسان يحير ما عادش يعرف الصحيح من الغلط ما عادش يعرف الإنسان المناسب من غير المناسب. هذا يحديثنا بعد البوب. نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم
0: بنة الويكند مع ويكند عكيف
5: publicité. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium. Électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
6: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
6: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملي يلا جو
7: عندك أورانج.

0: توين توك.
1: توين توك، خليني ننطلق مع المجموعة. تغير العلاقات العاطفية في زمن السرعة، ولينا زمن السرعة. فما اللي ناس خياراتهم ما تأخوش برشا وقت، وفما ناس اللي يقعدوا برشا وقت، واللي ممكن قاعدين نشوف فيه من خلال تأخر السن متاع الزواج، سواء عند المرأة وإلا عند الراجل. خليني نبدأ بأول سؤال. هل إنه اليوم التكنولوجيا غيرت مفهوم التعارف والحب؟ نحكي لهنا مثلا على التطبيقات اللي موجودة، سهولة التعارف في الريزو سوسيو، كثرة الخيارات اللي بتتر نلقاوها في الريزو سوسيو، اللي ممكن تخلي الخيار صعيب، ومدى نجاح أيضا العلاقات عن طريق التطبيقات هذية ولا عن طريق الوسائل هذية. خلينا نبدأ بك أحمد.
2: والله ديما نقول كي تدخل برشا في علاقات راو توصل مرحلة تولي ما عادش عندك جهد وما عادش تحب تحط انرجي. فهمت كيفاش؟ نصيحتي للعباد اللي تستعمل في التطبيقات هذو، حاولوا ابعدوا على التطبيقات اللي تستعملها في تاع التليفون، وحاول اخرج للدنيا وتعرف على ناس جديده. وهكاك راهو تكون تعرف العبد على حقيقته، وتعرف على شنو يمشي على شنو يجي. شو وراء اكرون ولا وراء تليفون ناس اللي تعرفوا راه ما تعرف شيء. ساعات حتى تقابل العباد ومن بعد بمده تكتشف حاجات اخرى. تقابلوا مع عامين وتكتشف اللي مش هذيك تبيع سيحه اللي عطيها، اما باللي تبقى الواقع خير من التطبيقات.
1: بشير، ترى انه نوعيه العلاقات اللي تتبنى من خلال التطبيقات ولا اللي تتبنى من خلال اشخاص عرفناهم عن بعد، ممكن في حوارات معينه، محادثات معينه، والا ساعات شكل يجلبنا، والا هكا كاريزما معينة قاعدين نشوفوا فيها، ولكن افتراضية تنجم تكون صحيحة وكما تنجم تكون ما عندهاش علاقة بالواقع. ترى أنه نوعية العلاقات كما هذه تنجم تنجح؟
3: هو الحقيقة إيمان بالتطور العلمي والتطور التكنولوجي والكل، دونك سي نورمال أنه شنوليو نتعرف على بعضنا بالتطبيقات والكل. دونك ما نحبش اللوم برشا التطبيقات قد ما نلومه أحنا رواحنا في استعمال التطبيقات هذه والكل. وفما معناتها وتلك الأيام وندويلها بين الناس رأي حاجة مهمة ياسر. علاش؟ خاطر زيادة قبل 100 سنة وقبل 200 سنة وقبل 1000 سنة وقبل معناتها راهو فما وسائل تتواصل يمكن بدائية، أما راهو فما وسائل تتواصل. أوكي تطورت توا وليت برشا وليت سهلة ونجمو نتعرفوا على أي إنسان في أي بلاد. أوكي معاك، ما أنا ديما نقول أنه نرجع للأصل. إذا أنت وشني الهدف متاعك؟ إذا أنت الهدف هذه رأي الخاص بيسير، وهذه طريقتي في اختيار شريك تحياتي. أنا نهار اللي جيتش نختار شريك تحياتي اخترت الطريقة التقليدية، شفت مرتي في عرس وسألت عليها وسألت عليها معناتها بنات حومتها وليت حومتها. نهار اللي تأكدت من حاجة هذيك خذيت الخطوة الأولى إني نمشي نحكي معها، وحكيت معها من معناتها على اساس علاقه جديه. دونك انا نرى انه هذه معناتها اصح طريقه انك باش تعمل بها علاقه.
1: اصح طريقه، ما تقولش اصح طريقه لي. كل إن صحيتك
3: بالنسبه لي.
1: انت كل انسان يعطيك صحه، كل انسان. فما ناس اللي تقولك انا نوعيه العلاقات هذيه ما نجحتش فيها، خاصه نقولوا العلاقات التقليديه اللي تدخل فيها العائله تقترح شخص سواء على المراه سواء على الراجل. فما ناس اللي تقولك لا انا نحب نعرف وانا نحب نختبر الشخص وانا اللي نحب نكتشف الشخص. كيف كيما تنجم تكون الاليه صحيحه ولا غلطه؟ ما نحبش نقول، نحب نقول انه كل انسان عنده تجربته الخاصه، ولكن انت كانت تجربتك ناجحه.
3: هو ما فما حتى طريقه صحيحه وما فما حتى طريقه غلط، هذا متفقين فيه. اما انا ديما نقول لك انه قاعدين نشوفوا الناس الكل نعيشوا فيها في المجتمع انه هذه حكايه نتعرف عليها ونقعد نعرفها ونعرفوا بعضنا، ويضيعوا 3-4 سنين مع بعضهم وبعد يطلعوا ما يتفهموش، والراجل خسر برشا وقت والمراه خسرت برشا وقت. اور هو عندنا وقت معين في عمرنا، الحكايه الكل بيولوجيه الحقيقه، وما نحبش ندخل في لي ديتاي. فما عمر معين لازمك تختار ولازمك تمشي انك انت معناتها باش تتعدى من مرحله انك عازب ولا ماكش متزوجه مرحله الزواج. هذه حاجه ما لازمناش نوخروا فيها.
1: أنا نحكي مع محمد، خلي محمد ما حكيش في في في في الموضوع. فكرة الزواج انت خلينا نحكي عليها كشاب تونسي مع لي فاكتور اللي موجودين الكل. اليوم انت مازلت ما خذيتش الخطوة هذه، ما نعرف مقرر ولا مش مقرر، علاش تحس في روحك قاعدة تأجل فيه الموضوع هذي؟ هل أنه فما أسباب اللي تخليك بتتر تخليه ثانوي الموضوع وإلا ما هوش حاجة مهمة في حياتك؟ خليني أخذ تجربتك الخاصة محمد.
0: تجربتي الخاصة كيما حكيت اللي صاحب الوردة فما واحد مشي الحكيم قالوا كيف باش نختار شريك حياتي، قالوا امشي للبستان هذاك وأي وردة تعجبك أقطفها وهزها. الوردة الأولى قطفها وهزها، ومن بعد كي غزر على اليسار لقى وردة أخرى، ومن الوردة مشى الوردة كل مرة تعجب وردة مخير، ومن بعد رجع للحكيم قالوا الوردات الكل عجبولي لكن تجرحت في يدي بسبب الشوك. قالوا هذاك علاش لازمك تكون عندك قناعة، والقناعة كنز لا يفنى، يعني ركز مع شكون هذي اللي تراه هذاك اللي هو باش تماشى معاك، اختاروا من الاول وبنيوا حياتكم من الاول.
1: وممكن حكيت على الجروح انت محمد، خاطر كل علاقه ندخلوا فيها اكيد باش تخلي جروحها، اكيد باش تخلي المخلفات نتاعها، اكيد حتى صحتك الصدمات، اكيد حتى نظرتنا لفكره الارتباط او لفكره الاخر سواء كان راجل او امراه تختلف. وهذاك علاش الكلمه اللي قالها ممكن احمد من الاول، الناس
2: برشا
1: اللي متعدده العلاقات هي من اكثر الناس اللي تتعب في اختيار الشريك المناسب، لأنه تقريبا عرفت الأنواع الكل وصارت لها بتتر دي ديسيبسيون من عند برشا عباد. ساعات الإنسان يكون الخلل فيه رهوة مش الخلل في الآخر
2: بالضبط.
1: ساعات احنا نظرتنا للأشياء، ساعات أيضا بحثنا عن المثالية، نفركسوا على الشخص المثالي اللي يكون بارفي في شكله، يكون بارفي في طريقة تحديثه، في لبسته، في معاملته، في خليني نقول حتى ماديا يكون يعني نحطه سقف توقعات عالي في العلاقات، وهذاك علاش من بعد في ساعة تصير للديسيبسيون، في ساعة تصير للصدمات.
2: فما ناس ما عندهش تايب، يقول لك أنا كل شيء يعجبني، ما فهميش كل شيء يعجبك، كان كل شيء يعجبك راهو مش يعجبك الناس الكل. لازم تشوف الحاجة اللي تتمشى معاك، الحاجة اللي تخليك انت في المود ديما فرحان. طبيعة البشر اللي قدامك راهو هذيك اللي باش تخلي لك حياتك ناجحة في العلاقة.
3: عندي رأي آخر إيمان على كلامك وكلام أحمد، متعدد العلاقات دونك ذيك بعد يفشل، بالعكس لازم المرأة اللي تتزوج وإلا يكون شريك حياتها كانت عنده مع علاقات عديدة لازم تفرح، خاطر هو عمل الخلاصة وكانت بعد ما خرج من الخلاصة ذيك اختار هو باش يكمل مع شريك حياته لهذيك. دونك راهو متعدد العلاقات نجم نقوله عنده خبرة أكثر من الإنسان صاحب علاقة واحدة.
1: يعني أي تقدم راهو المسائل هذه والمواضيع هذه راهي تختلف سواء من البيئة اللي نشأ فيها الإنسان، تربيت وطبيعة الشخصية متاعك زي راهو تنجم تأثر عليك. فما الإنسان الجريء، فما الإنسان الحشام، فما المرأة المحافظة، فما المرأة المنفتحة، كل إنسان عنده خصوصية معينة. ولكن اليوم خلينا ممكن العنوان الكبير انه اصبح مرهق البحث على الشريك المناسب في الحياة لاسباب متعددة. ولكن كيف تسمع نساء، وانا ممكن من خلال الخدمة متاعي ونسمع برشة تجارب متاع العباد، واللي تسمعوا من نساء تقول والله عندهم الحق، واللي تسمعوا من رجال زادة كيف تقول عندهم الحق، ولهنا تقول يا اخي وين الخلل، أين الخطأ، علاش وصلنا للمرحلة هذه متاع خوف من بعضنا أو توقعات سلبية. كل إنسان يدخل في علاقة هو شاد الجارد على روحه، المرأة تقول طامع فيها في حاجات معينة، راجل يقول طامع في فلوسي، المرأة تقول لا يخمم يخدم في مخه باش نولي نتقاسم أنا وياه المصاريف، وأنا نحب أنا فلوسي على روحي. معناها كيف تدخل في تفاصيل تفقد العلاقة نقول النقاء متاحة، ونقول القيمة متاحة تفقد في تفاصيل الحقيقة نراها ثانوية.
2: صحيح هذاك علاش كي يبدأ فما توا تواصل اجتماعي راو كان ما جاوبكش إكس باش تمشي ديريكت لجريك تاو يجاوبك زيد من بعد، هذاك علاش كي تخلي واحد بركة في حياتك راو باش تتصلح، راو الكل عندنا أخطاء وباش نوصل نتفاهم، وراو أعطي الوقت الكامل لشخص واحد وهذي نداء.
3: وعندي نصيحة ذهبية الحقيقة قالت لي أنا طبقتها ونحب نبارتاجيها مع اللي يسمعوا فينا والكل. شوف في اختيار الشريك فما حاجة مهمة ياسر، الناس الكل نبداو نلوجوا على الحاجات الباهية في البارتنير متاعنا والحاجات اللي أنا تساعدني، لا حاول أعرف الحاجات الخايبة اللي فيك ولازمك الحاجات الخايبة اللي فيك لازمك أنت تقولها، ما تخليش شريكك هو يكتشفهم. دونك حاول اجبدوه الموضوع، حلو ديبات حاوروا فيه، أحكي الحاجات الخايبة متاعك، اسكو الحاجات معناتها
1: ينجم يقبلها الطرف الاخر والا لا؟
3: معناتها الكلنا فينا الباهي والكلنا نحبوا الباهي والكلنا نعرفوا نتعاملوا مع الباهي، اما اسكو الخايب نتاع البارتنير نتاعي نجم نتعامل معاه ولا
1: نسختنا اذا كان يقبلونا بنسختنا السيئه، بنسختنا المرهقه، بنسختنا اللي فيها برشا خلل، وقتها بالحق تعرف انه الشخص هذاك تنجم تكمل معاه والا لا.
0: كما يقول المثال اللي يحبك يحبك كيف ما انت. انا مثال في تبيع ايمان ما بعثش ميساج الاول،
1: أعتقد تستنى في المساجات
0: كيما نقولوا مسكر على روحي،
1: مسكر على روحك. بتتر انت ما تراش انه العلاقات الافتراضيه بتتر ما تراهيش هي الوتيلي باش تلقى فيها الشريك المثالي. خليني نختم فقط في علاقه بتاثير المحتوى اللي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصور المثاليه اللي قاعدين نشوفوا فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تاثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بطريقة واعية أو لا واعية، في صورتنا للشريك المناسب. معناها أنت عندك صورة معينة تشوف فيها تحب تراها في الطرف اللي معك، وهذه زادة تعتبر من الأخطاء اللي نرتكبوها في رحلة البحث على الشريك.
2: بالضبط. مرة وقفت على حاجة يقول لك كنت تحب مدينة امشي المدينة، كنت تحب السمينة امشي السمينة، مش تاخو تحاول تختار شريك تحياتك وتبدلها على كيف كنتي. راو كل شيء موجود، راو تنجم تختار.
1: يعني تقول انت اللي فهمته انك انت تقبل
2: ضغط.
1: وتقبل الشخص كيف ما هو، معناه تقبل الشخص كيف ما هو. ساعات الانسان يدخل في علاقة والاخطاء زادة اللي تصير تقولك، هو يقولك اتو مبدلها وإلا صحيح. العكس بالعكس، هي تقولك لا أتو نبدلو مع الوقت، وتقعد تعمل في في في ضغط عليه خاطر هي عندها صورة معينة تحب تلز الشخص، وإلا هو العكس بالعكس، يعني عنده صورة معينة يحب يلز الشخص هذاك إنه يكون في في في الصورة هذيك.
2: كشرارة متاع الحب تمشي
1: لين صحيتك في الـ في الـ في الـ في الضغط والاستنزاف.
0: على سؤالك إيمان، بالحق السوشيال ميديا بدلت برشا حاجات، حتى مثال طفلة تشوف طفل عايش لحياة هذيك، كل يوم يخرج يسهر، كل يوم في مكان معين، تقول لك انا كي باش نعرسو العيشه هذيك اللي باش نعيشها، ومن بعد يعرسو تلقى عيشه اخرى، هذيك فقط تصور.
3: وهذا هو كلمه فارس الاحلام ولا فارس الاحلامي راهي بالحق ماهيش موجوده. والكنا في فتره معينه رسمنا الشريكه اللي باش تكون في كان باش نكملوا مع حياتنا، راهو الواقع حاجه اخرى جمله. معناتها لي رولاسيون ناجحين الكل انا راهم انهم بازي على الديالوج او على الحوار ما بين البارتنير. راهي المشاكل تصير، اذا انت تحب تختار شريك حياتك باش نهار اخر تعيش ترونكين وما تصيرلكش مشاكل، راهي مش موجوده. معناتها ما فما حتى كوبل، معناتها باللي كريتير الباهين الكل ما فما حتى كوبل انهم ما تصيرش بيناتهم مشاكل. اما وين معناتها النقطه الفاصله، انه فما شكون تصير له مشاكل ويتبلوك في الرولاسيون بتاعه، فما شكون تصير له مشاكل ويعرف كيفاش يخرج منهم، وهذا المهم. كيفاش باش نخرجوا من المشاكل هذوما؟ بالحوار والنقاط الكل يتحكيوا فيهم، وما فماش حاجه ما يتحكيش فيها ما بين العشاق.
1: كلمه الخير
0: هذيك علاش دور ساعات يقولك دور حكيم الدار عنده دور. ساعات راه الرجل والمراه يصير بيناتهم مشكل، وتلقى من العائله هذه يزيد يطلع، وتلقى من العائله هذه يزيد يطلع، ما تلقاش شكون يقول كلمه الباهيه، وما تلقاش شكون يقرب ويصلح.
2: راهو قبل كانت يقول لك كان رضاو عليك صاحبتها ترضى عليك هي، تو ولا كان رضا عليك تشات جي بي تي ترضى عليك هي. للاسف توليت برشا عبيد في لي ريلاسيون نتاعهم يستعينوا بالتشات جي بي تي، فلان خزر لي خزره اش معناها، وتلقى تشات جي بي تي باش يقول كلمه باهيه يطلقوا غدوة.
3: هو مصباح وإيمان تسأل فينا
1: الفكرة. والله الفكرة جميلة جدا بالحق، هذه نقصوا هالوري لما كان رضاو عليك صاحبتها سيبوكن اليوم الشات جي بي تي، خاطر اليوم ولا داخل معناها في علاقة والمواصفات المثالية والشريك
2: للأسف ساعات تلقى ما يعطيش حاجة إيجابية. أنت مش تسألوا على حاجة كما نقولوا علاش كل صباح متغشش مثل شريك حياتي، مش هاتيك حاجة خايبة، فهمت؟ ما يحبكش مثال ما يحبنيش يولي العبد
1: تدخل دوك. يلزمنا نبعد شوية، يلزمنا نكون واقعيين في خياراتنا، يلزمنا نكون أكثر نضج في اختيار الشريك المناسب، ونبعدوا على المثالية. كونوا كيف ما انتوما، نحيو عليكم الأقنعة، خاطر هي الأقنعة مع الزمن راهي باش تتنحى. راهو قد ما باش تشد روحك على ممارسة معينة أو طبيعة معينة أو ممكن حاجة اللي فقط باش تجلب بها الشريك ولا باش تخليه موجود معاك ولا موجوده معاك الفتره اطول، راهو مع الوقت راهو هكا لي ماسك الكل باش يتيحوا، نهار اللي باش تسكر عليكم باب كل واحد باش يظهر بطبيعته الحقيقيه. فقد ما يكون فما وضوح من الاول، قد ما تكون العلاقه ناجحه. وكانت هذه توين توك لليوم. توين توك. قبل نتعداو للموسيقى عنا عيد ميلاد يا جماعة، فرحوا لي بزينوبة، زينوبة لوكيل اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها العام، بنت زميلنا أيمن لوكيل، نقول لها كل عام وانت حية بألف خير يا زينوبة، إن شاء الله يربي ديما في أحسن الحالات، إن شاء الله يربي تفرح ماماتك وباباتك ويراوك ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد زينوبة لوكيل، وتحياتنا لزميلنا أيمن لوكيل. احنا نواصلوا بالموزيكا تدسويت بعد شوية، هدى وصلي تقدم لكم اخر الاخبار الوطنية والعالمية، خليكم معنا على ديوان فام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: ماتزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
2: يلا جو
3: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة ديوان اف ام عسلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحث يوم أمس خلال جلسة عمل سبل تطوير الرعاية الصحية للأم والوليد وتقييم منظومة الإحالة ونشاط أقسام النساء والتوليد وطب الولدان، وذلك بحضور إطارات الوزارة ورؤساء الأقسام المختصة، حيث تم تحديد أبرز النقائص وأولويات التدخل لتحسين جودة الرعاية واستمراريتها. وأكد الوزير على إعداد خطة وطنية ترتكز على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية وتحسين مسارات التوجيه وتوفير التجهيزات الضرورية وتعزيز متابعة الحمل وإدماج مؤشرات القطاع الخاص وتسريع رقمنة الملف الطبي، كما شدد على ضرورة توثيق التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية لتحقيق أهداف تونس في صحة الأم والطفل في أفق 2030. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعلن عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها، بما سيعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال وسيضمن جاهزية القوات المسلحة وجيش الطيران بصفة خاصة. جاء ذلك خلال إشرافه مساء أمس على اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بمدرسة الطيران ببرج العامرية. ديوان تنمية الشمال الغربي تولى أعداد دراسة لضبط وتحديد مشاريع لمجابهة التغيرات المناخية بالشمال الغربي من أجل ضبط قائمة في مشاريع قابلة للإنجاز بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة قادرة على مجابهة التغيرات المناخية.

المناخية والحد من تأثيرها، مما يمكن من الحفاظ على الثروات الطبيعية وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية انطلاقا من المنظومات الاقتصادية على غرار الفلاحة والغابات والطاقة والسياحة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق. وفي إطار الاستعداد لانطلاق أشغال هذه الدراسة وحرصا على حسن سيرها، أشرف الكاتب العام لولاية جندوبة سامي القبطني يوم أمس على أشغال الورشة التشاركية الأولى المتعلقة بتشخيص الوضع وضبط قائمة المشاريع التي يمكن أن تتكيف مع التغيرات المناخية وفق بلاغ صادر عن الولاية. على صعيد دولي، وزارة الصحة في غزة تعلن عن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وقوع حادث صباح اليوم بقطار الركاب رقم 450 المتجه من دمنهور إلى طنطا، تمثل في خروج العجلة الأولى من العربة الواقعة خلف الجرار مباشرة عن القضبان، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: Mondial Express.
1: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. المنتخب الاسباني ترشح لنصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا 2-1، اهداف كل من فابيان رويز في دقيقه 30 ومايكل ميرينو في دقيقه 88. بوتو بلجيكا سجلوا ديكتلير في الدقيقه 41. المنتخب الاسباني واجه المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. تاريخ مواجهات المنتخبين الإسباني والفرنسي، تلقاو في 38 مقابلة. المنتخب الإسباني حقق 18 انتصار، التعادل حسم 7 مواجهات، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 13 مباراة. نذكر اليوم يتلعب الدور ربع النهائي الثالث بدايه من 10 متاع الليل بين المنتخبين الانجليزي والنرويجي، والساعتين تاع الصباح تلعب اخر مقابله في الدور ربع النهائي بين المنتخبين الارجنتيني والسويسري. من بعض الأخبار في المونديال، ارتفاع أسعار تيكيات الدور النهائي تقريبا 33 ألف دولار، تقريبا 100 مليون عن الفئة الأولى. ذكر فيفا كان حدد أسعار التيكيات الرسمية في الفينال ب 2030 دولار كحد أدنى و 6730 دولار كحد أقصى. ومن بعض الأخبار الأخرى أيضا، الفيفا يقرر بيع قطعة من عشب الملعب اللي باش يحتضن الدور النهائي على ملعب ميتلاي في نيوجيرسي بسعر 450 دولار للقطعة. الفيفا تقول امتلاك قطعة أصلية من تاريخ كرة القدم بالحصول على قطعة أصلية من أرضية ملعب كأس العالم محفوظة بشكل دائم في علبة فاخرة مع ذاكرة فلاش متنقلة تذكارية، يعتبر تحفة فنية فريدة تخلد ذكرى أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم. مونديال إكسبريس وفيت، نخليكم مع إيمان السكوحي في ويكند على الكيف.
0: مونديال

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: العشرة وثمانية دقائق رجعنا لكم وصلين معكم مشوارنا في ويكاند على الكيف. تحياتنا للناس اللي التقوا بينا توقع أن تسمعوا في ديوان فام على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى, ستريمينج ديوان فام .net من عشر ساعتنا الرابعة ساعتنا الثالثة. ضيعت الوقت معكم وإن شاء الله يا رب نكونوا خفيف ظل عليكم وين ما كنتوا تبعوا فينا. وتحياتنا لأصدقائنا خاصة اللي تفعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فام, منورينا وين ما كنتوا. خلينا نمشي وتو تسويت الفقرة المغرمة.
2: المغرمة
1: غرام أكيد موجود عند كل واحد فينا, وما نتخيلش واحد اللي ما يحبش تكون عنده كوليكسيون متاع برفانات. وين تكون فما مناسبة فما برفان جديدة, فما ناس اللي أوفياء للبرفانات متاعهم. ولكن العالم هذية متاع العطور, العالم الجميل الساحر هذية اللي مرتبط بشخصية متاعنا, مرتبط بأذواقنا, مرتبط حتى بالهستوريك متاعنا والتاريخ متاعنا, باش نغوصوا معاه مع صديقنا أمير عكيشة حاضر معنا في استوديو. صباح الأنوار أمير.
3: صباح النور إيمان, تحية ليك وتحية المستمعي ديوان فام.
1: مرحبا أمير. تقريبا سنوات في علاقة بالمجال هذية, كما كل إنسان بدأ برشة برفان لينتخل في العالم هذية واكتشف التفاصيل امتاعه, وحبينا من خلال التجربة امتاعه نفهموا أكثر الموندو هذية, وخاصة نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه, خاطر طلعت عنا برشة ممارسات غلطة في علاقة باستعمالاتنا للبرفان. من الأول خلينا نتعرف عليك أمير للمتابعين اللي قاعدين يسمعوا فينا.
3: شكرا إيمان. أمير عكاشة, عمري 39 عام, عايش في ألمانيا من 2006, بول زوز صغار يوسف وياسمين, تحية كبيرة لهم,
1: ربي فضلهم,
3: وتحية لمرتي الغالية. بديت في عالم العطور من 2006 زادة من 2006 من اللي طلعت لألمانيا. ديجا هي من قبل الغرام كان موجود. بعد الباك طلعت لألمانيا, ومن بعد غادي يعني كانت الإمكانية أحسن من اللي في تونس, وبما أنه الواحد يعني طلع الغادي وفما كانت فما شوية فلوس وكل شيء, فكانت الإمكانية حتى شرائية موجودة باش الواحد يجري ويتغرم بشوية بشوية. والحمد لله يعني اليوم النجم نقول تقريبا 20 عام
1: نقول خبير في المجال على الأقل من خلال العشرين مراكمة متاع التجربة هذه, معاملتك مع العبيد, استعمالاتك المتعددة, دونك هذه كل النجم ناخذوا فكرة. خلينا نبدأ بالسؤال الأولاني واللي ممكن هكا يهمنا, شنو ما أكثر الأخطاء اللي ممكن نعملوها احنا توينسا في استعمالنا للعطورات؟
3: الخطأ, يمكن اول خطا بالنسبه لي اللي يظهر لي ديما, اللي يعني الناس الكل بريسك اي واحد يستعمل ولا اي واحد باش يحب يجرب عطر سواء في بارفوميري ولا حتى كيف يجيني شخصيا, الخطا الاول هو كيف يعني يرش البارفان على المعصم لهنا. اول خطا انه يفرك.
1: اي
3: فهذه يمكن طريقه بريسك الناس الكل تعملها, انا بيدر كنت اعملها قبل, يعني ما كنتش داري بالحكايه هذه. فبالوقت تعلمت انه علميا هي يمكن مش متاكده 100% انها ما تخليش البارفان تعمل ليفولوشن تاعها صحيحه, لكن انه حتى ولو مثلا نقولوا احنا مش علميا, انت مثال كي باش تمشي للبارفوميري باش تحب تجرب دي بارفان, فلازم يكون السوفي عملت الطريقه هذه انك فركت المعصم على المعصم وتحب تجرب دي بارفان اخرين باش تزيد بارفان على الشيره الاخرى, اوتوماتيكمون باش يكون يتخلط
1: دمج
3: باش بالضبط باش يقع الدمج. حتى من بعد كي باش تروح للدار باش تشوف انه باش تحب تجرب العطر ليفولوسيون نتاعو وكل شيء, ماكش باش تكون عارفه 100% اسكو عملت على اليمين كذا كذا ولا على اليسار العطر الفلاني.
1: يلزمنا بالقماره هذاك علاش
3: بالضبط, من الاحسن اي من الاحسن. حتى برشا ناس كيف يجوني خاطر في المانيا مول غرام ساعات يتحول حتى يتحول لصبغه تجاريه شويه, فمش انه يعني برفيميري كبيره ولا حاجه, يعني في ما بين اصحابي ما بين العائله والناس اللي نعرفهم نجيب لهم دي بارفان يشريو من عندي, والبيبليوتيك اللي عندي زاد ما شاء الله كبيره, فحتى اللي يجي بحذايا للدار يولي كيف يدخل هي محطوطه ديريكتومون في الكولوار, معنا اول ما يدخل باش يشوف ديريكتومون العطور موجوده, فباش يسال باش يكون يعني بخاطر برشا ناس انه الكميه الحمد لله يعني فما كميه كبيره بالوقت تجمعت, أول ما يسأل يسأل يقول قداش عندك من اللي تعمل في الكوليكسيون. وإفكتيفمون هي الكوليكسيون بدأت يمكن عندها 10 سنين، وذيك يمكن أكبر غلطة اللي عملتها إنه ما بديتش ملول بالكل. خاطر كيف ما خممتش إنه بش يجي نهار بش نوصل بش نوصل يعني نعمل ببليوتيك كبيرة.
1: قداش فيها الببليوتيك متاك؟
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما يمكن فوق الميتين تقريبا،
1: فوق الميتين.
3: فما فوق الميتين.
1: صديقتنا صابرين تنجم تحسب معاكم بعد تعطينا الرقم الصحيح. أمير توا أنت قلت حكيت على مسألة إنه كيف إن هكا نمشي ونختار ونرش وبرفان، ساعات زيدة إنك سيبون استعملت برشة في يدك معك صاحبتك تمشي تحطها على تحب تشمها على صاحبتك، هل إنه هذه حاجة صحيحة ولا غلطة؟
3: قصدك انك يعني باش تشوف البرفان اللي انت باش تستخدمه على صاحبك،
1: اي تحطها تقولها خليني نشمها في يدك بنينه ولا لا؟
3: في الاخر بالكل انت باش تستعملها لك انت، يعني من المستحسن انك تفرشها على الجلد نتاعك باش تشوفها على باش تشوف ليفولوسيون تاع البرفان على الجلد نتاعك، من المستحسن باش تشم على صاحبتك ما نشوفش انه فما سبب مقنع يخليك.
1: نجم تتغير تركيبه البرفان من شخص الاخر وتنجم الريحه تتبدل من بدن الاخر، وهذوما معناها بعض الدراسات اللي تحكيها على الموضوع. الترند توا زاد امير، فكره قولك اعمل الفازلين واعمل فوق منه البارفان تشد البارفان اكثر، هل انه صحيحه الحكايه هذه والا ليه؟ خاطر ما شاء الله الناس الكل سورتو را فيهم على التيك توك اللي هو ولا اليوم السورس نتاع الافكار اللي نجيبوه برشا، ولا يقولك يبدا ينصح فيك بالحاجه هذه، هل انه صحيحه ولا غلط؟
3: لوشت عليها ايفيكتيفمون، يعني دخلت وشفت وبحثت عليها، حبيت نعرف اسكو الحكايه صحيحه ولا جربتها بيرسونيلمون ولا خاطر ما نحبش نجرب حاجه قبل ما نقرا ونشوف اسكو بالرسمي يعني الحكايه صحيحه ولا لا. فللاسف بون مش معنى للاسف، يعني لقيتها انه ايفيكتيفمون علميا مش صحيحه، بالعكس عمرها ما كانت فازلين ولا اي حاجه اخرى تخلي البارفان يعمل ليفولوسيون احسن من اللي تكون على البو ناتوريل. معنى انت ديجا كي ترش البارفان على البو نتاعك ناتوريل ماذا بيك حتى قبلها مثال يعني تكون البو شايحه، تكون في وضعيه عاديه، مش خاطر من بعد ما ترش هي باش تعمل ليفولوسيون حسب الطقس، حسب اذا كان حتى كيف تعرق انت والبو نتاعك البارفان باش تعمل ليفولوسيون مع العرق هذاك مع السخانه، يعني سواء كانت الطقس سخون ولا لا. فما نصورش انه يعني علميا مصحيحه،
1: ما هيش دقيقه. واخر الحاجات اللي ممكن نحب نسال عليها هي النوتراليزاسيون، والا الفكره انه البارفان كي تشم برشا قولك تشم ريحه القهوه تنجم ترجعك معناها للصفر وتنجم تعاود تشم روائح اخرى، هل انه صحيحه الحكايه هذه والا لا؟
3: كيف هاك سبقتني انت ديجا بالسؤال، كنت باش نجبدها الحكايه هذه. لا ما هي صحيحة على خاطر القهوة وراه حتى تمشي دي بارفوميري وتدخل تلقاهم حاطين كاس فيه قهوة، وعلى أساس أنك باش تشم القهوة باش تعمل باش يولي يعني خشمك نوتر يرجع منه الجديد كما نقولوها للنقطة الصفر ويعاود يشم له الجديد. الحكاية مصحيحة علاش؟ على خاطر القهوة عمرها هي عندها ريحة ديجا، من أحسن الحاجات اللي تنجم ترد بهم خشمك نوتر هو أنك تكون يعني تشم جلدك اللي هي نوتر اللي ما عملتش عليها مثال ما عملتش عليها عطر تولي تشمها، خاطر هو خشمك نوتر والريحة يعني الخشم يكون اوتوماتيك مو يعرف الريحة الشخصية متاعك فمن المستحسن انك تشم الجلد متاعك، هذيك هي من احسن حاجات اللي تخلي يعني خشمك يرجع نوتر، وإلا تخرج يعني للهواء النقي اوتوماتيكمون يعني خشمك باش يعاود باش يرجع من الاول جديد وتعاود تشم من الاول جديد. وهو راهو اصلا من المستحسن انك حتى باش تمشي وتجرب وباش تشري عطور من المستحسن ما تستعملش ولا ما تشمش اكثر من فما شكون يقول لك 3 فما شكون يقول لك 4. بالنسبه لي عندي طريقه ديما نقولها حتى للجماعة اللي نعرفهم انه يمكن اذا كان حتى نوري الكاميرا فما 4 بلايص اللي هي البلاصه هذه وكيف اليد هذه في اليد هذه. انت ديجا كيف تبرفن لهنا وتبرفن لهنا وتبرفن لهنا وتبرفن لهنا ديجا تعرف 4 بارفانات تولي عارف بالضبط شنو اللي بارفان تاع اليمين يعني تقمر اوتوماتيكمون تعرف من بعد كيف باش تروح للدار وتشوف ليفوليسيون تاع العطر كيفاش ولا تولي تعرف هذا العطر مثالي يناسبني ما يناسبنيش هذا ما مشاش معايا وتولي يعني تختار العطر نتاعك اختيار صحيح.
1: صحيح.
3: مش اختيار يعني عمياني وإلا الافتتاحية متاعه عجبتك نجم تكون بعد
1: تتبدل
3: بالضبط.
1: وممكن للناس جوست اللي تسمع فينا دونك في المعصم متاع اليد وين العروق متاع اليد تنجم تعمل وإلا في الثانية متاع اليد زيدة تنجم تعمل غاديكا دونك أربعة بلايس كافيلين إنهم يحدوا لك البرفان اللي تنجم تختاره واللي من أكثر الحاجات اللي ممكن يحير فيها الواحد إن وقت يمشي يبدأ مش عارف البرفان اللي باش ياخوها دونك حبينا ناخذوا من عندك نصيحة في علاقة بالنوتات على الأقل اللي نجموا ناخذوهم في الصيف نساء رجال كيفاش نجم تنصحنا أمير؟
3: أوكي أول نصيحة هي إذا باش تحب تشري برفان أحسن حاجة تمشي تجرب من بعد تشري البرفان بعد يعني مش ديريكتومون بعد دقيقتين ثلاث دقائق تقول أوكي هذه ناخذها ولا هذه لا من الأحسن تعطي للعطر وقته تخليه يعمل ليفوليسيون تاعه كيما لازم يعملها كيما نقول لك يعني كيما قلنا الأغلاط من غير فرق من غير حتى شيء تنجم ترجع تكمل دور إذا كان أنت مثل في وصل بلاد ولا حاجة تعمل دور متاعك بعد ترجع وتشوف ديجا أنت وقت اللي تدور وقت اللي تحوس تشوف بتشم أوتوماتيكمون بتشم يعني روايح فما الريحة اللي باش تعجبك بشيء غريب يعني في الليفوليسيون متاعها باش تقول واو حاجة مش نورمال تولي تعرفها ديجا مقمرتها ترجع تشريها يعني فاسي المهم فما غير حتى
1: منحاولوا ما ناخذوش بالوقت معناها بالضبط. تحط تعمل دورة وتعاود ترجع باش تفهم التركيبة متاع العطر هذيك
3: بالنسبة للنوت هما يعني ما فماش دي نوت صيفية ونوت شتوية لكن فما دي نوت تتصنف
1: أوكي.
3: احنا البشر نصنفوها كيما حاجة هذه تعلمتها دي ما نقولها انه كدبش بالضبط معنا دبش نستعملهم في الصيف معنا دبش نستعملهم في الشتاء فدبش لنوت قصدي لنوت الصيفية اللي مقبولة اكثر في الصيف هي لنوت المنعشة اللي تكون فيها خفة وانتعاش مزيان برشة كيما الحمضيات النيرولي مثال التاي الاخضر كيف النعناع التفاح الاخضر يعني فيهم هذم دي نوت يعطيو فريشور مزيانه برشا مع الطقس ومع الحراره نتاع الطقس البرا ليفوليسيون نتاع البرفان راهي بالرسمي تعطي حاجه غير عاديه فما برشا ناس حتى انت ديجا كي باش تستعمل البرفان اللي هي تعتبر يعني صيفيه في الشتاء الأداء متاعها باش يكون ضعيف خاطر هما معروفة الأداء العطور اللي مصنفة صيفية يعني بشكل عام ضعيفة شوية في الأداء
1: إيفيتي في الصيف
3: أي بيان سور إيفيتي في الصيف أنك تستعمل عطر شتوي يكون لينوت متاعه قوية
1: كيما
3: يكون فيها مثل العود يكون فيها القرنفل يكون فيها مثال الورد القوي خاطر فما دينوت زادة وردية كما الياسمين مثال تستعمل في العطور الصيفية كما تستعمل في العطور الشتوية لكن التركيبة متاع لينوت هذم كيف تكون مركبة وتكون قوية وتكون مثال فيها زادة نوتة الجلد نوتة الجلد ولا نوتة الريم اللي هي يعني باش ما نقولوش يمكن كلمة غالطة هي النبيذ يعني كما نقوله هذه يعني فما نوتة ريحتها مزيانة برشا لكن ما تقدرش تستعملها في الصيف علاش على خاطر باش تقلق اللي قاعد بجنبك خاصة مع حرارة الطقس والريحة القوية باش تقلق
1: الوقت تعدى معك في ساعة أمير خليني نشوف أكثر الحاجة بي نحكيه على الحفظ متاع البرفان في السخانة كيفاش النجمة سي فاروق قال لي إيمان بي نعملوا فصل صغير فاروق ببليسيتي ونرجع نفصل سينو يجيني فاروق
0: ببليسيتي يلا جو سيف السنة حافلة كادوات
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كادوات أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملا يلا جو
2: عندك أورانج
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار من السبعة لنص النهار ويكند على الكيف
1: لحظة شو 22 دقيقة رجعنا لكم مكملين معكم حديثنا على البرفانات العالم هذا اللي فيه برشة تفاصيل ولكن حاولنا نأخذ منه بعض الأجزاء وعلى شلي مرات أخرى نكملوا نحكي على قلنا على الحفظ متاع البرفانات في الصيف كيفاش يصير.
3: إيمان قبل ما نتعداو السؤال هذا حبيت جوست نذكر بحاجة وإلا نعطي معلومة يمكن تكون مهمة برشة خاصة لنا احنا توانسة. عنا في تونس ثروة كبيرة برشة اللي هي ثورة النيرولي، شركة نجم نذكر الأسماء مش مشكلة، شركة غيرلان اللي هي شركة عالمية معروفة في مجال العطور من يمكن من سنوات وسنوات. الشركة هذه ما أخذ ديشان في الكابون وزارعة زهرة البرتقال تأخذ في يعني يستعمل في زهرة البرتقال اللي هي النيرولي التونسية يستعملوا فيها من تونس خاطر من أجود الأنواع اللي موجودة في العالم هي زهرة البرتقال التونسية. جيت هذه معلومة
1: عندنا ثراء كبير بالحق في بلادنا وأنه تكون تونس هي وجهة الشركات عالمية في اختيار معناها التركيبات متاع البرفام تاعهم ممكن يلزمنا نخدموا عليها أكثر ونسوقوا لها أكثر وعلى شلي تتحلل بين الشركات أخرى.
3: بالضبط هي ديجا فما فيديو على اليوتيوب فيه يمكن اسمه ما نستحضروش لروت دام بارفيمور حاجة كيف هكا. البارفيمور ماستر متاع الجرلان هو تياري فاسا اسمه جاء لتونس ومشى للوطن القبلي وحكى وديجا الفيديو موجود يعني نجم الناس تدخل وتتفرج
1: وتكتشف معناها
3: بالضبط خاطر بصراحة إشهار يعني هذه بلادنا حاجة ثروة لازمنا نحكيو عليها ولازمنا نعرفوها اللي عندنا حاجة كيف هكا.
1: نختم معك أمير في علاقة بالكونسرفاسيون
3: الكونسرفاسيون متاع البارفام المستحسن أنه أول حاجة لازم تبعد على الضوء الضوء سخانة بما أن احنا في الصيف أكبر غلطة تعملها أنك تحط برفان تخليها في الكهرباء هذه نوغو يعني بالرسمي راك ساي معناها البرفان
1: انسى حطمتلها
3: لموليكول متاحها وبش تولي حتى كي تبرفنها على بدنك بش تولي تحرق على خطر اللي بش يصير بعد ما تبرفن بيها وهي سخونة من المستحسن لا هذه مش من المستحسن يعني منعاً باتاً خاصاً
1: في
3: وبالنسبة للحفظ في الدار لازم تكون في
1: بلاصة نحطه في الفريجيدير؟
3: في الفريجيدير لا ما عندهاش لا
1: ما عندهاش حتى معنى
3: لا لا ما عندها حتى معنى لا لا ما عندها حتى معنى ساعات يقول لك أوكي فما دار جريتي مثال عام لدي بارفان اللي في لاكون متاحهم يقول لك هذه تجي في الفريجيدير على خطرها التركيبة متاحها النوت الأصلية متاحها هي البومبلموس البومبلموس كيف يكون بارد وتخرج الفلاكون من الفريجيدير وتبرفن به مع سخانة البرانية باش يعطيك انتعاشة غير عادية بون اسكو صحيح ولا لا
1: ما أمير يحب يجيب لكم معلومات دقيقة
3: و1% نجزم اللي لحكي صحيح
1: دونك الضوء وسخانة منحاولوا أن بعده برفانتنا عليهم يفضلك يا أمير يعطيك الصحة كل شكر لك على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم أمير عكيشة في فقرة المغرمة
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: قبل ما نتعداو للموسيقى حبيت نعمل اهداء الهيثم صيادي صديق امير وصديقه ايضا بوكا اللي معه هوني اللي وصلوه اصحاب الطريق هذوما يلزمنا نعمل لهم ديديكاس وتحيه لاهلينا الكل من المنستير امير جينا من المنستير وما تنساش الديديكاس نتاع اختك حبيت نفكرك في اختك انا
3: تو اكيد اكيد نور الهدى عكاشه أختي نشحت عملت ليسانس في الانفورماتيك نهدي لها تحية ونقول لها يعطيك الصحة برافو احنا فخورين بيك برشا الطريق يمكن هذا يعني يعني النجاح الأول ونتمنى لها كل النجاح في الطريق اللي جاي خاطر الطريق اللي جاي أكيد طريق الخدمة وطريق صعيب شوية إن شاء الله يا ربي نجاحها نحب الله نقدم ديديكاس إذا كان تعطيني المجال فيسع
1: قبل ما يطردنا فاروق
3: الولدي يوسف وياسمين ومرتي سميرة في ألمانيا أمي وبابا وكل من يعرف أمير عكاشة من عائلة صيادي ومن المسير ومن عائلة عكاشة من القلعة الكبيرة وأصحابي وحبابي وصاحبي وعشير عمري اللي صور فيه تو
1: نسلم عليهم الكل ربي فضلهم لك تحياتنا النور الهدى عكيشة ألف ألف مبروك النجاح إن شاء الله يربي بالتوفيق ليك في بقية مسيرتك إن شاء الله سواء الدراسية أو المهنية نمشي موزيكا تدسويت عن جنجون هذية آي ليلو محليها الغنية هذية نهديوها لكل المتابعين نرجع بعد شوية ما تبعدوش

0: العشرة 31 دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين مشوارنا في ويكاند على الكيف. تحيتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا أصدقاء الطريق، ردوا بالكم على رواحكم برشا ماء وشربوا في نهار كيما اليوم. ونفكركم إذا كان ما عندكمش قضية أكيدة من غير ما تتحركوا من دياركم، خاطر أي وصي وعلى سخانة في نهار اليوم وغدوة، فما موجة زادة جاية الفترة القادمة كنا حكينا عليها بكري شوية. خلينا توا نمشي مباشرة الفقرة جديدة في الويكاند على الكيف، باش تنطلق مع مجموعة من الأصدقاء اسمها سعد بشتاء.
1: سعد بشتاء اليوم عشتو وأنا صغير.
2: سعد بشتاء
0: من أحلى الأغاني اللي غنيهم محمد فؤاد، ومن أحلى الأغاني اللي ديما هكا تكون نوستالجيك وترجعنا لصغر امتعنا وتذكرنا بذكريات ساعات نقعد وديما نسترجع فيهم، خاصة في الأوقات اللي تغيب فيهم العلاقات السليمة، تغيب فيهم الأشخاص اللي نحتاجوهم في وقت ويغيبوا علينا، ناس حابينهم في وقت من الأوقات ومشيوا من حياتنا. هذه الفقرة اللي كل مرة نلموا فيها جروب، سواء لمتهم القراية، سواء لمتهم الدنيا، لمتهم الخدمة، العشرة متاحهم تواصلت على امتداد الزمن. نوعية العلاقات اللي أصبحت اليوم خليني نقول صعيب أنك تلقاها، وبرشا ناس تحتاج أنه شكون يكون معها صادق وشكون ينجم يكون الكتف اللي يتكى عليه. جروب متاع أصحاب تقريبا فوق 20 سنة يعرفوا بعضهم، فيهم العنيدي، فيهم القلوقي، فيهم المنظم، فيهم اللي نهار كامل يخرنن، ولكن رغم اختلاف الطبيعة ورغم اختلاف التفاصيل اللي عاشوها، البيئات بتاتر اللي عاشوا فيها، ولكن دامت العلاقة سنوات. خلينا نكتشفوهم تباعا. نبدأ بأنس جمر. صباح الخيرات أنس.
3: صباح النور، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك بحضنا،
3: فرحان ياسر اللي استضفتوني اليوم معكم.
0: مرحبا أنس، شنو تعمل في الدنيا؟
3: نخدم مهندس بشركة.
0: مهندس
3: بالقطاع الخاص.
0: ركزوا على القطاع الخاص، مشاكل المهندسين تو نجيبوا أنس. محمد طلال نوار، صباح الخيرات.
4: صباح الخير عسيمة، مرحبا بكم.
0: أنسنا
4: عايشك خبيك، مرسي على كوي.
0: مرحبا،
4: عايشك خبيك.
0: شنو تعمل في الدنيا؟ خلينا نعرف عليك شوي.
4: مسؤول تجاري في شركة في قطاع خاص.
0: مسؤول تجاري لمكم القطاع الخاص،
4: ظهر لي
0: أمين الرئيس يسمينه الروج، ظهر لي فيلم. كان أنت نجم نقول الروج تيتي، مانيش باش نقول عليه شكون. مرحبا أمين،
5: وبيك أكثر عايشك. شكرا على الاستضافة. كاونتري مانجر بشركة خاصة زاد.
0: مرحبا بكم الكل. معاناة الخاصة ظهر لي تنجم تحكي
4: الخدمة نتاعك شنو أمين؟
5: بالفرنسية ريسبونسابل بي،
4: بالعربية
5: مسؤول بلاد.
0: مهمين راهو لست. خليني نكمل نعرف بالتشكيلة ورابعهم، مش الرابع فقط خطر المجموعة أكبر من هكا، ولكن اللي كانوا ديسبونيبل اليوم حاضرين كوتش بشير لمن أصحابه عشرة العمر هذوما واللي خرجت بهم من الدنيا، ظهر لي بشير
6: بالضبط. إيمان الحقيقة بنجبش نكون سيريو، هم قاعدين قدامي مي قاعد نحاول معناتها ديما نقول انه الليكيليبر والتوازن اللي في حياة كل شخص مهم ياسر انه يكون عنده في حياته وصحابه. صحابي من الصغرة عشنا مع بعضنا الحاجات الباهية والخايبة الكل. حبيت هذايا كادو صغير انه نجيبوهم بحذايا، نحب نقول لهم نحبكم برشا وبش نتأثر
0: ليه
6: مش عارف ايش قولك فيها.
0: خليني ان اول حاجه
5: اول مره نروا هكايا الساعه احنا اول حاجه
0: ان اي وجهه اخرى ما نقولوا لي بشير في الدنيا
5: كيما اللي تعرفوا
0: هذاك وجه الراديو الصحيح تو نعرفوا الصحيح تو نعرفوا بشويه
6: ثم حاجه اخرى باللي ايمان
0: اماني انا جبت الاولاد باش يحكيوا
6: بشير
5: مش انا
6: شنو خدمتي
5: احنا طالبين المساحه باش نحكيوا
6: اليوم ايمان شنو خدمتي اني من نحاول انك الغلط ما ما ما ما ما تعملهمش. ريت الوجوه
0: شكون الغلط اللي ما يعملهمش؟ شي فك لي بلاصتي ماشي يا جماعه.
6: لا لا مهمه ياسر المعلومه، معلومه ياسر ما يغركش الوجوه البريئه ذي، راه كل واحد عنده دوسيات وكل واحد دونك كان
0: الدوسيات باش تخرج بشويه بشويه. خلينا نبدا معك انس، كيفاش تلميتوا كل واحد من بلاصة، كل واحد ظهر لي قرايه يقراها، كل واحد خدمه يخدمها، كيفاش كانت اللمه؟
3: لمنا القدر بالحق. كي تجي تشوف رانا كل واحد من بريسك من حومة باق، فما بارتي قرينا من بعضنا، والعبيد الأخرى معني أترافير واحد من صحابنا معني عرفنا شكون آخر وتبايع النية الصادقة، معناها كنا صادقين مع بعضنا، معناها كما تقول علاقة بريئة، وصرتو خاطرها بديت من الصغر. تعرف العبد كل ما يكبر تكبر مشاكله معاه وبرشا يولي تخميم وتخديم رازة. ما احنا وقت اللي عرفنا بعضنا معناها 5000 تعدي بشهر دونك كلنا وصلنا نمشيو الرفرف، بدينا عارفين مكاتبنا، معناها عنا صاحبنا بريفيو كان باش يكون معنا، ما الله غالب
0: اشرف لصباح راقد،
3: اشرف لصباح راقد خلينا في فرنسا. عندنا تاريخ مع كرهبته، كانت عنده اي اكس فهمتني 3 بلاس، هي 5 بلاس كرهبته، كانت 3 من الناس درنا بها تونس الكل، معناها نمشيو بها رفراف نصبوا 2000 نيسونس ونقصدوا ربي.
6: وماهيش ببليسيتي خاطر الكهرباء ما عادش تتبيع.
0: اكيد بشير، وممكن اكيد فما برشا اللحظات عشتوهم طليل ما يتنساوش، برشا مواقف عشتوهم سواء الباهيه والا الخايبه، اكثر المواقف اللي ممكن ما تتنساش في الجروب هذايا.
6: خمم مليح طليل، ما
2: تغلطش باش ما نعرفش نقعد نحكي وانا خمم معناتها باش ما نعملش بلون في الراديو خاطر
0: يوصي فيك بشير على البلون.
2: ما نجمش
0: فما ديما ما يسالش القفوه اذا كنت تفكروا حاجات
2: برشا حاجات عشنا محليهم حقهم تعربي برشا كل سواء باين ولا خايبين. الباهي عشنا برشا باهي، معناتها اهم حاجه في اللي عشناه في الخايب ولا في الباهي كنا سوليدير مع بعضنا كل، معناتها وقفنا مع بعضنا في الباهي قبل في الخايب والباهي، معناتها في كل شيء وقفنا مع بعضنا. وديما مو برشا عشناهم، فما اللي تحكيه فما اللي ما تحكيهش في
0: الراديو. دونك تلمون بشير موصيهم ما عادش عارفين.
2: احنا بالعكس انا جاي نحب نحكي معناتها ما جاش مفتي تو نفكر لك حاجه.
3: نجم نقول لك انا اخر المواقف الصعيبه اللي تعديت علينا هي في عروستنا الكل.
0: العروسات
3: هو بشير اول واحد راه افتتح المهرجان، معناه عنده برشا معرس.
0: الجروب قداش فيه من واحد؟
6: احنا 5 6 6 7 اما فما شكون اللي سافر، اما تو قعدنا 5 دونك فما زوج ما نجموش يجيو نقدموا لهم التحيه قاعدين يسمعوا فينا.
3: دونك بشير هو اول واحد عرس
0: افتتح المهرجان.
6: باش تفهمي من انا قداش اكيليبري في قدام صحاب
5: مش صحيح
2: مش صحيح
5: وعدينا نحكيو عليها
3: باش نفكوا المساحه تاعك باش نفكوا المساحه. من وقتها ينظر علينا على العرس، مثلا انا عرست 2024 طالع 2023
2: 2022
3: الرجع عرس معايا فرد عام 2024
0: العدوى انتقلت من بشير مالي.
3: اي ما احنا مانيش قابلين اللي هو باش ينظر علينا، دونك كل واحد عاش تجربته وحده فهمت. اما هو كان بعد فك الخماضه هذيك كان هو ديما موجود. هو بشير مساج نشكره شويه طب. هو الحاجه هو اقوى حاجه فيه اللي هو سيرفيابل وديما موجود وديما بريزون، يعني تطلبه في اي وقت في اي حاجه يكون معاك معناها. اما هو مش بطريقته، هو بطريقتك
0: انت. امين توا انتم يعني عرفتوا بعضكم صغار، عشتوا فتره العزوبيه مع بعضكم، تزوجتوا، علاقتكم قبل ما عرستوا وعلاقتكم بعد العرس تغيرت؟ لي دي فاكتور جدد دخلوا مثلا الانسيكم، مثلا عملوا كوميونيتي اصحاب، خلينا نفهموا وشنو هي اللي فقدتوه وتحرمتوا منه بعد ما عرستوا.
5: لا
3: سؤال فخ،
5: سؤال الاخر فخ، والمدام نتصورها تسمع دونك
0: بعثوا لي الاسئله هما ديجا.
5: اي حسيت ان فما فخ
0: فما تامر.
5: العلاقه
2: احلى مرتي واحلى احلى نسيبي احلى درسيبي
5: دار نسيبي ومرتي ولا العلاقه في الحاجات الكبيره ما تبدلتش، معناها احنا علاقتنا ببعضنا للاكتيفيتي اللي نعملوهم مع بعضنا. شنو اللي ينقص؟ ممكن الوقت. قبل كان عنا اكثر وقت لبعضنا، قبل كنا الطيش نتاع الصغر الحاجات تعمل انا حاضر على نفسي عن في حاجه تاع ثانوي قرينا مع بعضنا في البريبا مثلا بار اكزومبل، مع هذا فما حاجه تريتهم كما قال طلال ما يتحكيوش تاول هنا ما نحب نحكي فيهم انا في الاوف.
0: تحسوا تهديد ضمني هذايا راهو معناها
3: باش انا نحب يحكي مثال
0: هو يحكي هو يحكي انا
5: نحكي
3: نحب نحكي ونحكي نفرشوا ونفرشوا.
5: انسانه مش كيف كيف خاطر ما عرفوش بعضهم، قاعدين اترافيرنا احنا يعملوا في دي رولاسيون وكل شيء، ما احنا علاقتنا نفسها اقل وقت ما الحاجه باري فاهمين بعضنا. في انا عديت مثلا عرس بشير ما حضرتلوش خاطر الكوفيد مانيش لهنا، ما تحس روحك انك ما حضرتلوش كسوسوا باللابور نتاعهم هما باللي يبعثوا لك تصاور باللي يوري. وكان البارح خرجت لي ستوري في عرس بشير الإكرام مقسم على أربعة، فيه طليل وقيس وأشرف وبشير قاعد يكتب في صديق. دونك العلاقة ذيك اللي أنت كي تقعد بعيد برشا، يعني طليل خرج أنا خرجت ورجعنا، ست أشهر اللي تقعدهم البرة ولا العام، ولا كي ترجع ما تحس روحك قعدت ست أشهر ولا عام البر. ليه نفس قش عليك البارح في الأيام كنتوا تعملوا في قهوة حبال على جرات عاود تحكي وتقوش عليكم ما بعتوش، دونك هذاك اللي يخلي العلاقه متميز. وشنو الفرق تاع الانسان زاد حياته، شنو الفيكيو اللي قاعد يعيش فيه؟ معناتها تنجم تعيش 60 سنه وتعاود 30 سنه نفس النهار. وفما شكون يتجدد الواحد بالاصحاب اللي عندهم دي زيكسبيريونس اخرين يعيشوك حياه اخرى، تعيشهم باراليل حياتك وحياتهم هما، ويوريوك لي زيكسبيريونس نتاعهم ويسهلوا لك الطريق، وهذاك اللي خلى العلاقه هذيك خلى بشير يحبنا.
0: هذيك اي بشير خلينا
2: نكبش فينا اصحابه فينا
6: الميسنجر شوي اخر ويبعث لنا شهاده. احنا الجروب ميسنجر بتاعنا من 2013 ولا 2014 التو نفسه، كل ما تصير يصير ايفينمون جديد نسميوها مثلا نعرس امين اسم الجروب.
2: مبروك التو، مبروك امين. هو التو مبروك.
0: شكون اللي حاب يلبس كوستيم باش يجي؟
6: تليل مش في بيلو
2: ولا لا بلاك
6: يسأل فيا على اللبس وخايف على الببليسيتي.
5: خليهم الصباح راهم 8 في الباركينج نتاع لهنا
6: قاعد. شوف هو تو احنا تلمينا تليل مخو نهارين كونجي، السبب الموتيف مستدعي للردي
2: حاضر في روحي
0: حاضر في بيان سور. واكيد شرف لينا تكونوا موجودين بحضنا، خاطر اللي قاعدين تحكيوا فيه راهو يفقدوه برشا عبيد، راهو برشا ناس اللي تلمو تخذلت من الأصحاب، تلمو تحس في روحها وحدها في الدنيا هذية، تلمو ما عندهاش مع شكون تبرتاجي بتاتر دي مومون سواء صعاب وإلا دي مومون بتاع فرحة، فإنهم يسمعوا تجربة كيما هكية بالحق ساعة الإنسان يتحسر. فما ناس اللي تمنينا إنهم يقعدوا معنا العمر الكل، فما ناس اللي تمنينا إنهم بالحق يطلعوا هما الأصحاب الحقيقيين ولكن خذلونا في مرحلة من المراحل. ولهنا باش نرجع الأنس، سوغ ما تتعاركوا بينات بعضكم، سوغ ما يصيروا دي مالونتوندو جملة.
3: ذيك هو سبيسيال فينا، احنا رانا ما نتعاركوش، احنا ريت كي يتغش واحد الاخرين يبداو يضحكوا عليه. وين اكثر واحد نتغشر
0: سافر غضبانين.
3: بالحق احنا راهو فما حاجه، فما اون سيغتين الشيمي ما نجم حتى واحد يفهمها، احنا بينا رانا ما نجموش نفهموها، معناها ما خاطرنا رانا بالحق رانا تبيعنا مش كيف كيف، لا قرينا كيف كيف، لا تبيعنا كيف كيف، لا انسانا كيف كيف، لا ما فما حد شيء. معناها كي تجي تشوف فماش حاجه اون كومارك ماكش تلقى بوتيتر 15-20%، معناها اما رانا كي نتقابلوا فما ديتاي قالوا امين. معناها احنا مثلا انا الوليد نجم نقعد شهر مثلا ما نقابلهمش، اما راني كي نقابلهم ما فماش هكا، ما تحسش هكا فما اسباس ولا كي نتقابلوا بالحق، معناها نقعدوا هكا تقول البارح مع بعضنا وكيفاش هذيك واش عملت ونحكيوا في كل شيء. وحتى كي نخرجوا كيما قلت لك، معناها رانا معناها مثلا انا مغروم بالكامبينغ ونحب حبيت نغرمهم معايا ويمشيوا معايا في الصيف الكامبينغ مثلا، بشير ما راح لي سيقي بالباربيكيو
0: تلمام، معناها
3: انا انا متغش نعيط وهو يضحك
0: يضحك عليك
3: في اللحظه هذه، سقي دم دم
5: وعفس على الجمره
2: بس غرده
3: مره الروج مثلا نحن ساي باش نروحوا اخر الكامبينغ وعندنا زوز تروف الحم وهو مقيل على راسه يشوي فيهم، كمل شويه ومحطهم على جنب وباش يمشي ياكلهم، تلافت قايس هز كليه
0: وخليها
5: كنا باش نخسروا بعضنا
0: على خاطرك
3: الموقف تبرانزه، هو عمل دوبل برونزاج ويشوي
0: بي. طليل انتم تقريبا جيل التسعينات، معناها الجيل هذا اكثر جيل عملوا عليه دراسات، اكثر جيل اللي قال لك عنده عقد نفسي على فكره، مش هذا هذا مش موضوعي
5: معناها كلها عندنا ومتصالحين
3: معاهم
2: عارفين
0: هو ليه انا مش عليكم اون جينيرال لي زيتود تيلمون صاروا على جيل التسعينات، من اكثر الحاجات يقول لك انه هما عاشوا برشا معناها التناقض ما بين الزمن اللي عاشوا فيه وما بين الزمن الحاضر. يعطيك الصحة، بين قبل وتوا، قبل ممكن ما كانش فما الكونفور متاع توا، ما كانش فما الفلوس متاع توا، ما كانش فما إمكانيات بتتر حتى باش تتفرهدوا باش تتحركوا كذا، إن هو الزمن الأفضل بالنسبة لي كنت
2: تقرأ حاجة ما احنا قبل كنت عندنا كهرباء
3: عبد الأزمن
2: أسمحني احنا قبل ما كانت عندنا كهرباء ولا زوز كهرباء في الشلة كل ما وتوا كل واحد بكهربته مصدع يعني بيعلين. اما قبل كنت لموا معناتها خمسه في كهرباء واحده باش نمشيو البحر عندها جو اخر وعندها شارم اخر وفما جو اخر مع تقبل كنا نمشي كما قال لك انا نمشي فن بلايس عاده يا رفرف معلش يا قراب توها عندنا معناتها الموية عندك وش يعني نمشي بلايس مخير ولوكس مخير وكونفور مخير مي ريت الجو والجو نتاع قبل ما اشتاق قبل نمشي معناتها نذكرها معناتها احنا قبل
5: معناتها انت كتمشي مع المدام
2: وسطرونا مع المدام
0: ليه عاد ليه عاد يا امين راهو هنا دخلنا
2: غير معناتها كنت مع المدام عدينا بك عدينا قلب عين
5: بهي قبل الحق
7: كل
5: بشير
2: قبل قبل ليه ليه قبل كنت ما فيش مسؤوليه عنا مسؤول كان على روحي مسؤول كان على روحي وانا ماشي البحر معناتها
5: انا مش روحي مسؤول على بشير راهو
0: ولهذا أمين ممكن لأنك تعمل توازن بين حياتك الخاصة وبين حياتك الزوجية تحدي لكل راجل سيغتو لكل راجل عنده معني علاقات وعنده أصحاب وعنده خرجات وكذا كيفاش نجمت هكا توازن
5: الحقيقة لتوا ما نجمتش نوازن
0: لتوا
5: ما قاعد نحاول
0: كيفاش اللي كونفلي من نوع هذية كيفاش تخرج منهم مثلا أنه المدام تحبك معها وإلا باش تخرجوا لبلاصة معينة وانت يعطي تكلمتك مع الأولاد كيفاش نجم هكا تخرج من مواقف من
5: هو هو الحقيقه انسانا يعطيهم احنا حاجه البيه اللي عرفنا انسانا يعرفونا معناتها يعرفوا بيعرف معناتها المدى تعرف بشير تعرف طليل تعرف انس تعرف الاولاد الاخرين الكل دونك هذيك حاجه مهمه انهم يعرفوا العباد يعرفوا
2: ولفونتاجو ما صاحبيتي دونك معناتها هم حتى انسانا صاحبيت في بعضهم معناتها احنا اصحاب حتى انسانا اصحاب معناتها في بعضهم دونك هذاك فونتاج كبير
0: اللي سلك لكم الامور
5: بقينا زيت الفاكتور الصغار تو ابار ابار نسين سي كنا نجمو كما خارك نلقاو نلقاو كومبونساسيون بعديك اما زيد فاكتور صغار نسينا يعرفوا الجروب الكل يعرفوا العلاقة متاعنا ونخرجوا احنا في الاخر نلقاو حل
0: المهم الحل دونك في الـ في الـ في الكومباريزون نعرف اللي هي الحكايه مش سهله ولكن قد ما نكبروا قد ما ننضجوا قد ما نحاولوا نلقاو هكا لي زوتي نتاع التوازن نتاعنا نسال بعض الاسئله في علاقه بال بالكومفورتمون تاع ريشيرش دونك اكتشفت اكثر واحد متوازن شكون
3: بتبيعي انا
0: شكون اكثر واحد متوازن في الشله
2: مش حاضر
6: لا شوف مش حاضر سامحني لحظه شوف قبل ما نبداو الكويز هذا والاسئله لازمهم يحلفوا
5: عبر ايه
6: لازمهم يجاوبوا بالصحيح خاطر حكايه متوازن هذه تقالت 2018 ولا 2017 من الوالده تاع امين نقدموا لها التحيه
5: ما تعرفش وقتها ما تعرفش وقتها
2: صغيره وقتها ما تعرفش
6: وقتها انا اكثر واحد ايكيليبري في صحابي علاش خاطر انا
0: في عمر صغير من كلمة أنا
2: شنو قاعد أنا عامل يا بشير
6: أنا 2018
5: قولها 2018 قولها 2018
2: قولها 2018 فين احنا الكليبري فين
0: بالضبط
2: الكليبراج فين
6: بالضبط
2: الكليبراج
0: بنحكي وش مع بعض هدوك أكثر واحد متوازن في الشلة شكون
5: ما فهميش حتى
2: فهميش
0: ما فهميش التوازن مفقود
5: احنا نعمل في التوازن لبعض
0: أكثر واحد منظم
2: أنس حق طالب يا أنس
0: أنس النظام
2: أنس كاري أنس كاري أنس كاري
5: أنا أنس كان في الكومبينج ما يتلهش بينا رانا لتو ضايعين
2: لا لا مازال ما روحنيش ما تبقى أول كومبينج
3: انا هاكا انا في الكومبينج انا الشيف دو فيل ولا يسميوها معني هاكا انا كل واحد نعطيه مهمة الحق تاع ربي
5: حتى واحد يعملها
3: لا هما رام شتر بشتر فما شكون معناها يقوم بالمهمات اللي عنده فما شكون مثلا يخرن من على الرمل
0: شكون البخلي ترى فيهم
3: طالين مثلا
0: طالين
3: الرمل سخو معناها هزيت البلاصه انا تونس الكل تتمنى تمشي لها
5: عين نحكيو على ما يرقد شنو يعمل في
2: جيريك لا مين ما تقوم ما الرمل
3: بالحق بلاصه راهي جنة على الارض اسمها القليعه ابروبو معناها كان شكون يحب يمشي لها تعليل المقام يقول عليها خايب قال الرمل
0: سخون معناها دوك
5: قوم في الصباح تلقى الماء صافي وفي خاطر داوش به في الليل قبل ما يرقد
3: خاطر ما يحملش البيت بالملح
0: واو هذا
2: عاملين في البيت على البحر دونك زين داوش
0: كهو هذا هو كل واحد عنده
5: كل واحد ما غرفتش هزت في الدنيا هذه احنا جينا قليل وكهو
0: شكون اكثر واحد عنيدي
2: قول هنا
0: قول
5: نربح فيها حاجة عارفش نطيح التصويرة متاعي نربح حاجة
0: عنيدي يحكيوا عليكم متى ترى
5: انا رافي روحي نورمال
6: هو يرى فينا احنا معوجين
2: نعطيك اكزامبل الحق تاع انا قبل ما يعرس مشيت نخدم مع وقت حوايج
0: اي
5: غلطة راني ما عادش تعمل هيش مشيت عارفه متى زوجت عليه اللي يخدم هوايش
2: من وقتها قلت له أبل القهوة مع تحويش ما عادش قبلوا فيها بالرسمي مع تقعدا ثلاثة شوية هذا هل لي أنا أقول له هذيك هو يقول لي هذيك أنا أقول له هذيك ما عكس بعضنا على راهو عنيدي بالحق عنيدي عنيدي دونك دبر راسك
3: دي تليل مش اكزامبل تاع عنيد راه ذوقك مش كيما ذوقك
2: ليه ليه ما برشا برشا
0: المهم اجمعتوا انه
6: هو متفقين متفقين اللي هو عنيدي وما حبش ما هو مشكلته انه كان استعرف رانا حاولنا نعاونوه ونصلحوا له شويه من شخصيته هو عنيدي وما حبش يستعرف وقاعد يشوف فينا
0: اللي احنا اللي انتم
5: اللي متاكد راني في معناتها
0: اللي هما غالطين وديما انت صحيح
3: هو راهو نجم يبدل رايه اما ما يقولنيش لو بدل راي يعني هو عنده قناعات ما جست يتنجم بعد بينه وبين روحه ويقتنع بحاجه اخرى يبدلها من غير ما يقول
0: به ظهر لي عرفتوا شكون اللي ما يعجبوش العجب
3: شكون
0: انتم قولوا لي شكون اللي ما يعجبوش العجب
3: اللي قال رمال سخو
0: مشيت فيك يا طليل النوتة هذية مشيت فيك
2: هي عملت ريشيرش وانت
5: كنا ساترينك
0: اساس السؤال هذي شكون لبس عليه ومتلف
5: طليل ولو ونداء ونداء المرت راهو عنده فلوس مخبيه
3: خاطر عنده فلوس مخبيه مع عليه
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي
2: يرزقنا
0: الجيني نتاع الشله
3: هي هذا معروف
0: راهو انا جيني بمعنى ترى زيد فسروا لي اكثر
6: راهو انا تصير لي اي مشكله قبل ما نخمم قبل ما معناتها من تعب مخي نحاول نلقى حل وقبل ما نسال شات جي بي تي نطلب انس
5: بشير شبيك عمرك ما حاولت تطلبني
6: ماكش تجيني
0: أنس دونك هو اللي يحاول
2: أي أنس المنقذ الجيني
3: أنا الكويز راه البارح قالوا لي بيت نحضر راني قالوا لي جغرافيا
2: أنا كنت راجع من عام 1900 حتى 2026
3: أنا ريفست العواصم والتواريخ والحرب العالمية الأولى
0: والثانية
6: راهو أنس في البريبا على 5000 عدي وقداش نجحوا بلي أنس
3: تاريخ
6: هو نجح في 1500
0: يسر تحياتنا تحياتنا اللي جماعة اللي يسمعوا فينا تحياتنا سؤال آخر شكون اللي عمل أنواع السبور الكل منجح في حتى واحد
5: الروح عندي البروف اللي نجح فيهم الكل
0: كيفيه احكي لي تجربتك مع سبور
5: شو عملت
6: شوف كل سبور يعملوا يضرب فيه قطع في بحر
5: هذاك عاد هذاك عاد مش معناتها ما نجحتش جوارات الكبار هم يتضرب وانا جوار كبير دول
0: نضرب
5: عملت كروسفيت عملت كيك بوكسينج عملت نكاور برشا ملعب كبير في
2: السنغال معروف
5: والله اي في السنغال هذا ما كل بس عملته في السنغال ليه ما نجحت في السبور
0: نجحت ما نعرفش اعطى
5: انا عندي واحد صاحبي كوتش عمره اللي اعطاني نصيحه به
0: هذاك علاش نسالت على السبور
6: هذا باش هاك فهمت وحدك انه راه صاحبه الكوتش على كل ما ينصح وما يسمعش خاطر هو يعني نرجعوا لل
5: هذا كل نصحك تشوف فيه ترافيك وحاجات
0: تسمع كريم جمله نصايحه من غير ما
2: تفهم
5: ليه هو ما يقول لك ما تمشيش للطبيب تعرف
0: اي دونك سينو كان ما قالوش الجمله هذه مشيت فيها يا بشير شكون اللي مرته محظوظه كي عرست بيه
5: انس
3: تحيه المرت
0: كيفاش فسروا لنا اكثر
6: ليه هذه خلينا نحكيها منهم مره انس في نقاش حاد هو ومرته باش ما نقولوش يتعاركوا
3: لا بالحق ما نتعاركوا
6: نقاش حاد هو خاطر احنا راهو نتعاركوا مع سنة انس يعمل نقاش حاد طاوله وكراسي ويقعد يناقش وانا سبحان الله هو في طبق النقاش انا طلبته قال لي هو متغش قال لي بلي بشير راهو مرتي ما تقعدت نوم في على حاجات قلت له بلي عدي هالي قلت لها يا مدام راهو احنا نسينك يحبوا يغزلونا يقولون شبكم مش كي انا معناتها احمد ربي انك عاد وقتها
0: وين فهمت
6: السبب باش
0: الكنز اللي
5: لا ما احنا تغششنا عليها وقتها كل عاد الجمعه ما نحكيوش معاها الكل
0: الكل على خاطر هي غششت شكون اللي مرته تتسمى مجاهده ومستحمله رجلها
6: هما زوز نساء الحقيقه مرت
3: الروج
6: ومرت الروج ومرت الروج اكثر
0: علاش هكا
6: معاناه معناتها سرتو مرت الروج نقدموا لها تحيه اختنا ومرت تليل في نفس الرتبه الحقيقه
0: اوكي
6: ما هم
3: ما يبعدوش برشا
6: اي ما يبعدوش برشا
5: حق الرد بالله بعد
6: كم إيمان معناتها ماخذين زوز رجال ما عندهمش حس الفكاهة حس
2: شكوه ما عندهمش حس فكاهة
0: يا اسمع والله العظيم
2: شكوه
6: اي معناتها بارابور لي أنا ولا لا ناس احنا معناتها سامبتيك ومحلينا بالحق
2: معناتها شكوه اللي قال لك هذا يا مان
6: واحدة يستنتيج واحدة
7: عندي سؤال يسألكم فلوس
2: احنا نسالوا فلوس
5: نحكيوا لنا
2: 2020
6: لا لا جاوبوا على نسيكم انا ما
5: تدخلونيش لا ما هو
2: لا برضه انا اسمع حاجه واحده صراحه جاوبوا عليها انا فيش نسينا معناتها تعبوا شمان انا عشت وحدي شوي معناتها عشت وحدي برا وامين عاش وحده برا دونك عشنا وحدنا كيف رجعنا بعد كيف عرسنا سارك من الاول لكن
5: هذا تاكد في اللي يقول فيه غالط مرت ناس
2: مش ناكد فيه
5: ثلاثه اي امراه واحده اخرى حتى مرت بشير رام تعبين يعني على تعبين معاناه
0: الوحيده المحظوظه هي
5: صح هذه هي القاعده اللي نخرجوا بها غير بشير ينظر بشي بعد عليه التهم
0: باش ما نطول الوقت ما فهمتش كيفاش تعدى يا جماعه خليني باش نرجع كلمه صاحب كي نقول لك صاحب انس شنو تقول
3: والله برشا فلسف
0: اي قل لي ميساج
3: خاطر انا ماهمش صحابي بالحق معني اكثر من اخويا ترى

0: إيه معناها ما نخممش مرتين باش نكلم واحد من الاولاد وعلى كان اللي يمشي شي قيدها على فهمت معناها اوتوماتيك معناها الحكايه تصير سبونتاني دونك هذيك ما هذيك باش نجم نفسر لك كلمه صاحب اكثر من هكا ما نجمش
1: انا بون من اصحاب انا مع عائله واحده اخوات انا معناتها بون علاقتنا احسن حاجه فيها سون غون وسون ماسك معناتها عايشين على طبيعتنا ما نحسوهاش أصحاب الشدة قبل أصحاب الجو نحن معناتها انتقلنا في الشدة قبل ما انتقلنا في الجو
2: ربي دوم
1: ربي دوم عاشتنا
2: السر متاع نجاح ولا دوام العلاقة أمين
3: أنا حبيت نبدلهم برشا مرات معناها حبيت نشوف أصحاب أخرين أما ما خلونيش
2: ما قلقتش منهم
3: لا نقلق منهم كل ديما ما خلونيش كيف يقفوا معاك في برشا حاجات ما يخليوكش تبدل
2: لو كلوتور عندك في 30 سكوند بشير
4: بالضبط إيمان مهم ياسر انك يكون عندك صحاب اخوات وسند في الحاجات الخايبه قبل الباهيه احنا شفنا برشا حاجات مع بعضنا نقدموا تحيه زاده للولاد اللي ما نجموش يجيوا معنا الإنسان سيرتو خاطر كل واحدة توقعدة تسمع ولازم كل واحد رجل
1: صلي عني بي
4: صلي عني بي دونك ربي فضلنا لبعضنا مهم ياسر انك تكون عندك صحاب في حياتك
2: اخترتوا الالوان نتاع المراه ولا
1: الزبد جمله واحده
2: اكيك سبونتاني باش تفهموا الهارموني
0: هذيك الالشيمي هذيك
1: ربي يدي ديكا صغير لصاحبنا غسان بن حموده يعيش في قطر خونا وصاحبنا زاده اشرف برحومه صاحبنا حماده صاحبنا قيس خواتنا وصحابنا هذوما زاده وربي يدعم عشيتنا ان شاء الله ودي ديكاس لبنتي غاليه
2: الكلكم محليكم وبالحق يعني ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم حكايه من الحكايات اللي اكيد موجوده برشا ما نشوفش نقول موجوده برشا ولكن موجوده في علاقات معينه ونحاولوا نتقاسموها معاكم تجاربكم تحبوا تبعثوا لنا على الفيسبوك نتاعنا ديوانا فام اذا كان عندكم تجربه خاصه تحبوا تعيشوها للمستمعين ميرسي يا ناس ميرسي طلال ميرسي امين بشير مازال مطول بحدينا سيتي هدى سماوكا بعد شويه اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع زميلتنا هدى وصلي خليكم معنا في الاستماع على ديوانا فام صوتكم
5: ويكاند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
6: ببليسيتي
5: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
6: Article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
5: Mazzaro Milano, l'alem l'oula fi Tunis. Diwan FM, Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان FM, عسلامة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحذر في بلاغ عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية وجاء هذا التحذير على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات والإدارة العامة للأداءات تدعو كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى تجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية كما حثت الإدارة العموم على ضرورة الإسراع بإعلام مصالح الأمن الوطني في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات وذلك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض قسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي في ولاية القصرين ينجح في إجراء عملية لزرع قرنية لامرأة تبلغ من العمر 52 سنة كما نجح في إجراء عملية دقيقة لترميم الشبكية لمريض مصاب بالسكري كان قد فقد بصره لمدة سنة كاملة ليستعيد بصره بعد نجاح العملية وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين حملة ميدانية كبرى شملت مساء أمس نقاط حيوية بمدينة المنستير وتواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل استهدفت مظاهر الاعتداء على الملك العمومي ولاسيما الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات والفضاءات العمومية من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية والمهنية أسفرت عن حجز 25 طاولة و95 كرسي وثلاث مضخمات صوت وآلة وزن إلكترونيتين وست عارضات حديدية الأزياء وعشر عريضات خشبية إلى جانب تحرير أربع مخالفات صحية وتنفيذ 25 إزالة فورية لنقاط انتساب فوضوي وفق بلاغ صادر عن ولاية الم

دينستير. في أخبار العالم، حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بافي في جنوب الفلبين ترتفع إلى 19 أو 17 قتيلا، مع استمرار البحث عن 9 مفقودين، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الكوارث الوطنية بالفلبين. وزير الخارجية الألماني يعلن أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان. وقال الوزير الألماني في تصريح صحفي: نحن وفرنسا نريد صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم.

ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار من السبعة لنص النهار ويكند على الكيف
1: لحتاج 16 دقيقة ساعتنا الأخيرة من ويكند على الكيف عندي ديكلاراسيون دامور يا جماعة من عند بن عامر محمد أمين يقول نحب نعمل ديكلاراسيون دامور اليوم عيد ميلاد زواجي المدام اسمها إيمان الشيب نحب نقولها ربي خليك ليا والولدنا محمد أثير إن شاء الله عيد ميلاد عيد زواج سعيد إن شاء الله ربي يديم الود بيناتكم محمد أمين وإيمان وإن شاء الله ربي يفضل لكم محمد أثير وإن شاء الله أيامكم الكل محبة علاش ما قالهاش نحبك مثلا صعيبة كلمة نحبك تتقال بين الرجل والمرأة
2: شوف كان هالكلمة باش تتقال هكيك زيد ما غير ما قولوه أما النجم قولوها ما غير ما كلمة نحبك بأفعال
1: يعني فما مشكل في الكلمة إنها تخرج من عند الرجل
2: راي ولا
1: نحكي بصفة عامة
2: بصفة عامة وي
1: التعبير التعبير على الحب
2: العربي الرجل العربي الشرقي كلمة نحبك ماهوش سهل يقول الحقيقة معناتها مي مش معناتها ما يعبرش على الحب يعبر على الحب اما كلمة نحبك يحس هكا شوية
3: انا عادية وحبيتها تتقال اول مرة مرة استدعيت محمد في برنامج عندي بنقول لك وقلت له نحبك
1: نحبك اي محمد
3: اي صحيح اي عادية وتتقال بين الرجل وبين الاخوات زادت تتقال كيف كيف حتى الناس بكري والحكماء كما أحمد بن حنبل كي وصى ولده كيفاش معاملته باش تكون مع مرته وصاها من 10 نقاط أنه يقول كلام حلول مرته
1: كلام الحلو حسين من خلال تجربتك سهلة كلمة نحبك تتقال ترى خلينا نسمع
2: مضحكة
1: ظاهرة
2: صباح المساء ويوم الأحد
1: فاروق كيف كيف سهلة سهل التعبير عن المشاعر عند الرجل ولا
2: شو حط أغنية فاروق
1: مش أخرج أنا موزيك نقولك فم يعطيك الصحة أي يختلف الحب ولكن اون جينيرال الفكرة العامة إنه التعبير على المشاعر من الراجل ديما أصعب من المرأة المرأة تعبر أكثر هو هكا فرونتيز صغرنا حليناها من عند محمد علي خاطر تمنيت تقولها نحبك مثلا ما هو يقول لك نحبك راهو يا إيمان ويقول لك ربي فضلك ليا ما يسالش قولوا الكلام المزيان قولوا الكلام اللي بالحق مع الوقت ممكن تندموا إنكم ما قلتوهوش وما حكيتوهوش وما عبرتوش على الحاجات اللي تحسوا بهم سواء في علاقاتكم العاطفية سواء الوالدين ديكم اي نعم ميسيلش قول نحبك لامك قول نحبك البوك قول نحبك لاخواتك للناس اللي تحبهم عبروا على المشاعر هذه المشاعر النقية اللي نحبوها ديما متجدة
3: وهو تحية ليه خاطر يعرف برنامج ويكاند على كيف يسمعه توانسة الكل حب المثال
1: ديكلاراسيون دامور تصير بحدن
3: وراه ممكن هو خذيها بالمنطلق هذا خاطر يقول لك المرأة تحب بوذنها وراجل يحب بعينيه راجل يحب بعينيه كيشوف الأفعال ممكن هو على هذيك خزر للحب متاعه بالمنظور هذا
1: أحمد خبير في العلاقات وخبير في الحب باش نعمل لك فقرة خاصة أنت ليه أفهمتني اليوم في العلاقات
2: احنا المساندة للأخ اللي مسكين ما قالش كلمة نحبك مدام راو ظاهر رجلك يحبك برشا ربي يفضله لك وإن شاء الله يديم لك تاج على راسك
1: وينك يا بن عامر محمد أمين تحيتنا ليكم وقبل ما نتعداو لفقرة موفون مع كوتش بشير اللي صحابه بالحق قالوا لكم تبعوا النصايح متاعه خاطر النصايح متاعه مفيدة جدا خلينا نمشي لزيت صافي تدسويت ونحكي على جوهرة الساحل سوسة اللي توفر شاطئ رائع وين تنجم تعوم وتلقى راحتك مع العائلة والأصحاب إذا كنت تحب التاريخ المدينة العربي تستناك بأسواقها وزناقيها وين تنجم تكتشف الصناعات التقليدية وتعيش أجواء تونس الأصيلة وزيد تنجم تزور الرباط والقصبة وتتعرف على تاريخ المدينة تحب السهريات والخروج سوسة معروفة بالحركية متاحة بالكورنيش متاع أبو جعفر بالمقاهي المطاعم اللي تطل على البحر وعلى مستوى الماكلة ما تفوتش فرصة تذوق الكسكسي بالحوت المأكولات البحرية اللي تشتهر بها سوسة وإذا كنت مع العائلة تنجم تزور المارينا تتمشى وتستمتع بغروب الشمس سوسة من أجمل البلايس جوهرة الساحل وكل مرة نكتشفوا بلاصة ونكتشفوا السحر متاحة مع زيت صافي خلينا طوال 21 دقيقة نمشي مباشرة لفقرة موفون
4: Move on.
1: شعنا حديث كوتش اليوم
2: بالضبط من قبل ما نحكيه على الموضوع متاعنا الحقيقة كما قاعدين يعانيوا الزملاء الكل ونعرفوا اللي مكثر الإذاعات في كل برامج يجيبوا معاهم دي كوتش والكل نشوفوا ساعات في الكومنتير يقولوا بربي انتم يا اخي دي كوتش بكم تفهموا في كل شيء وش بكم وش تعملوا وتحكيوا في كل شيء. نحب نقول حاجة صغيرة، صحيح احنا مانيش طب اما رانا قرينا اناتومي وفيزيولوجي ورانا مانيش دي بسيكولوج اما رانا قرينا البسيكولوجي ونعرفوا نتعاملوا من الصغار من من من العام معناتها للكبار رانا نعرفوا نعديوا المعلومة وقرينا الديداكتيك في الفورماسيون نتاعنا ما شاء الله معناتها لي فاك دو سبور اللي في تونس رامي خرجوا في دي بروف الفورماسيون نتاعهم كاملة من مجاميعه دونك راهو مهم ياسر انه يكون في حياتك عندك كوتش. هذا بالنسبة لل
1: واحنا محظوظين عندنا بشير في حياتنا
2: ربي يخليني لكم فوالا دونك تو ندخلوا في الموضوع نتاعنا تاع الجمعة هذه ايمان لاحظوا انه في الكوب دو موند ونشوفوا في البيرفورمانس فيزيك اللي قاعدين يعملوا فيها لي جوار الحقيقة حاجة خارقة للعادة معناتها مكثر لي ماتش قاعدين يوفيو في معناتها في لي برولونغاسيون والكل وبرشا قاعدين يتسألوا في السر متاع القوة الخارقة متاع مكثر لي جوار راو اوكي معناتها مكثر الدراسات الأخيرة قاعدة تقول البرفورمانس فيزيك ما هيش قاعدة تتعمل كان في التيران تتعمل زادة في الكوجينة وفي النظام متاع الأكل متاع الجوارات اللي هي حاجة ياسر دقيقة وياسر سارمة ونذكروا معناتها لاعبية مشهورين والكل كريستيانو رونالدو الفورمة في 40 و 41 سنة وفي النظام الغذائي القاسي متاعه اللي تبع فيه توف ديران السنوات الأخيرة كيف ميسي وميسي القى فورمول في النظام الغذائي متاعه العوام الأخرى أنه البدن منع عليه كل حاجة تعمله التهابات والنظام الغذائي متاعه بازيه برشا عزيت زيتونة وعلى معناتها الخضروات والفاكهة والكل كيف هالاند ومعروفة قصته مع الماكلة هالاند يأكل في 6000 كالوري في النهار معناتها جوار طوله 1.90 وميزانه 90 معناتها ما فهم حد شيء زايد ما فهم حد شيء ناقص دونك راه مهم ياسر التغذية متاعنا هي اللي تعطيك البرفورمانس وتعطيك الطاقة وساعات نشوفوا جوارات في الدقيقة 80 دقيقة 70 صحي نقولوا احنا تحلوا لهوي هذيك راهو المخزون متاع الطاقة متاعه بدا يوفى العلم التو تطور وهذا بنحبه معناتها نهزوه للسواديزون للزاتليت العاديين ولا العبيد اللي تمارس في الرياضة راهو سبور ما غير ماكلة ونظام غذائي متوازن يعطيك الطاقة راك ما تنجم توصل بيه لحد شيء.
3: صحيح انا شفناهم حتى اي لعبة في العالم حتى باسكيت فوت ديما عنده طباخ خاص
2: ومرن بالضبط خاص. هذا هو وليت حاجة مهمة ياسر معناتها حتى تو في ليزيكيب ناسيونو اللي مشينا الماشين في الكوب دو موند الكل معاهم الطباخ نتاعهم وكلهم اللي قاعدين يتبعوا له في ماكلتهم بالملي راهو حاجة معناتها قلت لكم هالاند ياكل 6 مرات في النهار كريستيانو ياكل 6 مرات في النهار معناتها ريتم دو في حاجة رهيبة مش سهلة معناتها مش سهلة الحقيقة أما راهي توصل وأحنا كمعناتها عباد نمارسوا في الرياضة ما عندناش الحق أن نبلبسوا في
1: ولهنا هل أنه باه احنا نحكيه على السبورتيف الإنسان العادي توا بشير يحب يخلي البرفورمانس هذيك ولا يحب أنه مثلا نسمع الإجماع اللي عنا في الـ في الـ في, الـ في الكارنتين ودخلوا في العمر متاع ميسي ورونالدو باش يقارنوا طريقة العيش وطريقة الأكل والنظام متاع السبور هل أنه أنا كيف نجي في 40 سنة ونقول باش نبدل النظام الغذائي متاعي باش نبدل حياتي هل أنه النجم نلقى معناها نفس البرفورمانس ولا لا؟
2: شوف احنا باش نحكيه في دوزاكس لكس لوليني نحضروا الصغير من 20 سنة باش كيوصل للأربعين ما يلقاش المشاكل هذي خاطر من 20 لـ30 البدن كل قجر اللي تحطوا فيه من 20 لـ30 كوسوسوا نوم مبلبز ماكلة مبلبز راهو القجر هذيك يتحل كابارتين من 40 سنة دونك الحل الأولاني انه اللي ملي عمرك صغير تنظم امورك. باهي وصلنا للأربعين سنه ونعرفوا عنا برشا مشاكل والكل. حاجه مهمه ياسر في بدن وهذا حاجه خلقها ربي لبدن يصلح روحه. عندنا ميكانيزم تاع اصلاح الذات في البدن من داخل راهي حاجه رهيبه. باش نعطي معناتها معلومات صغيره، راوريت البدن كي نرقدوا من 11 الماضي ساعه البدن يسيب دي زنزيم ينظف بهم البدن. دونك ريت اذا انت فلت من 11 الماضي ساعه نوم راك فلت التنظيف الناتوريل تاع البدن. عندنا من الماضي ساعه الماضي ثلاثه البدن اوتوماتيكمون يبدا ينظف في توسكير ويري، معناتها اذا فلت. وبرشا يعرفوها الحكايه دي المدخنين اللي يتكيف سيجارو ابارتير من مس ساعتين ماضي ثلاثه تاع الصباح يحسوا ارزن على رواريه من الايامات الاخرين. دونك اللي توا في الاربعين سنه في الخمسين سنه بالعكس توا لازم راه ما عادش عندك وقت، توا لازمك تصلح ماكلتك، تعرف شنو تاكل، تعرف احتياجات بدنك، تعرف بدنك من داخل شنو يستحق، تعاون بدنك باش ينقص من الالتهابات. هو في الاخر البدن كيما الدار، احنا الدار ونعرفوا والدينا وربي يحفظهم الكل، كي نظف لك كي تنظف الدار اذا انت بعد دقيقه دخلت بصباتك فيها او سيخ راهو باش يتمسخ الدار تمسخ اوتوماتيكمون. دونك تنجم انت تنظف الدار، اما تتلهي تزين الدار تحط كواترو تشري فاز دونك ما نقعدوش نمسخه في البدن من داخل لان هو يقعد يقاوم.
3: سامحني فما حاجه يعني بها اغلبيه الناس انه مشكله الكرش برشا يقول لك صعيبه باش تنحى، شنو لازم يترينا انه العزيمه اكثر من التدريب.
1: الاهم فما امل انها تتنحى الكرش بعد الأربعين؟
2: لا ما الامل ديما موجود تتنحى في كل وقت. اما شوف السؤال هذا ديما يتسالي وشنو اللي زيكزرسيس اللي نحيو بهم الكرش. السؤال هكا ما يتسالش، ما فماش دي زيكزرسيس نحيو الكرش، فما نظام نحيو به الكرش
1: اللي هو
2: نجيك فما علاش وصلت. صح لازمنا نفهموا علاش وصلت الكرش هكاك. فما برشا اسباب، فما مثلا دي كالوري زايده في بدنك دونك البدن خذا اللي حاجته به وزايد كل ستوكيه. فما مشاكل نتاع مثلا فما نساء مشاكل نتاع مع امراض اخرى تخلي انه الانتفاخ في الزون هذيك. فما ستريس والاحتباس تاع الماء. دونك نفهموا ساعه شنو هي المشكل. اسكو الكرش بتاعك انت معناتها جريس زايد حاطه لبدن غاديكا وبهذاك نعرفوا شنو كيفاش نحيوها. قلنا ما فماش ما نقولوش شنو هي ليزيكزرسيس اللي نحيو الكرش، شنو هي كيف شنو لازمني نعمل باش نحي كرش. هي
3: قاعده الدوره كنظام الطيبات.
2: انا جاي هو النظام هو فما القاعده نتاع ثلاثه عناصر، النوم الراحة الأكل ولا لونترينمون. شو لونترينمون معناتها الاكتيفيتي فيزيك، شو لونترينمون فانا درجة خاطر راهو البدن يتصنع في النوم كوسوسوا باش نحيو الجريس وإلا نزيدو في الماس مسكولير راهو في النوم يصير ما يصيرش وفي السال دو سبور. أوكي ندخلو نترينيو نعملو شنو لازمنا نترينيو، أما مهم ياسر إنه النظام اللي باش تاكلو البر. وهو سهل ياسر معناتها ما صعبوهاش على المستمعين. شوف البدن عنده كمية معينة تاع كالوري يستحق، إذا باش تعطيه أكثر راهو باش يخلي الزايد يحطه يستوكيه على جنب، إذا باش تعطيه أقل راهو باش يولي يلوج على الديسورس دينرجي في وسط البدن ويأكلهم وقتها يولي ياخو. أنا بسطتها برشا هي أعقد شوية من هك، مي هذه أبسط طريقة.
1: من خلال الاكسبيريونس متاعك بشير وانتي تعملت مع برشا عبيد، عندك تجارب نجاح متاع عبيد اللي بدأت سبور مثلا متأخرة، اللي بغيرت نظام حياتها متأخرة ونجحت فيه وقوات لبرفورمانس متاعها؟
2: بتبيع وبعد النجم من نوريكم التصور واللي عندي أديروم مش نذكر اسمه. معناتها بدأ يعمل في السبور عمره 47 سنة كان في ميزان معين الحقيقة عنده أوبيزيتي والكل.
1: قديش الميزان؟
2: كان 97 وصل 86 ما كي تشوفه ما تحسوش ضعف أما تحس ولا عنده ماس ميسكولير. دونك نحينا الجريس وعوضنا به الميسكول وما كانش معناته تجربتي معاه الحقيقة ما كانش رجيم قاسي وما تحرمش من الماكل ياكل ما ياكل معناتها لي كونتيتي ياسر مهمين وما كانش يعمل في السبور. ونزيد المعلومه المهمه انه ما يترينش في سال دو سبور، انه الرينيه في ادوميسيل في دار حاجه مهمه ياسر. ديما نقول هنا راه ما تستحقش انك تنفستي برشا فلوس باش تدخل الصاله وتقيد وقت، لا تترين في دارك مع نظام غذائي مع دي زونترينمون مع كوتش يتبعك. خاطر ديما نقول راي الرول نتاع الكوتش انه يوصلك البر الامان باقل اضرار، باش ما نقولوش صفر اضرار بقدره ربي. علاش؟ خاطر تنجم تترينها وحدك بياسور، تتعرض للبليسور والكل.
3: وتحس المفتاح، سر المفتاح نتاع الشيء هذا المواظبه، خاطر فما شكون يترينا يقول لك من بعد جمعه راك تبدا تخسر اللي بنيته.
2: بالضبط. هو شنو الفرق بين الموتيفاسيون والمواظبه؟ الموتيفاسيون الكل عندنا الموتيفاسيون باش نبداو نهار الاثنين الجاي ندخلوا نترينيو، وجاي الصيف وتو الشتاء وسامر بادي، الكل عندنا الموتيفاسيون. اما الموتيفاسيون ما توصلكش موتيفاسيون في شهر شهرين، اول نهار تصبح معناتها بخلت ولا عندك قضيه تقص لونترينمون باش توصل للوبجيكتيف. ما عندكش حل كان المواظبه. متغش تمشي تترينا، فرحان تمشي تترينا، ما عندكش وقت تمشي تترينا، تعب تمشي تترينا، معناتها تعب راه مش تعب فيزيك. دونك تكون الساعه هذيك تاع لونترينمون حاجه ساكري وتتعاود وتلقى لازمك الموتيفاسيون نتاعك تجددها في كل سيونس وتبدا. وديما نقول انا في الامور هذه راهو الصاحب ساحب. إذا صحابك جماعي عم تاع قهوة ونقعدوا في القهوة، راك مش تلقى روح قاعد في القهوة. إذا صحابك يشجع كاي وقتش وين نمشي ونتريني وين نخرج ونعمل فوتينج، راه مهم ياسر المليون اللي أنت تعيش فيه.
3: نحب نرجع على نقطة نظام طيبات، راه الشعب التونسي وشعوب العالم شعوب العربية تقسمت على اثنين، فما شكون معاه وفما شكون ضد.
1: تختلف في المدارس في علاقة بالتغذية، معناها المدارس تختلف. رينا ناس اللي معناها دعمت النظام هذايا، في المقابل رينا ناس اللي شكيت منه، ورينا حتى يعني حالات متاع وفاة متاع ناس اللي تخليت على الأدوية متاعها مقابل النظام هذايا.
3: ورينا بلاغ من وزارة الصحة زادة كيف
1: انها تنبه على النظام هذايا. بشير في التغذية، وانت معناها من صلب اختي صاصك معناها بين الرياضة والتغذية، كيفاش قريت الجدل هذا؟
2: شوف، بالنسبة لنظام طيبات كنظام أخطانا من شكون اللي عامله اللي هو الله يرحمه الدكتور العوضي. راو نظام ساعة ما عملهوش الدكتور العوضي، نظام قديم وكانوا يمشيوا به. علاش تشهر الشهرة هذا الكل؟ هو كشخصية معناتها حتى في الفيديو متاعه يشد، هو كي تبدأ تسمعه يشدك ويبدأ يحكي وبك اللغة المصرية واللغة الشعبية متاعهم والكل يشدك. أما كنظام في حد ذاته في الأخر هو عمل بشري، وأي عمل بشري فيه يحمل الصواب ويحمل الخطأ. أنا كنظام كي نحطه قدامي هو مقسم الحاجتين، الممنوعات والمسموحات. الممنوعات كي نحطهم قدامي وي فما حاجات راه ما لازمناش ناكلوهم.
1: كيما شنية مثلا؟
2: كيما الحليب. الحليب معناتها سرطان ناج، ما عندناش الحق انه ما عادش تشرب، خاطر البدن ما عادش يمصه. وكان انت حاجتك بالحديد فما برشا مواد اخرين تنجم، بالكالسيوم برشا مواد اخرين تنجم تاخوهم غير حليب. الحليب راو نحكي على الحليب البقري، راو عنا الحليب المعز تنجم تشربه من تو، والرسول ثبت عليه اللي كان صلى الله عليه وسلم كان يحب حليب الناقه معناتها وحليب المعز معناتها. علاش هذه الهبه الكبيره على الحليب البقري؟ حليب البقري في عمر معين البدن ما عادش ينجم يتعامل معاه. نرجع للمسموحات مثلا فيه الروز وفيه البطاطا، الناس الكل انشجع. مي أكل النظام يمشي على الناس الكل، والمريض ومش مريض وسبورتيف، هذا اللي أنا ضده. ما نجموش إنسان لابس عليه سبورتيف حاجته دي بيرفورمانس وإنسان يعاني أمراض مزمنة نجي نقولوا له راه النظام هذا يمشي على الناس الكل. ليه؟ هذا أنا ضده وغالط وما هوش صحيح. مي كنظام نجم تاخو منه الحاجات اللي تراهم أنت ساعدوك. هو حتى اللي نيوتريسيونيست كي تمشي له ما نجمش يعطي بلان واحد للناس الكل، كل واحد وشنية بدنه يمشي معاه،
3: حتى فصيلة الدم عندها دور في شيء
2: بيسير. هذا الكل هو اجتهاد عمله يحمل الصواب والخطأ.
1: وهذاك علاش معناها الحاجات هذوما ديما يلزمنا سبيسياليستي تبع معنا. راهو ساعات تبدا انت تعمل ريجيمات معينه ولا ديزاكتيفيتي معينه من غير ما ترجع للاخصائي، راهو هذايا يرجع ليك بالمضره اكثر منه المنفعه. عندي بوبليسيتي بشير
2: 10 ثواني باش نكمل في نظام الطيبات. الدكتور العوضي ما عمل حتى ريشيرش وعطانا. انا كي نحب نجبد مثلا ندير ريشيرش شنو هي فوائد السكر، نلقى مؤسسات وعبيد مصادق عليها انها تعمل ريشيرش. الدكتور العوضي ما عملش دي ريشيرش ومعناتها مقيدين على عباد ودراسات والكل، هو اجتهاد شخصي يشكر عليه وان شاء الله ربي يرحمه.
1: هذايا في علاقه بنظام الطيبات. وممكن الفكره الرئيسيه انه المسائل هذه راهو ما يلزمناش نلعبوا بها، ما نلعبوش بالصحه نتاعنا. ديما مهم جدا انه نلتجئ للناس اللي مختصين، هما اللي نجموا يتابعونا. احنا نمشي ببليسيتي، نرجع بعد شويه على ديوان فهم. ديما صوتكم
4: ببليسيتي. يلا جو سيف السنه حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.

0: مع ويكند عكيف.
1: لحداش و45 دقيقة مازلنا مكملين معكم المشوار في ويكاند على كيف نسلم عليكم برشا كل متابعينا الغاليين ونشكركم على تفاعلاتكم رسائلكم كيف العادة الجميلة واللي تعز عليا برشا فربي يفضلكم وربي يديمكم مستمعين أوفياء لويكاند على كيف ولكل برامج الديوان. نحكيو شوية زادة على مبادرة إنسانية مهمة جدا وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته. احنا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل وهذا الهدف من مخيم الأمل لقرى الأطفال أسواز في دورته الثانية تحت إشراف الطلبة السفراء والأخصائيين الاجتماعيين في تجربة خليت كل طفل يعيش صيف مختلف صيف فيه تعلم وفيه يفرح وفيه زادة يثق بنفسه. 2000 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عام بهدف دعم نموهم النفسي والإجتماعي اجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال أسواج باش تواصلوا الرسالة النبيلة متاحة. ادخلوا على الموقع www.swsv.tn تنجموا أيضا تدعموهم من خلال تبرعكم بالمبلغ اللي تقدروا عليه وإلا زادة تنجموا تكلموهم على الرقم 58 371 00 58 351 00 2 وتحياتنا لكل الناس اللي قايمين على قرى الأطفال أسواس على المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به. تقريبا احنا هكا بدينا نوصل لنهاية الموعد متاع البرنامج. عندي اهداء خلينا نكملوا بالاهداءات. تفكرت ديديكاس مازال كيف وصلني توا ونحب ندلل المتابعين والمستمعين عنا انيفرسير ان شاء الله يا ربي نلقاها توا لانيفرسير اذا كان ما لقيناش الاسم سبا لقينا عنا الديديكاس سهي الغربيل ونسرين القرقوري يتمنوا عيد ميلاد سعيد عيد البنتهم أيوتا اللي تحتفل بعيد ميلادها السادس. أيوتا عملت 6 سنين كل عام وهي حية بألف خير إن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم سهيل ونسرين وتراوها في أعلى المراتب. أي غربيل كل عام وانتي حية بألف خير ربي فضلك الماماتك وباباتك أيضا. جهاد زرقاتي نجح في البكالوريا نقولوا له ألف ألف مبروك يا جهاد إن شاء الله يا ربي بالتوفيق في بقية مسيرتك الدراسية وإن شاء الله بالفرحة والهناء لكل عائلة الزرقاتي كل الناس اللي نجحوا في البكالوريا في دورة التدارك إن شاء الله يا ربي بالمزيد من التوفيق في بقية المسيرة الدراسية متاعكم. نسكر مع الأولاد كلمة الختام.
2: نحب نقول يعطيكم الصحة الناس الكل تسمعوا فينا يعطيكم الصحة على الثقة متاعكم. الثقة تتكسب ما تتعطاش ونحن كسبناها معكم يعطيكم الصحة. نحب نقول اللي ديوانا فيهم صوتكم وعندكم أي حاجة حطوها في التعليقات نحكيوا فيها. حسيت صوتك موصلش نحن نوصلوه.
1: أحمد
3: محليكم ومحلة طلتكم ديما نقرأ التعليق محليهم إيجابيين بارك الله فيكم على كل تعليق محليه وديما تفاعلوا معنا على في اللايف في اليوتيوب على الفيسبوك ديما تفاعلوا راهو يهمنا برشا واخرجوا تفرهدوا اليوم برضو القايلة شوية وبعد اخرجوا تفرهدوا
1: العشية مخر
3: استغلوا هي استغلوا الصيف بالكدا.
4: الحقيقة أنا ولدت عندي عشرة مع بعض المشاهدين بويس كذا عامي الثالث في ويكاند على الكيف. أما أنا الحقيقة نحب
1: ولا عنده فونت كوميرس بشيرة مش يطلبني بيه
4: نحب هداء خاص شوية لصديقتنا ابتسام شيخة الحقيقة
1: بعد شوية ابتسام
4: إيمان في هنا تونس. الحقيقة أنا نسمعها حتى مش في البرمجة الصيفية ما شاء الله خدمة ونشوفوها حتى في الكوليس تبدأ واقفة علي ديتاي الكل نرجع ونقول راه ما تنجح الا ما تدقق في لي ديتاي بتاع كتبتك الكل. هذا بالنسبه
1: ابتسام شويخة بعد شويه ان شاء الله في هنا تونس بنص نهار الماضي
4: وانتم منشطين انه ما فماش شكون يعمل لكم اهداء هاكا انا كسرت
1: موجودين هنا ربي يخليك لينا
3: ممكن اخر حصه فما فقرة نعملوها نستدعاو نحن إيمان
4: أي صحيح
1: واحد يشد البلاصة هذه خلنا نرتاح والله يتعب خمسة
4: سنين ما نحبش نضيع الفرصة هذه ونقول المرتي أمل النفزي إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير بمناسبة عيد ميلاد زواجنا وإن شاء الله العام هذه نحتفلوا به ومعنا بنت من المزيانة سلونا، ربي يفضلهم ليا، نحبهم برشا وإن شاء الله ربي يحفظ.
1: خذيت الكادو ما أهم أهم حاجة.
4: إحنا راو الاحتفالات في سبرنا سبع يوم وسبع
1: ليالي والتواريخ ما تنساهمش.
4: أنا تعرف باش كيفاش نعرف عيد ولاد نقمروا بالدات بتاع حنتي.
1: دونك
4: خاطر حنتي صار فيها مهرجان.
1: دونك
4: هاوليك جويلية حنتي معروفه من غدوه زوج.
1: يعني هو شو هو الاصل يحتفل بالحنه نتاعو اما لصق فيها زوج.
4: جيت للحنه
1: جو ان شاء الله يربي يديم ودكم ان شاء الله يا بشير، وان شاء الله ايامكم كلها محبه وتتربى في عزكم. سيلينا تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من المصباح، تحياتنا للفريق ندوش التحقت بينا توا فرق، ايضا كان معنا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي، مريوم امتراوي أيضا استجير اللي معنا يدي اليمين في الأعداد، نحييك برشا يا مريوم. بعد شوية ابتسام الشويقة، مرسي لأولاد محمد أحمد وبشير، ملتقانا غدوة برشا حديث وبرشا جو واكتشافات جديدة معنا، خليكم معنا ديما في الاستماع على ديوان فهم صوتكم. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: بوبليسيتي.
1: ماتزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز منتصف النهار. ديوان فام، مع السلامة. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يعلن أن الجامعة وجهت مراسلات جديدة للمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين والشركة البنكية للخدمات، بالإضافة إلى وزارة المالية، لحثهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق القانون. والصالحي يحذر في تصريح لمراسل ديوان فام خلال إشرافه اليوم على اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، ضم ممثلي ومنتسبي القطاع البنكي والتأمين بالمؤسسات المالية في الجهة. يحذر من أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المراسلات خلال الأيام القليلة القادمة، ستنطلق الجامعة بداية من الأسبوع المقبل في تنظيم سلسلة من التحركات النضالية، ثم تنفيذ إضراب قطاع ثالث والذي تم التفويض للمكتب التنفيذي للجامعة العامة لتحديد مدته وتاريخه.
4: اليوم عودنا من جديد، بعثنا مراسلات للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلى المجلس البنكي والمالي، إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، إلى شركة البنكية للخدمات، وأيضا إلى وزارة المالية، من أجل الضغط على المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين لتطبيق القانون وللجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025. وإذا لم يتم الاستجابة أو الإجابة على الأقل على مراسلاتنا في ظل هذه الأيام، نقوم ابتداء من الأسبوع القادم بالتحركات النضالية التي أقرها المجلس البنكي والمالي، بما فيها حمل الشارة الحمراء، وقفات احتجاجية، وبما فيها الإضراب الذي وقع تفويض تحديد المدة متاعه وتحديد تاريخه إلى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. احنا نقول إن شاء الله ما نوصلوش، إن شاء الله يكون من العقلاء ومن سلطة الإشراف التدخل من أجل إعطاء حقوق موظفي البنوك شركات تأمين المؤسسات المالية، وأيضا من أجل على الأقل أنه ما نوصلوش للإضراب مرة ثالثة سابقة في تاريخ البنوك.
3: تدشين محطة التحويل وتوزيع الكهرباء المتنقلة بمنطقة السواعي من ولاية قفصة في إطار دعم البنية التحتية الكهربائية بالجهة وتحسين جودة التزود بالتيار الكهربائي بقدرة تحويل تبلغ 40 ميجاوات وبكلفة 5 ملايين دينار. ومدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين الطياري يقول في تصريح لمراسل ديوان فام إن المشروع يهدف إلى تقوية شبكة الكهرباء والحد من انقطاع التيار خاصة خلال فترات الظهر.
5: مشروع أضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة، نثمن المشروع هذايا اللي كان على مدة إنجاز نتاعو 12 شهر، بتضافر جهود الناس الكل تضافرت باش المنتوج نتاع المجهود هذايا خرج لنا ما شاء الله محطة في ظرف وجيز. الفوائد هذايا تخفف على المحطة الرئيسية بقفصة ويكون متنفس حرفاء نتاعنا في الجهة هذه، على خاطر كانت عندنا شوية مشاكل، الحمد لله اليوم بالإضافة نتاع المشروع هذا تنقص

0: قطعات، كل المردودية نتاع الشبكة أحسن ويكون مكسب لنا ككل كجهة كستيك.
1: مجلس نواب الشعب يعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ستخصص للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، أكثر من 14 ألف شخص أجبروا على إخلاء منازلهم في تايوان بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار بافي الذي كان قد اجتاح جزرا يابانية. التلفزيون الإيراني يعلن أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سيصدر رسالة خلال الساعات القادمة بشأن جنازة والده الراحل، وأثار غياب خامنئي لابن عن جنازة سلفه ووالده علي خامنئي تساؤلات بشأن وضعه الصحي ومخاوف من احتمال تعرضه للاغتيال، كما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال حدوث تغييرات في طبيعة منصب المرشد في إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.
2: المزيكا نون ستوب على ديونا فام.

0: راديو نفاق. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم الأسبوعي القار، تيلة البرمجة الصيفية من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار سبت وحد، برنامج من تونس كالعادة باش نرجع على مختلف الأخبار، المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، شنو أخبار الجهات. نحاول نرجع معكم على كل التفاصيل والأخبار في إطار الفقرات اللي بجي تتعودوا بهم معنا. الحقيقة برشا مواضيع اليوم في انتظاركم للناس اللي ربما في العالم تداد أسبوع كامل ضيعت شوية أخبار، ربما ما هيش متابعة شنو قاعد يصير في البلاد، شنو قاعد يصير في العالم. باش نحاولوا معاكم نرجعوا تباعا على الأخبار، باش نحكيوا على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، ولكن مازال متواصل النقاش للمضمون متاعه على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس الجهات والأقاليم محمد الكاو، باش نحكيوا معه نوصة النقاشات في علاقة بالموضوع هذايا. وفي نفس السياق باش يكون حاضر معنا النائب في البرلمان عصام الشوشين، نعرفوا أنه مشروع مخطط التنمية تمت المصادقة عليه في البرلمان، وبرشا مستجدات أخرى أيضا في علاقة بمجلس نواب الشعب. شفنا مراسلة تم توجيهها لرئيسة الحكومة، وين فما عدد من النواب يذولي قرابة 52 نائب يطالبوا فيها رئيسة الحكومة حكومة بتعجيل تطبيق قانون انتداب من طالت بطالته، ونحكيه على إصدار الأوامر الترتيبية. باش نحكيه زادة على الخبر المتعلق بالغرفة النقابية للمستلزمات الطبية اللي تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود. شنو تفاصيل الموضوع ذلك من بين الملفات اللي أثرت نقاش ليامات هذوما؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية عبر الهاتف لطفي بن يدر. كالعادة فقرة بالأرقام إن شاء الله باش تكون معنا آخر الساعة لولانية مع الزميل نور الفارسي، وبش نرجع على أبرز بعض خلينا نقوله الأرقام المضمنة في تقرير البنك المركزي لسنة 2025. بش نحكيه على نفقات الدراسة بالخارج اللي ارتفعت ل 658 مليون دينار، تنرجع على تفاصيل الرقم هذا وكيف يمكن قراءة الرقم هذا مع الزميل نور الفارسي. بعد أكيد الساعة الثانية باش نمشي معاكم لفقرة بالجهات، باش نهزوكم اليوم لعدد من المشاريع في تبربة والبطان، نحكيه على المنطقة الصناعية إلى المنطقة اللوجستية الجديدة، السوق اليومية، شنو أبرز المشاريع العمومية المعطلة في الجهات هذه مع ضيفنا النائب في البرلمان عبد الرزاق عويدات. بعد في صلب الموضوع الملف الرئيسي التقرير السنوي، نرجع عليه على البنك المركزي لسنة 2025، مش نحكيه في أبرز المؤشرات اللي تهم الاقتصاد الوطني مع أستاذ الاقتصاد معز السوسي، وآخر الحصة في فقر جيوبوليتيك العادة زادة مع زميل نور الفارسي. ترامب يهدد إيران 1000 صاروخ جاهز إذا تعرضت لمحاولة اغتيال، شنو التفاصيل تلقاوها معنا آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، والبداية كالعادة بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب
1: نحكي على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي وصل كما قلنا منذ فترة لمجلس نواب الشعب، وصل جادة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي نعرفوا أنه الغرفة التشريعية الثانية من بين أبرز المهام متاعها اللي موكولة لها هي المناقشة متاع المشروع هذية والمصادقة عليه، خاصة أنه جزء من المشاريع هذية المضمنة في مخطط التنمية بدأت من خلال المحليات وصولا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال تقديم مقترحات مشاريع تخص كل الجهات و العمادات. وين وصلت المناقشات هذه على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم؟ حاضر معنا احنا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الجهات والأقاليم محمد الكاو. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا، مرحبا بك رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى.
1: مرحبا بك، مرحبا بك سي محمد الكاو رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم، مرحبا بك معنا، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي محمد انت كنت حاضر معايا، كنت تفكر في فترة سابقة هوني في البلاتو وقت اللي تقريبا مازال كيوصل لكم مشروع مخطط التنمية، وقت اللي قلت لي مازلنا كبدينا معناها النقاشات وغيره، مازالت حتى الأجال إلى حد ما هيش محددة على على مستوى المصادقة، وين وصلت اليوم النقاشات على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجلسات الاستماع اللي عقدتوها، وهل تم تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية؟ تفضل.
3: بالضبط، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. في البداية نعيش تقريب لحظات فارقة معنا في تاريخ المسار المخطط هذا، التخطيط التنموي في تونس. بطبيعة أول مخطط في تاريخ البلاد يصاغ بمنهجية تصاعدية تشاركية من قاعدة القمة. انطلقنا بفقيقة من المقترحات، أو انطلق يعني من مقترحات المجالس المحلية والجهوية، وصيغة في وزارة الاقتصاد والتخطيط. بطبيعة هنا يمنح يعني هذا المخطط يكون شرعية أوسع، شرعية شعبية وفنية غير مسبوقة. بطبيعة وصول وحيل إلى المجلس نواب الشعب ومجلس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في المجلس إذا خذنا ماراثون حقيقي من العمل وجلسات متواصلة صباحية ومسائية مع السيد وزير الاقتصاد ووفد يضم تقريب كل الوزارات. تم في الجلسات هذه عرض في الجلسة الأولى عرض المخطط في أجزائه ثلاث، وثيقة التوجهات العامة والأهداف التنموية، ثم وثيقة السياسة التنموية ووثيقة التنمية المجالية. الوثيقة الأخيرة أو التنمية المجالية في الحقيقة هي اللي خذت الحيز الأكبر بطبيعة ماشيا وطبيعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تناولنا الأقاليم الخمس، كل إقليم في جلسة بحضور الأقاليم أو ممثلي الأقاليم من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب كذلك لجنة المخطط التنموية اللي أشرفت على هذه الجلسات. الجلسات هذه معناها تميزت بطبيعة نقاشات راقية صريحة شفافة، عبر خلالها السيد النواب بكل أمانة عن بعض الهمات، بعض الإشكاليات التي رافقت أعداد المخطط، غياب النواب في مراحل الأعداد، نقلوا نبض جهاتهم، هواجسهم الحارقة، تحدثوا عن المشاريع المعطلة، عن غياب البنية التحتية الأساسية في بعض المناطق، عن صالح الشراب، طالبوا بتفعيل حقيقي للإنصاف التنموي والعدالة التنموية بين جهات الأقاليم، ضرورة ضخ استثمارات خاصة في الجهات الداخلية، خاصة في الجهات الداخلية، وعلى أن توجه الأولويات إلى الأولويات لتقريب الخدمة ولخلق مواسم الشغل وتسميد السكان في جهاتهم. طرحت مسألة التشريعات، القانون والبيروقراطية الإدارية التي حالت في جزء كبير منها دون تنفيذ أو دون إنجاز في الفترة السابقة العديد من المشاريع. يعني احنا قلنا راو بالتشريع القديمة بالتمشي الإداري القديم مش ممكن يعني ان نتجاوز عقبة المشاريع المعطلة. في المقابل وجدنا تفاعل مسؤول، تفاعل كبير وشفاف من السيد وزير الاقتصاد، ما لقيناش الدفاع البيروقراطي التقليدي، وجدنا تفاعل إيجابي، اعتراف صريح لبعض النقائص الهيكلية، رغبة حقيقية في بناء شراكة حقيقية مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لتجاوز هذه العقبات. كما بدنا أنها تعود أساسا إلى حداثة يعني تجربة التخطيط الصعيدي. واختتمت الجلسات بنقاش نناقشت يعني السياسات التنموية. تم فيها التركيز على ضرورة تنمية رأس المال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لتونس، أيضا حول عديد المحاور كالتعليم، الصحة، البيئة، التصدي للتطرف المناخي، الرقمنة، تعصير الإدارة وغيرها من المسائل. عبر أيضا السادة النواب عن العديد من الانشغالات خاصة من الجانب التشريعي والإداري، والعمل على تحيين العديد من القوانين على غرار قانون الصرف، المجال الاستثمار، الصفقات العمومية، تناول النقاش أهمية مؤسسة صغرى والمتوسطة والحرف والحرف باعتبارها تقريب النسيج الاقتصادي الهام خاصة في المناطق الداخلية. أيضا المؤسسة العمومية أخذت حيز كبير من النقاش، ضرورة هيكلتها وحوكمتها على غرار فصفات قفصة، مجمع كيميائي، سباق وغيرها. يجب أن تفتح كل هذه الملفات وتوضع مرشات قيد يعني أداء حتى يمكن أن تساهم هذه المؤسسات في الاستثمار والاقتصاد الوطني بدل ما تمثله اليوم من عبء على الميزانية.
1: به نفس الصيغة في علاقة بمجلس نواب الشعب سي محمد الكون ذكر حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. سي محمد الكون يعني بالنسبة لكم أيضا مشروع مخطط التنمية هو وثيقة مغلقة يعني غير قابلة للتعديل أو التنقيح سواء على مستوى الجلسة العامة وأيضا على مستوى نقاشات اللجان، يعني فقط خلينا نقولوا توصيات، يعني لما رؤيتكم وتصوركم للمضامين هذه باش يكون في شكل توصيات والتقرير زاد يصير المصادقة عليه يعني كما صار في البرلمان بالضبط.
3: نعم هذا هو في الحقيقة طرحت المسألة هذه طرحت بقوة وطرحت بشفافية كبرى وما تصورش كيفاش يعني قيل ما يجب أن يقال في هذا الشأن حول يعني مناقشة المشاريع حول محفظة المشاريع هذه. كل واحد عنده وجهة نظر وكل واحد عنده التبريرات الثانية، لكن اللي بينا وزير الاقتصاد أن المشاريع هذه باش تكون سنوية مضمنة في الميزان الاقتصادي وفي قانون المالية،
1: يعني باش تكون في شكل توصيات مش تعديل، معناه غير قابل للتعديل والتنقيح. وقت اللي أنتم قمتوا بالجلسات وجست حبيت ناخذ باش تكون المعلومة دقيقة في علاقة بالموضوع هذا كما صار بالنسبة للبرلمان واضح
3: قابل للتعديل. رغم يؤكد وزير الاقتصاد أن أريها الوثيقة هذه هي ديناميكية مهش يعني مهش استاتيك قابلين للتعديل قابلين للنقاش في كل مرة يعني في سواء في الميزان الاقتصادي أو في قانون المالية.
1: هل تم تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على المشروع ولا مازال على مستوى الجهات والأقاليم؟
3: إن شاء الله إن شاء الله يمكن مازال ما فماش، لكن ربما وهذا أكثر يكون يوم الجمعة المقبل. احنا في اللجنة التقرير في اللمسات الأخيرة من أعداد التقرير ما يقابل يعني عدم وجود تعديلات هو سيكون تقرير دقيق، التقرير فيه كل يعني الهواجس التصورات سواء المجلس على خاطر هذه الهوية نتاع المجلس هذه نقولوا ليدونتيتي هي نتاع المجلس فتضمن في هذا التقرير بتوصيات عديدة وعديدة جدا منها اللي تناول المسألة التشريعية المسألة الإدارية الحوكمة الرقابة يعني عديد العديد والعديد من التوصيات قد تقريب.
1: شكرا لك سي محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على التدخل معنا. احنا باش نخرجوا فاصل وبعد شرب باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عصام شوشان نائب في البرلمان باش نحكيوا عليه على برشا محاور تخص عمل المجلس المجلس عفوا نواب الشعب، لكن نقبل هذه نخرجوا فاصل صغير ورجعنا.
0: هنا تونس
2: بليسيتي. يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار و19 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس ومازلنا موصلين معكم فقرة لجران ريكاب ومازلنا نحكيه على آخر المستجدات الوطنية من المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مش نمشيه لمجلس نواب الشعب اللي صادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته ب 64 نائب صوتوا بنعم 15 نائب احتفظوا بأصواتهم و 24 نائب رفضوا المصادقة على المشروع هذا. احنا حاضر معنا عبر الهاتف في البرلمان عصام شوشان. سي عصام اهلا وسهلا مرحبا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكابتن المستمعين وكابتن المستمعات.
1: مرحبا بك سي، مرحبا بك سي عصام. نبدا معك بمخطط التنميه الساعه ومن بعد نرجع معك لبرشا مواضيع اخرى، من ضمنهم انت سي عصام كنت من النواب اللي توجهتوا بمراسله لرئيس الحكومه اللي طلبتوا فيها بتعجيل بتطبيق قانون انتداب من طالت بطلتهم، وهنا نحكيوا اساسا على اصدار الاوامر الترتيبيه خاصه بعد التحركات اللي قاموا بها المشمولين بالقانون هذايا. ولكن قبل هذايا اخيرا المصادقه على مشروع مخطط التنميه 2026-2030، نحكيه على الغرفة التشريعية الأولى مجلس نواب الشعب بعد نقاشات كانت خلينا نقوله فما شكون استحسن خلينا نقوله المضامين متاع المشروع المخطط هذايا، وفما شكون توجه بعدد من الانتقادات، وفما شكون تساءل من النواب عن ضمانات لتنفيذه، وخلينا نقوله تعددت المواقف والآراء وصولا إلى المصادقة عليه. سي سام شوشين تفضل، بعد المصادقة على مخطط التنمية كمجلس نواب الشعب كان في البرلمان نسمع رأيكم. تفضل عصام. باهي حاضر معنا عبر الهاتف عصام شوشين نائب في البرلمان، ما نعرفش كان وصل له صوت. عصام عصام تسمع فيا ولا لا؟ باهي ذولي فما مشكله، باهي تو نعاودوا نتصلوا به في زملائنا في الاعداد. نذكر حاضر معنا في عبر الهاتف نائب في البرلمان عصام شوشين. نذكر مره اخرى احنا اساسا باش نركزوا على ثلاثه محاور اساسيه: المصادقه على مشروع مخطط التنميه 2026-2030 على مستوى مجلس نواب الشعب، 64 نعم 15 احتفاظ و24 نائب رفضوا المصادقه عليه. نحكيوا ايضا على 52 نائب في البرلمان توجهوا بمراسله لرئيس الحكومه يطالبوا فيها بتعجيل تطبيق قانون من طالت بطالتهم، القانون اللي طال الحديث عليه خاصة بعد تعطل صدور الأوامر الترتيبية الخاصة به، وشفنا برشا تحركات خاصة في الفترة الأخيرة، آخرهم التحرك اللي صار منذ أيام على مستوى القصبة. وأيضا مش نحكيه على الاتفاق الأخيرة واتفاقية الأخيرة متاع الضمان في علاقة بستيقها. وحضر معنا من جديد عصام شوشين نائب في البرلمان. عصام مرحبا بك من جديد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: تسمع فيا طول أمور مريقلة. مرحبا بك ومرحبا بك سي عصام. خلينا نقول تعددت الآراء والنقاشات في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030. خليني بالأساس نحكي على البرلمان اللي انت نائب فيه وسي عصام، وخلينا نقول تعدد الآراء بين الاستحسن المضمون باللي كانت فما عنده رؤية خلينا نقول فيها تفاؤل، يقول لك هي أول مرة معناها مخطط يصاغ بالطريقة هذه بطريقة تشاركية، بين اللي يقول لك لي فما تساؤلات عن المشاريع عن الضمانات عن التوازنات المالية، هل بإمكان تنفيذه على أرض الواقع، كيفاش باش يكون ترتيب الأولويات. خلينا نقولوا طرح نقاش على مستوى الغرفة التشريعية الأولى بعد المصادقة عليه، ما المطلوب اليوم كان في البرلمان؟ نذكر نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030. تفضل سي عصام نسمعوك.
4: هو الحقيقة علاش حتى ردود السادة النواب ولا تفاعل السادة النواب كان في نوع من التشنج أو نوع من حتى التشنج راهو لمصلحة البلاد لمصلحة المواطنين فقط. أولا اللي تعرفوا الناس الكل اللي كانوا النواب لم يشاركوا في مخطط التنمية، ما كانتش عندهم مقترحات في مخطط التنمية، حتى هذا بالدستور صحيح ما عندهمش معناها دستوريين المجال أنه يقترحوا مشاريع.
1: تم تحديدها مسبقا في الدستور هذا واضح
4: طبعا، لكن هو النائب في الاخير شنو هو يمثل؟ هو يمثل صوت نتاع الناخبين نتاعه من جمله المطالب نتاع الناخبين نتاعه اللي هي الحاجات المتعلقه بالتنميه. كيفاش انا مرشح على دائره انتخابيه باش نوصل صوت المواطنين باش نحقق لهم الطريق كله تحقيقه من التنميه الى غير ذلك، ونشوف بعد نلقى مش نصوت على مخطط اللي انا ما عنديش فيه وجهه نظر. هذه الدعاء الحقيقه قلت لك اللي فما ملف دستوري دو. كيفاش تعاملنا احنا مع مخطط التنميه؟ احنا شفنا العدد الهائل من المشاريع المقترحه، شفنا معناها توجه الدولة إلى أين، شفنا المعطيات والفرضيات اللي تبني على مخطط التنمية، لقينا أنه بالحقيقة بالحق ما فماش معناها تناسق بين المعطيات وبين الموارد الموجودة لدى الدولة وبين المشاريع المقترحة وبين الكم الهائل من المشاريع. وربما نكونوا احنا غالطين وتكون التوضع الاقتصادي يتحسن مستقبلا، هذا ما نأمله، لكن احنا نتعامل المعطيات دقيقة وموضوعية اللي هي اللي تعاملوا بها في خيني. وكانت لنا احنا تجربة في التعامل مع القانون المالية، ونعرف التعامل مع القانون المالية يبنى على فرضيات، وممكن حتى ما عمرنا باش كنا احنا توصلنا حتى في الفرضيات الى تطبيق على ارض الواقع. قلنا مخطط التنمية لمدة 5 سنوات، هل هو قابل للانجاز ام غير قابل للانجاز، هل هو قابل للتطبيق ام غير قابل للتطبيق، شنو هو المعدل والمقياس اللي مشات فيه التنمية الجهوية العادلة. معناها هذه العديد من الاسئله. بنينا معناها مخطط التنميه على دستور 25 جويلية واللي هو فيه برنامج جديد اللي هو الاقاليه، شنو هو الدور الاقاليه في التنميه؟ معناها كي نحكيوا على رؤيه جديده وكي نحكيوا على اقاليم جدد وكي نحكيوا على ولايات تنتمي الى اقليم اللي هي عندها معناها تنميه جهويه متفاوته، ما الفرق بين التوجه في مخطط التنميه حسب الاقاليم والتوجه سابقا في مخطط التنميه اللي هما فيهش اقاليم؟ هذه الأكثر هذه السؤالات اللي قاعدة تطرح من السيد النواب. وطبعا معناها السيد النواب كان معناها مع عادي أن يطرحوا الأسئلة هذه وقت تجيب لي أنت مخطط وأنا ما عنديش عليه حتى فكرة. مش إحنا معناها علاش خاطر تعطف ما أنا في ردود أفعال وكأنه النواب معناها الحقيقة كأنهم يخدموا ضد الوظيفة التنفيذية. بالعكس إحنا كانت دخولات دائما لمصلحة الصانع العام لمصلحة الدولة لمصلحة المواطنين. لربما ثم حقائق الوظيفة التنفيذية ما تنجمش أن باش تفرح بها للناس. إحنا النواب أمانة من الشعب.
1: نعم بيه سي عصام مانيش عارفة فما مشكلة يذولي في الاتصال منقطع ولا لا. عصام شوشين نائب في البرلمان حاضر معنا من جديد. سي عصام تسمع فيا ولا لا؟ خاطر قص شوية الصوت بيه. دونك قلت لي انت احنا ما طلعناش على مخطط التنمية على الاقل. خليني سي عصام باش نوضحوا اكثر. يعني النواب ربما كنتوا تنتظروا انكم تنجموا تعملوا تعديلات او تنقيحات على مستوى النقاشات لكن هذا ما صارش. انتم طلعتوا ناقشتوا قدمتوا توصيات وصدقتوا ما نعتبرتوا وكأنكم رؤيتكم وتصوركم ما كانش موجود فعليا في المضمون بتاع مخطط التنمية 2026-2030 وتقول في وقت احنا تم انتخابنا من قبل المواطنين اللي تمثلهم في الجهات اللي انتم تمثلوها اساسا على فيما يتعلق بمسائل التنمية والمشاريع وغيره.
4: بالضبط هذا هو اللي صار معنا الحقيقة. ليش نعرف أي نائب ترشح على منطقة عنده برنامج انتخابي ومثلناش حتى نائب ترشح ما عندهش برنامج انتخابي ما هو مطالب به بالتنمية وبتحقيق معناها العدالة الجهوية وإلا العدالة بين العمادات. هذا أي نائب عنده في برنامج الانتخابي تقول لي أنت في البرنامج الجديد المجلس الوطني للجهات والأقاليم واليوم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة معناها في المقترحات هي. لكن احنا كنواب مش نصادقوا على الأقل كوجهة نظر استشاري أن يكون عندنا دور استشاري في معناها في مشاريع التنمية.
1: تحكي ديما على مستوى اللجان لأنه الدستور كان واضح منذ البداية وخلينا نقول القانون واضح أنه مشروع مخطط التنمية كيفاش يصير الأعداد نتاعو. تبقى أنتم ديما تحكيوا على النقاشات اللي كانت على مستوى اللجان كنتوا تحبوا لو كانت تقدموا آراءكم والتعديلات هذه تكون مضمنة في المخطط ما تكونش في شكل توصيات معناها في الأخير ولا
4: هو الحقيقة فرضا يعني من مرجوش الأسئلة هذه الوظيفة التنفيذية معناها شكون باش يختصر دور المشتقرة مخطر ميان صوت معايا أو ضد فقط أنا شفت الدور اللي احنا اللي تحطينا فيه كعضاء مجلس النواب الحقيقة كنا كان عندنا على الأقل مجال نوسعوا الاستشارات نقترحوا مقترحات نكونوا معناها فاعلين في المخطط التنمية باش نجم هذا وأملنا كبير أن نصلى على الأقل تونس تمشي في تحقيق هذا المخطط.
1: باهي باش نقدم معك شويه سي عصام شوشين. الحقيقه وانت من النواب اللي تقدمتوا بمراسله لرئيسة الحكومه واللي طالبتوا فيها بتعجيل تطبيق قانون انتداب من طالت بطانتهم القانون اللي تم ذكره اللي هو جاي في اطار مبادره تشريعيه تقدموا بها عدد من النواب واللي تمت المصادقه عليها في البرلمان. تبقى اليوم ما ينقص تنفيذ هذا القانون بعد المصادقه عليه هو اصدار الاوامر الترتيبيه. وخليني نقول ان كانت العنوان الرئيسي لعدد كبير من التحركات للتوانسه والمواطنين مشمولين بالقانون هذا واخرها التحرك هذا. المراسله هذه شنو تفاصيل تنجم تقدم لنا بخصوصها سي عصام؟ تفضل.
4: شوف علاش احنا دائما بالحقيقه حتى السادة المستمعين يعرفوا علاش النواب حتى في التدخل نتاعهم يكون نوعا ما من التشنج. نرجع للمقترح هذا احنا تشجع المقترح نعرف اللي كونه في السنوات الفارطه تم تقديم معناها مقترح قانون من السادة النواب في انصاف من طالت بطالتهم وهذا مطلب منذ الثوره مش مطلب وليد العهد. كنا احنا انضمينا انصفتنا الى صف الشعب ومشينا في تقديم مقترح بناء على شنو المقترح هذا اللي تقدمنا به احنا بناء على انه سيد رئيس الجمهوريه في يوم ما استقبل معتلين على العمل في القصر. سيد رئيس الجمهوريه كان من الناس اللي صدقت او واحدين ومشاو للمعتلين على العمل على عين المكان وقال لهم احنا رانا في دور تفعيل الدور الاجتماعي حق مضمون بالدستور في التشغيل. كانت الوظيفه التشريعيه سند في هذا المعنى المطلوب. قدمنا المقترح وتم التصويت عليه. ما رأينا اللي كونه احنا سوى 7 أشهر والمقترح معناها والقانون هذا لم يفعل. شنو تنتظر باش تكون ردود الفعل نتاع النايب؟ اذا كان القانون عديناه احنا في انتظار النصوص الترتيبيه اذا كان نفس ترتيب يقعد ب7 أشهر معناها ما فيش مثلا نجم نحكيو على مخطط التنميه لمده 5 سنوات.
1: باهي سي عصام انتم المراسله ذي وقتاش توجهتوا بها اساسا لرئيس الحكومه؟
4: كيفاش
1: وقتاش توجهتوا بالمراسله هذه لرئيسه الحكومه تحديدا وقتاش وصلتها المراسله؟
4: احنا تدخلات النواب كانت في كل جلسه اننا لازم باش نطالبوا بتفعيل هذا الفصل، لكن تقديم هذا المثل التعليم في عريضه من السيد النواب هو كان امس.
1: كان امس باهي. في وانت قلت في اكثر من مناسبه تطرحوه، ففي اكثر من جلسه عامه، هل كان ربما هنالك رد واضح في علاقه باجل محدده لصدور الاوامر الترتيبيه بالنسبه للمعطلين عن العمل؟ كانت شي في علاقه ربما توضيحات الى حد ما في الوقت اللي انتم في كل مره تطرحوا فيه الموضوع هذا؟
4: الإجابة الحقيقة كان دائما الإجابة وأن هو الدولة والوظيفة التنفيذية بسدد أعداد المؤسسة الترتيبية. هذا الجواب اللي نسمع فيه الناس الكل. معناها كما تسمع الوظيفة التنفيذية كما معناها تقر به الوظيفة التنفيذية، كما نسمعوا احنا وظيفة تشريعية كما يسمعوا المعطلين العمل. لكن وقتاش وقتاش ممكن أعطيني وقت محدد، كل يراه فيها جويلي ولا فيها جويلي ولا فيها أوت، معناها تكون المنصة حاضرة على الأقل رسالة تمن. علاش أنا حتى في التدخل مع السيد الوزير قلت راهو المواطن حاليا في الدولة راهو في حاجة أكيدة إلى إعطاء إرجاع الثقة بينه وبين الدولة. إيجا كله راهو في سبتمبر مش تكون عندك منصة، طب ما عادش تلقى حتى احتجاجات والناس الكل تبقى مقتنعة.
1: تبقى يعني
4: هكا في الأبصرين. خليت في معناها في المجهول هون في انتظار من الوحدة، في انتظار معناها النصوص التركيبية، وإحنا على أبواب قانون مالية لسنة 2027. بالطبيعة المعطل على العمل مش يحتاج ويخرج في السكانة كما خرج.
1: أنت معناها على الأقل تقول سي عصام شوشان نذكر نائب في البرلمان حاضر معنا توا عبر الهاتف، تقول على الأقل حدوا الأجيال في علاقة بالمنصة في علاقة بصدور الأوامر الترتيبية، معناها بالنسبة للقانون نتاع على الأقل باش المواطنين المعنيين بال والمعطلين المعنيين بالقانون هذا على الأقل تكون فما أجيال واضحة بالنسبة لهم ورؤية واضحة نتاع هو وقتاش باش تصدر الأوامر الترتيبية وهو وقتاش المنصة باش تكون حاضر. فقط قعد الإشكال في علاقة بأنه ما فماش أجيال واضحة وما فماش إجابة واضحة على وقتاش باش يكون الموضوع هذا باش يصير تنزيله على أرض الواقع.
4: هذا هو اللي قاعد بالضبط.
1: واضح. شكرا لك سي عصام شوشان في البرلمان على التدخل معنا، ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى وتكون الاوامر الترتيبيه صدرت نرجو لها حتى بالنقاش. نذكر الاوامر الترتيبيه المتعلقه بتطبيق قانون انتداب من طالت بطالتهم بعد اشهر من المصادقه عليه على مستوى مجلس نواب الشعب. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس، نخرجوا فاصل وبعد نرجو نكملوا معكم بقيه اخبارنا مواضيعنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلفز وبرشا كدويت أخرين.
5: فيش تستنى خاطر سيف سنيه حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
2: نصف نهار و 38 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا طوى، قاعدين تتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مازال مصرين معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هوني تونس كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، مرحبا بجميع مقترحاتكم إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبوها تتطرح اليوم في البلاتو أو في الحصص المقبلة، خاصة أنه عنا فقرة في الجهات اللي نحاولوا في كل مرة نوصلكم أصواتكم، نوصلكم إذا كان عندكم مشاكل إشكاليات مطالب. وكما قلت لكم في السيزون هذه إن شاء الله باش نركزوا أكثر على المشاريع العمومية المعطلة، باش نحاولوا كل مرة نحكيوا على جهة من الجهات. مرحبا بجميع تفاعلاتكم. في الأثناء مازلنا مصينا معكم فقرة الجرونيكا، وباش نرجع على خبر خلينا نقولوا من بين الأخبار اللي لقات نقاش على مستوى وسائل الإعلام الفضاء العام، نحكيوا على الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية اللي تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود. شنو التفاصيل، شنو المعطيات؟ احنا حضر معنا عبر الهاتف رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدرسي. لطفي اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بالديوان
2: افال. سي لطفي ظلي فما مشكلة صغيرة في الريزوس وتقعد يوصل مقطع شوية، لو كنت تقعد في بلاصة يكون فيها ريزو خير باش يكون صوتك أوضح وباش نخدم من عندك أكثر، يعني باش نخدم من عندك التفاصيل والمعلومات تكون يعني الصوت واضح وغيره. نذكر حاضر معنا الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية رئيس الغرفة لطفي بن يدر. سي لطفي مرحبا بك من جديد. سي لطفي تسمع فيا؟ سي لطفي بن يدر حاضر معنا بالتليفون، تسمع فيا ولا لا؟ بهك الصوت واضح. به الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية بحلول 31 أوت 2026 والدخول في مرحلة ما سميتوه بالقوة القاهرة بسبب تراكم ديون القطاع لدى الدولة وعجز الشركات عن مواصلة نشاطها. الحقيقة الأخبار هذا اللي طرح أكثر من نقاط استفهام سي لطفي ربما، وطرح أكثر من تساؤل، خاصة كنحكيه على قطاع مهم اللي بنحكيه على القطاع الصحي ونحكيه على تزويد المستشفيات وغيره. تنفهم من عندك أكثر الوضعية وتفاصيلها سي لطفي صدر.
3: المزودين تاع احنا غرفة وطنية
2: أي
3: تشمل المزودين تاع المستلزمات الطبية.
2: باهي
3: كيف نقولوا المزودين راهو مش معناها نبيعوا سلعة كهو، فما صيانة فما إصلاح الأعصاب معناها. والدومين هذا تاعنا احنا دومين أساسي في الصحة العمومية، راهو حتى في الإقتصاد وحتى بؤسسة الصحية ما تنجم تخدم بلاش الآلاف من المستلزمات والأساسيات الطبية. وإحنا ماناش متعودين، يعني أنا على نفس تاريخنا الكل هذه أول مرة إحنا وقفنا، وعلاش وقفنا؟ خاطر وقف الزنقة الهار. شنو باش وقف الزنقة الهار؟
2: بؤسسات أي نسمع فيك سي لطفي تفضل. صوت ما هوش واضح سي لطفي، ما نعرفش كنت تسمع فيها صوتك ما هوش واضح، هذول البلاصه اللي تحكي فيها بها بون معنا طور الريزو فيها مش به، هذاك علاش الصوت الحقيقه يكون منظم ومن بعد يصير انقطاع على مستوى الصوت وبالتالي مانيش قاعدين نسمع فيك بالكدا. به سي لطفي باش نعاودوا نتصلوا بك مثال مره اخرى، تكون مشيت للبلاصه يكون فيها ريزو خير خاطر مانيش قاعدين نسمع فيك. سي لطفي تفضل. باهي تنعاودوا نتصلوا بك. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف لطفي بن يدر رئيس الغرفه النقابيه للمستلزمات الطبيه. نذكر علاش حاضر معنا احنا سي لطفي عبر الهاتف، باش يعاودوا يتصلوا به الزملاء يكون سي لطفي مشى البلاصه فيها ريزو خير باش نسمعوه اوضح وباش ما يصيرش اي اشكال على مستوى المعلومه والوضع. كما قال هو الملف مهم ومهم جدا خاطر نحكيه على قطاع كما قال سي لطفي قطاع مهم يخص المستلزمات والمعدات الطبيه. يقول احنا قطاع اليوم نحذروا من توقف تزويد المستشفيات العموميه بالمعدات الطبيه كان تعرفوا بون صارت كونفرنس دو بريس ليامات اللي فات وسلطوا فيها الضوء على الازمه اللي عايش فيها القطاع هذيا. انا باش نعرفوا اسباب الازمه هذيا وين وصلت الامور، هل فما تطورات بعد انعقاد الندوه الصحفيه، بوادر ربما لايجاد حلول في علاقه بالموضوع هذيا. حبينا نشخصوا معاه الساعه في البدايه الوضعيه، ناخذوا من عنده اكثر تفاصيل وبعد نرجعوا للحلول وهل صار تطور. حاضر معنا مره اخرى سي لطفي. حاضر معنا سي لطفي بن يدر رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا.
2: هكا الصوت واضح، يعطيك الصحة سي لطفي. باهي تشخيص الوضع يعني خليك توصل الفكرة تفضل.
3: الشركات القطاع هذا في شركات متوسطة وصغرى، فما احنا ما عندناش شركات كبار ياسر المستلزمات الطبية. الشركات هذه مهما كانت متوسطة ولا صغيرة وصلت إلى حالة مادية خانقة. راهو صرنا علاش هذا الكل؟ احنا راهونا الشركات لاباس علينا، معناها الشركات قاعدين نخدموا ونعملوا في ارباح ماناش فالدين احنا، اما ماناش قاعدين نخلصوا، فما تراكمات، فما حتى فاتورات من 2020.
2: يعني من 2020 بدات الى حد ما تتراكم الديون وبدات الازمه من 2020
3: باه؟ حتى توصلنا معناها ازمه خانقه. بالنسبة
2: عندك شي فكرة الديون قداش وصلت إذا كان عندكم الرقم؟
3: لا ما احنا كل شركة تعرف قداش.
2: كل شركة مع بعضكم المبلغ كامل بتاع الديون بيه تفضل.
3: لا ما نعرفوش
2: بيه. بيه نحكيه على تراكم الديون سي لطفي بن يدر نذكر، وقلت تقريبا بدأت الأزمة من 2020 هاي.
3: أعطينا ديلي 31 أوت 2026 ما راهو مش ما نحبوش نزودوا ايه. مش ما نحبوش نصلحوا مش ما نحبوش نعملوا صيانه، رانا احنا الستوك نتاعنا معناها بداو يوم بداو يوفاو مزودين في الخارج، احنا اذا كان ما خلصناش ما نجمش نخلصوا مزودين في الخارج اللي عندنا معاهم علاقات بين ياسر ايه. ولا ما عادش يحبوا يبعثوا لنا السلعه ولا يبعثوا لنا الترايز برك من السلعه، المخزون نتاعنا من الاشتراع والقطاع الغيار والكل قاعد ينقص، وهذا يمثل خطر كبير على الصحة في تونس. تصور أنت معناها عملية قطعة صغيرة واحدة تكون ما فماش العملية ما تنجمش تصير، ما نجموش نداويو، معناها هي المنظومة تخدم ككل مع بعض. بعد من جهة أخرى معناها فما خلاص ما فماش خلاص. ثاني حاجة البنوك زاد بيتها كيف تعطينا، كان 365 يوم ما كانش بنك سنترال ما توافقلهاش باش تقدم في الديون اكثر ديلي من هكايا. ولذا معناها ما عادش نلقاو منين نتحركوا، ما عادش لاباس علينا، عندنا فلوس تيوريك نو معناها في الكونتابيليتي لاباس علينا، اما ما عندناش فلوس معناها وصلوا فما شركات معناها وصلوا ما خلصوش خدام تاعهم. مكثر الشركات راح تخدم من جانبي حتى توا نخدموا كان ندوروا باش نديروا فلوس ندوروا ولقينا ربحنا ندوروا في الفارغ، هذاك علاش التجانا احنا خفنا معناها خفنا نطيحوا في مصيبه صحيه كبيره، معناها هذا الدوله معناها جمهوريه كامله ديبوندولو، معناها هذاك احنا ما نجيب ما نزودوش ما نعطيوش الخطاع ما نعطيوش مستلزمات تقف الدنيا. ولذا استعملنا الكلمات معناها هكا رنانه معناها باش نقولوا ازمه خانقه باش نكونوا حالات صعيبه، اما احنا اللي عطيناه على حسب المخزون نتاعنا ولا حسب ما نجموا نعملوا نخافوا لنوصلوا 31 اوت ونكونوا عاجزين باش نقوموا بالمهمه نتاعنا.
2: باهي سي لطفي
3: بعد الصحه العموميه
2: اي هذا كنت باش نسالك سي لطفي بن يدر نذكر رئيس الغرفه النقابيه للمستلزمات الطبيه. سي لطفي بعد ما اعلنتوا الاجيال هذه نتاع 31 اوت 2026 قدمتم تشخيصكم وسلطتوا الضوء على الازمه اللي يعيشها القطاع اليوم اللي انتم تمثلوه على مستوى الغرفه، صار شي تواصل معاكم دعوه ربما الى جلسه لان ظرف في النقاط فماشي اجيال في علاقه بخلاص الديون؟
3: وزارة الصحة مشكورة معناها على رياجي معناها طنيمو احنا مازلنا ما كملناش مع الندوه الصحفيه نتاعنا وجانا اخبار من الوزاره اللي هما مستعدين يقبلونا ونتناقشوا في الوضع. ايفيكتيفمون قبلنا سيد وزير الصحه البارح كان متفاهم ياسر معنا حاجه طبيعيه معنا الصحه دوك يعرف شنو صاير في الوزاره نتاعو ويعرف كل شيء معناها احكان على الوضع الكل وطمنا وقال نبكوا مع بعضنا وحبيبنا رانا متفاهمين زاد معناها ماناش عايشين في بقعة أخرى عايشين في بلادنا ونعرفوا الأزمة اللي تمر بها بلادنا وتفهمنا تحدث هو اللي تحدث هو وزير الشؤون الاجتماعية باش يرصدوا مبالغ معنا هامة في جويليا وأوت وباش نقلصوا من الأزمة لا أما لا أعطانا أرقام حتى هو يجي ما عندوش أرقام.
2: خلينا نقول جلسة أولية باش قدم لكم أنه فما حلول تبقى تفاصيل أخرى قد تكون فما جلسات أخرى معنا في علاقة بالموضوع
3: صحيح صحيح فما جلسات أخرى نجتمعوا ثلاثة شهور باش نكونوا لجنة معناها باش نخدموا بعضنا على مواضيع معناها اللي هي أقل خطورة ما مهمة زادة كيما لي كوستيون بونكير كيما خطايا التأخير على التزويد والحقيقة الجلسة كانت مهمة وطرق معناها المواضيع
2: به. شكرا لك سي لطفي بن يدر رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية على التدخل معنا. الجديد خلينا نقول قلنا سي لطفي بن يدر شكرا لك مرة أخرى على التدخل. خلينا نعطي شوية ملخص للي قال هنا سي لطفي بن يدر اللي كان حاضر معنا بالهاتف رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية. نعرف الموضوع اللي في علاقة بتوقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية الأجل اللي تم تحديدها ب 31 أوت 2026. يقول لك أزمة خانقة تراكم ديون القطاع لدى الدولة وعجز الشركات عن مواصلة نشاطها. يقول لك تقريبا احنا مازلنا ما كملناش وقت الندوة الصحفية وتواصلت معنا وزارة الصحة والتقاو البارح بوزير الصحة وصار الاتفاق انه فما حلول في لقاء اول من بعد باش تكون فما جلسات اخرى من بعد وغيره واللي باش يصير فيها طبعا ايجاد الحلول وتصور ورؤية لبقية الملفات وخاصة الملف هذا. ويقول ان وزير الصحة كان متفهما للموضوع وباش يتواصل مع وزير الشؤون الاجتماعية في علاقة بملف بالأهمية هذه مهم جدا متابعة ديما كل الملفات والتطورات متاحة خاصة كنحكيو على قطاع بالأهمية هذه دونك أكيد نكون في متابعة ليه الملف. احنا مازلت 10 دقائق تفصلنا على موعد الساعة الأولانية ومازلنا أكيد مواصلين معاكم طبعا بقية الفقرات وبقية المواضيع ومن فقرة لونغرون ريكاب شمشي مباشرة لثاني فقرتنا في الساعة الأولانية بالأرقام. رقم من بين الأرقام المضمنة في تقرير البنك المركزي لسنة 2025 باش نعرفوا تفاصيلها والمعطيات المتعلقة بها مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. اليوم باش نعرفوا قديش التوانسة صرفوا على صغارهم اللي يحبوا يقريهم البرة سنة 2025 وذا حسب تقرير السنوي متاع البنك المركزي واللي كان تم تقديمه الرئيس الجمهورية في الأيام الفارتة. التوانسة صرفوا قديش 658 مليون دينار أي حوالي 227 مليون دولار على قراية أولادهم في الخارج خلال عام 2025 هذا كما قلنا. الرقم هذا سجل زيادة بحوالي 30% مقارنة بسنة 2024 من كانت النفقات وقتها في حدود 507.3 مليون دينار. الارتفاع هذا ساهم في زيادة نفقات السفر لأغراض شخصية اللي وصلت إلى حوالي 2.99 مليار دينار سنة 2025 مقابل 2.78 مليار دينار سنة 2024. والبنك المركزي يعتبر أنه أبرز الأسباب هي ارتفاع مصاريف الدراسة بالخارج إلى جانب نفقات الحج والعمرة، لكن النسبة الأكبر كما قلنا كانت لمصاريف الدراسة الدراسة بالخارج، وحسب المعطيات الرسمية عفوا تحويلات الطلبة تمثل حوالي 23.7% من إجمالي نفقات خدمات السفر المسجلة خلال السنة الفارتة، وعدد الطلبة اللي يقرأوا خارج البلاد يتجاوز 30,000 طالب، وأكثر من 55% منهم يزاولوا تعليمهم في فرنسا اللي تبقى الوجهة الأولى، وبعدها عندنا ألمانيا ثم كندا إضافة لإيطاليا ورومانيا وتركيا. ألمانيا استقبلت وحدها حوالي 7,000 طالب تونسي خلال 2024. في هذا الإطار اتصلنا ابتسام بالبحث في علم الاجتماع، حبينا ناخذوها من زاوية علم الاجتماع علاش تصرف الصوم الكبيرة هذه الكل. الأستاذ محمد جويلي واللي قال أنه تونسي عنده تعلق كبير بالدبلوم والمدرسة سواء في الخارج أو الداخل إلى حد الهوس، وهذا اللي يفسر التضحيات المالية الكبيرة اللي قدمها التونسي في سبيل أنه يعلم أولاده بالخارج. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال في الإكسري الأول اللي عنا.
2: تفضلوا.
5: هو هذا التعلق الكبير للتونسيين بالدبلوم وبالدراسة سواء في تونس أو خارج تونس. دونك فكرة المدرسة متغلغلة وساكنة في أذهان الناس، في ثقافتنا، في رؤيتنا للوجود، في رؤيتنا لأنفسنا. يعني مسألة المدرسة، وربما نحن في هذه الحالة متفوقون على عديد البلدان خاصة المجاورة، يعني في النجم نقولوا المدرسة والدبلوم خاصة موجودين في الأديان متاع التوانسة، معناها داخلين برشة برشة في الذهنية، وعبروها أن نراو أنفسنا ونراو الآخرين ونبني مستقبل ونشوف حياتنا إلى غير ذلك. معناها العنصر الأساسي فيه هو الحصول على الدبلوم وعلى مستوى الدراسة. هذا يخلي ثم تضحيات كبيرة وثم هوس كبير بأن يكون للتلميذ وللطالب بشكل عام دبلوم، ودبلوم يستطيع أن يدخل به معترك الحياة كما يقال، ويدخل به للحياة بشكل عام. الدبلوم هو تقريبا هو الراية التي يرفعها كل واحد منا، ترفعها العائلات والأولياء ويرفعها أبناء العائلات طبعا المعنيين بالتلاميذ والطلبة، هي الراية التي نرفعها دائما.
4: المعطيات تفسر الإقبال المتزايد على الجامعات الأجنبية بالبحث عن تكوين مرتبط أكثر بسوق الشغل العالمية، والرغبة في تحسين فرص الهجرة والعمل بعد التخرج، إضافة إلى محدودية المقاعد في بعض الاختصاصات داخل تونس خاصة عنا في الطب والهندسة فما شوية نقص. لكن في المقابل الدراسة في الخارج ولت أكثر كلفة بسبب تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار وارتفاع تكاليف المعيشة في بلدان الإقامة. نسمع في التسجيل هذا شنو قال عالم الاجتماع محمد جويلي بخصوص أحد أسباب تزايد إقبال العائلات التونسية على تعليم أبنائها في الخارج، واللي حسبه هو يكون أسهل أنه الطالب هذا يكمل يعيش حياته في أوروبا بعد مرحلة التعليم العالي ويلتحق بسوق شغل. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال في الإكسري الثاني.
5: عناصر من نوع أنه هذا يخليك أنت بعد تواصل في أوروبا مثلا، خاصة إذا تتعلق الأمر بدراسة والأغلب في أوروبا، أنك أنت تواصل حياتك وتواصل الكارير متاعك في أوروبا، فهذا أسهل يزيد سهلك منها، وكأنه عملية أولى قبل الاندماج الكلي في مجتمع آخر بحضور أخرى بوضعية أخرى ربما برواتب أخرى وظروف عمل أخرى إلى غير ذلك. هذا يعني هو وكأنه هجرة بطريقة أخرى، هجرة في الأول هي من أجل مواصلة التعليم والحصول على الدبلوم، ولكن هي من أجل هجرة قد تكون دائمة، في الأغلب تكون دائمة وفي تخطيط طبعا للكاريير هذايا وللبروسيس تمام بروسيس دونك يتم شأن التحضير ليه من الأول. طبعا ثم اللي يقرأ لهنا إلى حدود الليسانس ثم بعد يمشي يعمل.
4: بالتوازي ابتسام مع ارتفاع المصاريف سجل ميزان الخدمات التعليمية عجز بقيمة 494.7 مليون دينار سنة 2025 مقابل 327.1 مليون دينار سنة 2024، وهو اللي عكس اتساع الفارق بين ما تنفق تونس على التعليم بالخارج واللي تجنيه من خدمات تعليمية. والمواكبة ارتفاع الكلفة هذه أصدر البنك المركزي في 5 سبتمبر 2025 المنشور عدد 10 لسنة 2025، ورفع المنحة الشهرية القابلة للتحصيل التحويل للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ورفع منحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، ووسع الانتفاع بالإجراء ليشمل أيضا تربصات الأكاديمية بالخارج مع اعتماد سنة دراسية تمتد على 10 أشهر بدل 9 أشهر. في نفس الإطار الباحث والأستاذ علم الاجتماع محمد جويلي أوصى أنه منظومتنا التعليمية لازم تتغير باش تخلي الطلبة تقعد هوني وتلتحق بالجامعات التونسية. نسمع شنو قال.
5: هنا طبعا التعليم العالي التونسي يفترض أن يغير المنظومة متاعه باش ينجم يخلي الناس تقعد لهنا. مسألة الميتين مثلا مهمة جدا، مسألة الميتين يجب أن نعرفه أولا. شوف لهنا تنقصنا الإحصائيات، يجب أن نعرفه الشعب الناس اللي تمشي لها خاصة بعد البكالوريا مباشرة. خلينا نقسموه، احنا عندنا يمشيوا بعد البكالوريا مباشرة ثم آخر يمشي بعد الليسانس تقريبا، ممكن في الوسط اللي ما نجحش في وسط الكور اليونيفرسيتار ممكن يمشي. خلينا نقولوا على الأقل مبدئيا الحاصلين على البكالوريا في مرحلة أولى، ثم الحاصلين على الإجازة على الليسانس في أي اختصاص للمواصلة بعد ذلك. فنشوفوا وين التوجهات، وين ماشيين الطلبة هذوما بإحصائياتين برش، وين ماشيين. إذا من الأغلبية مثلا الكبيرة ماشي للطب، يلزمني أنا إن نغير في المنظومة متاع القبول في كلية الطب، ربما نضيف كلية الطب ما عارفش. أنا ثم حلول تنجم تكون باش تخلي الناس اللي ترتاح العائلات والناس اللي تحب تمشي للطب مهما كان تكاليف تنجم تقعد لهنا. يعني ثم لهنا أنت ما تنجمش تغير الخارطة الجامعية في مستوى الاختصاصات وباش تخلي الطلبة متاعك يقعدوا في تونس، ما تنجمش إذا ما تعرفش التوجهات بتاعهم ماشيين الناس هذوما.
2: شكرا لك زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. تكون حاضر ديما معنا في جزء فقرات، فقرة بلا

0: فرحانة وإن شاء الله ديما ناجحة, وإن شاء الله ماماتك مريم المعتوق اللي تحبك برشا برشا إن شاء الله تفرح بيك, وإن شاء الله ديما تكون فرحانة بيك, وإن شاء الله ربي فضلك لماماتك مرة أخرى روان معتوق إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف خير يا روان. احنا نخرجوا فاصل موعد الأخبار ونرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية من هنا تونس. تفضل
1: هنا تونس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان فام. عسلامة
2: عسلامة ديوان فام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان افهم نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: ديوانفام في نادل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان FM. عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام تم نشرها بتاريخ 13 من جوان الماضي. وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية محمد علي خليل لمدة عامين سجنا، فيما عدلت العقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022 عبد الوهاب الخماسي، والمدير المركزي السابق بالمؤسسة المنجي النعيري من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأن العمل جار على استكمال المسار القانوني والتشاور المؤسساتي مع مختلف الهياكل المتدخلة لإحداث محطة تجارب للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية أرينا. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فيصل صغير أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الصيغة القانونية الأنسب لتمكين المعهد الوطني للزراعات الكبرى من الانتفاع بجملة من العقارات الدولية الفلاحية. عدد المشاريع التربوية المبرمجة بولاية سوسة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة يبلغ 37 مشروعا بكلفة جملية تتجاوز 5 ملايين دينار، وتم خلال جلسة عقدت أمس بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري للنظر في مختلف الاستعدادات التربوية والأبنية واللوجستية. تم عرض برنامج التوسعات بالمدارس الابتدائية والذي يشمل إنجاز 35 قاعة تدريس عادية وخمسة فضاءات للتعليم التحضيري موزعة على عدد من المؤسسات التربوية، إلى جانب عدد من مشاريع التهيئة والصيانة لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وفي أخبار العالم، الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية يومي 8 و9 من جوليا الحالي تسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين. وزارة الداخلية السورية تكشف عن نتائج التحقيق مع الخلية التي اعتقلت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي وقعت في العاصمة دمشق، معلنة ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق في شهر ماي المنقضي. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي تحقق توابين في المتابعة. مازلنا موصينا معكم بقيت الفقرات، ومازلنا موصينا معكم ساعتنا الثانية، مازلوا ثلاثة فقرات تفصلنا عن انتهاء موعد حصتنا لليوم. بعد كده داخل حصة فقرة جيوبوليتيك العادة، شنو صاير بين ترامب وإيران، برشا مستجدات الحقيقة على مستوى العالم والأقليم. طبعا تلقاو معنا التفاصيل باش نحكي، وزاد على تقرير البنك المركزي لسنة 2025 في عدد كبير من المؤشرات والمعطيات اللي تم وضع الاقتصاد التونسي. إن شاء الله باش يكون ضيفنا في صلب الموضوع أستاذ الاقتصاد معز السوسي، ولكن في الأثناء مازلنا باش نوصل معكم بقية الفقرات، وكما قلت لكم كل مرة نهزكم لجهة من الجهات وباش نركزوا أساسا على أبرز المشاريع المعطلة. ومباشرة باش نمشيوا لأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهات.
0: في الجهات
1: من المنطقة الصناعية بتبربة إلى المنطقة اللوجستية الجديدة والجديدة والسوق اليومية بالبطان، ما أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية منوبة. بصرف أكثر تفاصيل ومعطيات عن هذه المشاريع مع ضيفنا اللي حضر معنا عبر الهاتف في البرلمان، عبد الرزاق عويداتي. عبد الرزاق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك والسيدات والسادة المستمعين.
1: مرحبا بك سي عبد الرزاق، مشكور على قبولك الحضور معنا. سي عبد الرزاق، خيرنا أنه في الموسم هذية في الجهات نركزوا أساسا على المشاريع المعطلة، المشاريع اللي صار فيها التقدم ثم توقفت، المشاريع اللي فما اعتمادات وما زالت ما انطلقتش، المشاريع اللي كل شيء حاضر وما بديتش، المشاريع اللي ما زالت حتى على مستوى الوثائق والتحديث تحذيرات ما زالت ما هيش حاضرة. خيرنا اليوم نحكيوا على البطان ونحكيوا على عدد من المعتمديات التابعة ولاية منوبة، وانت حاضر معنا عبر الهاتف. والسؤال مباشرة سي عبد الرزاق عويدات، شنية أبرز المشاريع العمومية المعطلة في الجهات اللي انت تمثلها؟ تفضل سي عبد الرزاق نسمعك، تفضل.
2: أنا بالنسبة لي نمثل جديدة وتبوربة والبطان من عدة معتمديات من ولاية منوبة. احنا كان لاحظت في النقاش العام في مجلس نواب الشعب في علاقة بمخطط 26-30 كان ديما حديثنا على انه مش المهم قداش من برنامج ولا قداش من مشروع وقع برمجته، وانما في التنفيذ. احنا الى اي مدى احنا قادرين على التنفيذ وفي اقرب الاجال الممكنة باش يقع الاستجابة لطلبات المواطنين. انا مثلا كنشوف هو المشاريع المبرمجة في جديدة وتبربة والبطان نشوفوا ناخذوا حتى من 2015 مشاريع اللي وقع برمجتها من 2015 إلى 2026 نجموا نتحدثوا على ست أنواع.
1: ست درجات.
2: ثم درجة أولى مشاريع في طور الإنجاز والأشغال فيها مستمرة، مثالش احنا نعطيه باقة أمل هكا ونتحدث على الإيجابي. الإيجابي مثلا عندنا تو المسبح البلدي بتبرب انطلقت فيه الأشغال والأشغال سايرة، وإن شاء الله معناها في الأجال يقع معناها إنهاء العمل على مسبح البلدي بتبرب. لما عندنا مركز تجميع الحليب بتبرب كيف كيف الأشغال فيه معناها سايرة، وفي أقرب الأجال يمكن باش يقع تسليم المشروع وقد أنجزه وتم. ثم عندنا مستوصف برج التومي في البطا، المستوصف هذا كيف كيف الأشغال نتاعو أوشكت على نهايتها ومش تسلم وزارة الصحة ويرجع يخدم. لكن ثم عندنا مشاريع مبرمجة والأشغال فيها بطيئة جدا. نعطيك مثال، جسر على واد مجردة يربط بين الحلفاوي وبرج التومي من معتمدية البطا. الجسر هذا الأشغال فيه متعطلة تو والأجال متاع إنهائه فات عليها أكثر من عام، وإلى الآن مازال ما اكتملتش الأشغال فيه. لو تشوف الأسباب،
1: شنية الأسباب؟
2: الأسباب بسيدي تو الخدمة الكل تخدمت وكل الليبارتي متاع الجسر اتعملت، اللي مازال حاشتهم بالرملي باش يحطوا رملي يتعمل عليه الكياس الى حدود الجسر، ورملي اخر من طرف الجسر الاخر الى الكياس. الرملي ضيع برشا، وثم مواصفات معينه في الرملي لازم تكون. ثم لابوراتوار يقول لك هذا يجي ولا هذا ما يجيش. كاريات اللي عندنا في تبربة ثلاثه الاختبار يقول ان الرملي نتاعهم ما يصحش باش يكون في المكان ذاك. ثم قطعه ارض بجنب القنطره وبجنب الجسر هذا، وهي أرض حجار وقزقاز، التربة متاحة صالحة باش تكون رملي وما تبعدش على الجسر أكثر من 300 متر. ما يمكنش ناخذ الرملي متاحة على خطرها في منطقة سقوية، ما معناها مهيكلة سقوية، معناها ما تنجمش تتدخل فيها بأي نوع من التدخل. مولاها عمل مطلب نتاع استصلاح أرض، يعني استصلاح أرض نحي تجرب الحجر اللي فيها باش تعوضوا بتراب اللي ياخذوا فيه من واد مجرده، ما كان نقل نتاع واد مجرده اللي هو ديجا فيه اشغال نتاع حمايه مدن حوض مجرده من الفيضانات. ورغم هذايا الامر تو الطلب عنده اكثر من 3 شهور، ورغم اللي دخلت انا مباشره مع السيد رئيس ديوان وزير الفلاحه ووعدني باش يسرع في القرار هذايا باش السيد هذا يستصلح ارضه وتولي صالحة للفلاحة وتولي منجة، والرملي ذاك نستفادوا منه نحطوه في الجسر والمعناه الأشغال تنتهي. ورغم ذلك وكأن الإدارات متاعنا جزر معزولة على بعضها، ما ينجمش معناها إدارة من وزارة التجهيز تتصل بإدارة من وزارة الفلاحة وتستهلل الأشغال متاعها. وآخر معناها كلامي كان مع السيد وزير التجهيز البارح مرح وتكرت بالموضوع هذايا وقلت له راه الحل سهل وأغير سرعونا فيه، اتصل بوزارة الفلاحة تحللنا المشكلة وإن شاء الله يتصل به. ثم عندنا جسر آخر يربط بين خنة من معتمدية جديدة والجوازين من معتمدية سيدي ثابت، أما جسر للمترجلين، هذي جسر صغير للمترجلين. الجسر هذا كان لاحظت قبل أنا كنت صورته، كان ثم عامين حبال معلقة وعليها تروح متاع خشب يتعدوا عليها تلامذة، معناها شافوها ودارت على مستوى إعلامي وكذا ونحاوك الحبال هذيك وبدأوا باش يخدموا جسر للمارة يربط بين زوج معتمديات، لكن الأشغال فيها بطيئة تكاد تكون متعطلة. ده عندنا مثلا حي الزاهرة في منصورة، هذا يتو عنده عامين من اللي انطلقت أشغال ربط الحي هذا بشبكة الصرف الصحي، والأشغال حابسة إلى الآن. علاش؟ لأنه المقاول معناها ثقلت عليه الخدمة ويحب أفنو، والأفنو ما نجموش يعملوه إلا معناها ما يعاودوا، معناها يلزم ريزيليسيون دو كونترا ونعاودوا نعملوا أبيل دوفر جديد باش نكملوا الأشغال، ولو كان نعملوا أفنو حكاية 70-80 مليون تكفينا، إذا مش نعاودوا نعملوا أبيل دوفر جديد ونعملوا معناها طلب عوض جديد، يعني مش تتكلفنا أكثر من 300 مليون إضافة. يعني تعطيلات إدارية من اللي قولش حل هذا. علاش منطقة الزهرة معناها قاعدة بحفرة مهمش رابطين، وأمن معناها مياه آثنة قاعدة فصل الحي والناس تعاني وما يجيناش حتى حل أكثر من عامين والناس تعاني.
1: سي عبد الرزاق، خلينا نقول انت عطيتنا امثله لعدد من المشاريع المعطله وشنو اسبابها، ولكن لو كنت لخصنا سي عبد الرزاق العويدات اليوم ربما ابرز الاسباب التي تحول، خلينا نقول في اغلب المشاريع، وانت احنا في البرلمان تمثل المعتمديات هذه، ولكن اكيد عندك فكره ربما على الولايات والجهات. خليني نقول وتسمع وتتحاور مع زملائك النواب اللي تقريبا صور عندهم برشا مشاكل كما المشاكل هذه على مستوى عدد من المشاريع، مش حتى نحكيو على مشاريع كبيره، مرات نحكيو حتى على مشاريع صغرى. السبب الرئيسي دائما تقريبا اللي يعترضكم اليوم في كل مشروع شنو هو؟
2: انا مثلا نعطيك مثال، تو عندنا نجيو مثلا مشاريع تبدا في طور الدراسات كيما قاعه رياضه فرديه بجبل الشويقي ولا قاعه مغطاه بالجديده، باش تعمل الدراسات لازم تعمل ابيل دوفر وتستنى 3 شهور. تجيك الدراسات وباش تنطلق في اي اشغال لازم تعمل ابيل دوفر وتستنى 3 و4 شهور، يجي 1 و2 و3، واذا كان ما جا حتى واحد تبقى تعاود في الابيل دوفر ونتعطلوا اكثر من عام والعامين. والمشروع اللي كنا مبرمجين له احنا باش يقع انجازه مثلا في 2025 مبرمجوا له 2 مليارات. اذا كان احنا بالابيل دوفر والانتظار والابيل دوفر والانتظار نستنى حتى 2026 اللي كانت 2 مليارات تكفيه، يقولوا يلزموا 2 مليارات و500 ولا 2 مليارات ولا حتى 3 مليارات
1: تزيد بالطبيعه.
2: يجي مقاول يبدا الاشغال تجي حاجاتها تعطله، يعمل حسابه هو يقول أنا مثلا شكارة السمان بكذا، شكارة ببار الحديد بكذا، تعطل شهر شهرين ثلاثة شهور زادت الأسعار، يولي ما عادش يخلص.
1: أي تفضل نسمع فيك سي عبد الرزاق. باهي نذكر حاضر معنا أنا في البرلمان عبد الرزاق عودات، ونذكر نحكيه في فقرة في الجهات، ونحكيه وخلينا نقوله على عدد من المشاريع وأمثل عن مشاريع معطلة في الجهات اللي مثلهم سي عبد الرزاق عودات. نحكيه على البطان وغيره من المعتمديات. هو سي عبد الرزاق عطانا دي زيكزامبل على مشاريع متوقفة وما صارش فيها ربما تقدم، ولكن رجعت أنا سألته شنو وربما الأسباب الرئيسية اللي في كل مرة يعترضوا أو حتى على مستوى البرلمان عموما تقريبا، ما نحكيوش على مشروع واحدة وعلى ولاية واحدة، احنا نحكيو على 24 ولاية وعلى عمادات، وتقريبا أسباب دائما ما تكون متشابهة. سي عبد الرزاق حاضر معنا من جديد. سي عبد الرزاق مرحبا. سي عبد الرزاق عودات حاضر معنا من جديد عبر الهاتف. تسمع فيا سي عبد الرزاق؟ باهي ما نعرفش كان يسمع فيا سي عبد الرزاق ولا لا. اي تفضل سي عبد الرزاق مرحبا. اي نسمع فيك تو سي عبد الرزاق.
2: هذه من الاسباب اللي تخلي المشاريع تتعطل. ثم سبب اخر مهم جدا يخلي المشاريع تتعطل هو صبغه الارض. نجي وناخذ مشروع في مكان معين، صبغه الارض نلقوها فلاحيه ولا ارض فلاحيه مهيكله ولا ارض سقويه. اذا كان ارض سقويه يستحيل باش نبذوا فيها المشروع. إذا كان أرض فلاحية مهيكلة من نجم أن نعمل فيها المشروع إلا من غيروا صبغة الأرض. وصبغة تغيير صبغة الأرض عندنا اللجنة تتعمل في الفلاحة كل 6 شهور. يعني نستنوا على الأقل 6 شهور باش تقع نظر اللجنة في تخصيص الأرض ممكن ولا مش ممكن، تغيير الصبغة ممكن ولا مش ممكن، وهكذا تتعطل المشاريع.
1: واضح. شكرا لك سي عبد الرزاق عودية النائب في البرلمان على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كنت معنا حاضر في فقرة في الجهات اللي تلقوها معنا إن شاء الله كل نهار سبت وحد الساعة 2 كل مرة نحكيه على المشاريع. مرة أخرى مرحبا بجميع مقترحاتكم وتفاعلاتكم بالنسبة للمواطنين اللي تبعوا فينا والمتابعين على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فما لايف. إذا كان فما مشاكل أو إشكاليات في جهاتكم تنجموا تتواصلوا معنا ونحاولوا في كل مرة نسلطوا عليها الضوء ونوصلكم أصواتكم. وإحنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم فقرتنا للساعة 2 ومن فقرة في الجهات نمشي مباشرة لفقرة في صلب الموضوع. تفضل
0: في صلب الموضوع.
1: خلينا نقول انه باش نحكيوا على وثيقه مهمه، وثيقه هذه الى حد ما تقدم لنا ابرز وكبرى المعطيات والمؤشرات في علاقه بالواقع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي، المحيط الاقتصادي والمالي والوطني وغيره. ونحكيوا اكيد واساسا على تقرير البنك المركزي اللي جاي لسنه 2025 محملا بعدد كبير من المعطيات اللي حلت باب كبير للنقاش النهارين هذوما. باش نقراو عدد من المعطيات والارقام. حاضر معنا عبر الهاتف استاذ الاقتصاد معز السوسي. استاذ اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا ابتسام، تحيه ليك للي يسمعوا فينا كل على موجات جوانا فين.
1: راك تقول هنا تونس وابتسام ونور وش مسايبيني حتى في الصيف مبحر.
3: لا مرحبا بيكم.
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا سي معز.
3: احنا مازلنا نشتغل ومازلنا نعمل الجامعه التونسيه مازلنا نخدموا
1: ان شاء الله. ربي يعينك مرحبا بيك مره اخرى كما كل مره سي معز السوسي استاذ الاقتصاد، ومشكور دائما على تفاعلك. يظهر برشا مؤشرات وبرشا ارقام في تقرير البنك المركزي. سي معز الحقيقه باش نركز معاك في علاقه بالباب الثاني وقت اللي جاي تحت عنوان المحيط الاقتصادي والمالي والوطني. الحقيقه برشا ارقام ومؤشرات خلينا نقولوا تحت نقاش على مستوى البلاد بين المؤشرات اللي تحكي الى حد ما عن تعافي عن تطور على مستوى الوضع الاقتصادي الوطني، وفما ارقام اخرى تطرح زاد بدورها جمله من التحديات والتخوفات وغيره. خليني نبدا معك سي معز السوسي في قراءه اوليه للمؤشرات الاقتصاديه. نمو بطاله نحكيه على قطاعات. خليني نقوله شنو المؤشرات اللي ربما تحكي على أنه فما وضع اقتصادي مستقر إلى حد ما، فما مؤشرات النجم نبنيه عليها، وبعدها نحكي معاك ربما شنو المؤشرات اللي تطرح بدورها تحديات ولازم خلينا نقوله من طوى نحطوها على على على الطاولة ونلقاو فيها حلول. لازم يصير تدارك. تفضل سي معز.
3: يعطيك صحة ابتسام. هو شوف معناها التقرير السنوي للبنك المركزي هي طبعا معناها كل سنة يصدر ويصدر فيما ما بين شهر جوان وجويليا، وهو يغطي السنة اللي تعديت. دونك هي وثيقة مهمة لأنها نجم نقوله هي ما بين الاقتصادي والنقدي والمالي، معناتها اللي يعطيها الميزة البيئة الأساسية بتاع التقرير هذا، وإحنا كباحثين في الاقتصاد ديما نقعد ننتظر معناها صدور التقرير هذا، لأنه كما أنت تفضلت هو يأتي معناها غني جدا بالمعطيات اللي نحن ديما نكتب عليها الاقتصاديين وكذلك في الميدان المالي. علاش هو قلنا فقط معناها بتو نرجع بعد الوضع الاقتصادي في تونس توضيح معناها اللي هما حاجتهم بلا كونجونكتور اكتويل، معناها اليوم احنا في 7/2026 دونك جويلي 26، معناتها الوضع نتاع ديبي دو لاني 26 ما عندوش دخل، دونك لانه هو تقرير يهم السنه اللي تعدي
1: 2025.
3: ولكن هو مهم لانه يعطي يجمع بين تحاليل المحيط الدولي والوضع الاقتصادي والمالي والنقدي المحلي يعني لبلادنا تونس، ويقيم المدفوعات الخارجية وتمويل الاقتصاد وكيفاش مولنا الاقتصاد، ويقدم عرض هام لمهام البنك المركزي معناها كمؤسسة، طبعا مؤسسة رسمية اللي هي تعنى بتنفيذ السياسات النقدية والمالية في بلادنا ومراقبتها وتقييمها. دونك وهذا يهم، قلنا السياسات النقدية والتصرف في الاحتياطات الدولية يعني كالمخزون متاع العملة هذيك المؤشر الكبير ياسر اللي احنا ديما نشوفه معناها تتبع فيه الناس كلها، ثم أنظمة وسائل الدفع لمويان تبايمون فيش قاعدين معناها تطور وسائل الدفع فيش قاعد يصير، والتداول النقدي معناها لوتيليزاسيون تاع الموني فيدوسيير، وما ننساوش وظيفة مهمة جدا التقرير يأتي عليها وهي الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. تعرفوا كلنا اللي فما عمل كبير جدا على مستوى الرقابة المصرفية وكذلك جانب الامتثال يعني توسكي كونفورميتي باش نبعدوا من بلادنا من عديد الاشكالات اللي تنجم لا قدر الله تسبب عدم استقرار. دونك ريت علاش انت كما قلت كي يصدر يثير اهتمام طبعا الناس كلها، وماذا بينا هو يقدم ان بيلون معناها على المده اللي تعدات، لكن ماذا بينا زاد نركزوا اللي كونوا التقرير هذا وحده ما يكفيش باش احنا نقدم معلومه متكامله، يلزمنا كذلك نلتجا الى تقارير تنفيذ الميزانيه والدين العمومي اللي تصدر وزاره الماليه وكذلك تقارير مع الاستقرار المالي والرقابه المصرفيه وكذلك تقارير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، دون أن ننسى تقارير معهد الوطن الأحصاء. لكن الناس كلها نحييهم خاطر معناتها مش نعرف اللي راهو معناها نجم نقولوا مصادر المعلومة الاقتصادية الرسمية اللي معناها يلزم نرجعوا لها باش نعطيه معلومة صحيحة اللي يسمعوا فينا هي موجودة في تونس، ولا مجال بأننا نستقي المعلومات هذية أدرواتي أغوش من الوسائل التواصل الاجتماعي من الناس اللي تلوج على نعرفش كيف يسرم بيهديهم كل مرة واحد يطلع لنا بحكي
1: ده.
3: نشوفوا توا نحب نحكيه شوية، نحب نحكيه على الوضع الاقتصادي،
1: نحكيه على الوضع الاقتصادي الوطني التونسي، المؤشرات الوطن. مؤشرات التعافي صح. ومؤشرات اللي زادت تطرح تحديات وتخوفات اليوم سي معز.
3: بالنسبة للسنة 2025 على المستوى الوطني الاقتصاد بلادنا نجم نقولوا هي حسب التقرير، هذه قراءتي في التقرير، أنا بعد كنت حاب نعطيك رأيين هذيك حاجة أكد. أما التقرير يقول كونه سنة تحسن نسبي، دونك هذيا سطروا عليها التقرير 2025 البنك المركزي يقر بكونه الاقتصاد التونسي سجل تحسن نسبي خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، لكنها ما كانتش سنة بتاع أقلاء اقتصادي، طبعا هذا حسب ورد في التقرير للبنك المركزي. تراجع التضخم مهم جدا، دونك لهنا فما مؤشر في سنة 25 نجم نقولوا كونه التضخم تراجع، طبعا هذا مش معناها اللي الأسعار تخفضت، وكذلك العجز المالي وتحسن نسبة النمو ولا 2.5% لسنة 25 مقابل 1.6% لسنة 2024، لكن الاستثمار بقى ضعيف، دونك الاستثمار بقى ضعيف وأهم شيء ركز عليه البنك المركزي كانوا التمويل البنكي معناها شيء أكثر إلى تمويل الميزانية وعن تمويل الدولة ميزانية الدولة وما خليش حيز كافي باش يمول التمويل الخاص. هذا طبعا نظرة البنك المركزي. ثم الفكرة الرئيسية اللي موجودة في هالتقرير هذا هو كونه هناك عجز طاقي معناها يطرح إشكال كبير يمكن تركيز على العجز الطاقي ودور العجز الطاقي وما هي الحلول نلقاها في الكلمة تاع المحافظ البنك المركزي في فتح زهير نوري اللي نحييوها واللي هو عنده تكوين أكاديمي في مجال البترول يعني هو معناها يمتريز بيان لزاسبي هذوما. الحقيقة شفنا في كلمته في الطاقة الأولى يعني ركز بإثناد على أهمية الانتقال الطاقي أو تنويع المزيج الطاقي وبين كونه الـ معناها اللي خلينا نمشيه لهذه الحلول هو ليس فقط معناها الواعز البيئي هو فقط حتى تحبوا نحافظوا على البيئة هو كذلك من أجل خلق أكثر توازن للاقتصاد ودفع لكليبخ انرجيتيك في بلاد هذه الفكرة. تحب نبدأ نعطيك شوية أرقام؟
1: تفضل أستاذ أنت حاضر معانا باش تعطينا الأرقام أستاذ ما كتعرف أنت ديما في المسائل الاقتصادية والتقنية وثيقة الحقيقة بالعمق متاع وثيقة اللي تقدمت بها أو تقدم بها البنك المركزي في تقريره السنوي 2025. المواطن في الأخير يقول لك أعطيني أبرز الأرقام والعناوين اللي تحدد إلى حد ما وين تتجه الأمور الاقتصادية. أنت عطيتنا توا شوية مؤشرات ولكن هات ناخذ من عندك أبرز الأرقام اللي نبنيو عليهم وتعطينا صورة اليوم في علاقة بالوضع.
3: تفضل وانت تتدخل وقت اللي تحب ابتسام
1: مرحبا يا عايز يا استاذ اكيد تفضل
3: اذا قلنا نسبه النمو تم تحسن نسبي من 1.24 الى 2.5 هذه النسبه اللي نجم نقولوا اهم شيء ديما نتعرضوا الى نسبه النمو خاطر هي تعكس قدرتنا على توفير او خلق اثر ثم النسبه الثانيه والتي لا تزال تشغل بالنا وهي معناتها هي نسبه البطاله نسبه البطاله في سنه 24 كانت 16.5% تراجعت الى 15.2% ولكن هذا خلينا ديما نعيش نسب بطالة مرتفعة جدا وهذا نرجعوه ديما إلى كونه نسب النمو اللي قاعدين نعمله فيها في بلادنا ما وصلتش إلى حد يولي يدفع سوق شغل إلى أكثر خلق مواطن شغل يعني أكثر منه تدوير اليد العاملة أكثر منه خلق مواطن شغل جديدة. ثم على مستوى التضخم نجم نقولوا انخفض المعدل السنوي للتضخم لسنة 25 سجلنا 5.3% وهذه النسبة مقابل 7% سنة 2024 نجم نقولوا لنا في ديسمبر 25 كنا أول مرة بعد 10 سنوات هبطنا تحت 5% أنا أعطيتك المعدل 5.3-25 لكن انهينا سنه 25 اي بالضبط في سنه في شهر ديسمبر الى ما دون 5% طبعا هذه معناها تراجع معناها نسبه ارتفاع الاسعار يعني الى هذا الحد دعا البنك المركزي معناها الى معناها تخفيض نسبه الفائده المديريه دونك 2025 نجم نقولوا تميزت ب تخفيضين واحد في على مستوى مارس 25 50 نقطة معناها 50 بوينت باز 50 نقطة أساسية ثم في نهاية سنة 2025 خفضنا 50 نقطة أساسية دونك نجم نقولوا سنة 25 تميزت بتخفيض نسبة الفائدة المديرية بما يعادل 100 نقطة أساسية معناها هبطنا إلى 7% بعد كنا 8% المالية العمومية هناك تراجع عجز الميزانية العجز الميزانية معناها ولا يساوي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ما كان في سنة 2024 6.3% دونك احنا قديش نجم نكون باش نكونوا مرتاحين هو ديما عجز راهو مش معناها يزم يكون ما فماش عجز معناها عجز الميزانيه فما في الضوابط الاقتصادية فما انشاي معناها النسبة مقبولة،
1: يعني فما عجز قادر انك تتحكم فيه ما يمثلش هاجس كبير، وفما عجز ربما يطرح برشا تخوفات وبرشا هاجس.
3: احنا مش نعطيه المؤشر هذا ابتسام بس مقديش بعاد على اللي نوع. احنا لازمنا نكونوا في حدود 3% 3.5%. دونك نحن تو عنا 5.2%، لازم نقولوا ماناش نبعد برشا على النار. نسبة الدين العمومي كذلك معناها تراجعت معناتها وسجلنا 82.1% من الناتج الداخلي الخام. دونك هذا يعتبر كذلك تحسن ملحوظ، لانه قاعدين نخلصوا في الديون اكثر من اللي قاعدين ناخذوا في ديون جديده. لكن لا تزال الماليه العموميه تحقق تواجه معناها ضغوطات كبيره مرتبطه بخدمة الدين، كنا ان سيرفيس دو لا ديت اللي هو خدمة الدين بما فيه الاصل والفوائض، يعني مازال معناها مكبل، يعني حاجة كبيرة برشا. كذلك كتلة الاجور معناها بالرغم تراجع طفيف على مستوى حجمها بالناتج الداخلي الخام، لكن لانه نسب النمو تقعد ديما متوسطة او ضعيفة ما خلتنيش نهبط نسبة الأجور في الناتج الداخلي الخام، قاعدة مرتفعة. كذلك هناك نفقات الدعم، ديما نحكي على المالية العمومية،
1: نفقات الدعم هي
3: مرتفعة مرتفعة إلى حد ما معناها، والموارد موارد الميزانية خاصة من تسكيه نو فيسكال، يعني اللي يجيو الموارد الغير الجبائية معناها ضعيفة جدا، ما معناها ما تساهمش في التخفيف من معناتها التخفيض من العجز. يعني وهذا خلى دائما المالية العمومية أمام رهان كبير، وهو كيفاش نوفق ما بين الالتزام بالدفعات خاصة سداد الدين الداخلي والخارجي، وفي نفس الوقت الالتزامات الدولة على مستوى النفقات الأجور والدعم، وخاصة تنجيو بعد على تكلفة الفاتورة متاع الطاقة. مع العلم ديما خلينا نوضح في تقرير البنك المركزي سنة 25 هو يرجع إلى سنة 25، لكن نتحس وإحنا نقرأ فيه متأثر بالأزمة اللي بدأت في 26، خاصة الأزمة على مستوى سوق البترول وارتفاع الطاقة، لأنه تحس فما توجس خيم على من كاتب هذا التقرير، وهذا التوجس يجي من عدم الاستقرار وكثرة المخاطر من الخارجية، وخاصة من إشكالات يعني الحرب على إيران وسوق النفط.
1: هذاك علاش المعطى الجيوسياسي والمعطى الخارجي في علاقة بهالتطورات الإقليمية. أستاذ الاقتصاد معز السوسي نذكر حاضر معنا عبر الهاتف، قداش ألقت بذلالها اليوم على الوضع الاقتصادي؟ نعرف بون الناس اللي تسمع فينا ميساش نعود نقولوا لهم أنه صحيح فما دول ما هيش معنية مباشرة بالحرب، نحكيه من الجانب السياسي أو من الجانب العسكري، ولكن التأثيرات الاقتصادية تقريبا شمل الدول العالم الكل، صحيح بدرجات متفاوتة، مش مثلا دولة هي داخلة مباشرة في الحرب أو معنية اليوم في مسرح الحرب كما دولة بعيدة، ولكن في الأخير الحرب هذية وهالتطورات الإقليمية والأزمات الإقليمية العسكرية والسياسية ألقت بذلالها على سوق الطاقة، على الأسعار، على الإمدادات الغذائية، وكنت حتى أنت حاضر معنا، وهذه خليني نقول من بين أبرز الهواجس اللي مطروحة على جميع الاقتصاد العالمي، ونحكي حتى على بلادنا اليوم وعلى تونس. أستاذ
3: صحيح ابتسام، وهذا ما لا شك فيه، معناتها اليوم العالم قاعد معناها فما معناها ترابط قوي جدا على للأسف من جراء الأزمات، معناها لأنه في فترة سابقة كنا نقولوا وقت لا تاحت هي الفكرة بتاع لمونت بيتي فيلاج، كنا نحكيه على لمونت بيتي فيلاج دون لسانس دي بارتاج دي بيرفورمانس، معناها أن نوزع بيناتنا معناتها النجاعة الاقتصادية وخلق الثروة. الآن العالم أصبح يتقاسم أكثر الأزمات أكثر منه حاجات أخرى، وطبعا لا يوجد اقتصاد في العالم هو في منأى عن الإشكالات اللي تصير. يبقى ديما في تونس كل شيء نسبي، معناها حسب كل نوع اقتصاد. الإشكال كونه في بلادنا معناها احنا في الصف الأول متاع البلدان اللي تنجم تتأثر سلبا بالأزمات هذه، لأنه تعرف مليح اللي أزمة طاقة في بلادنا.
2: معناها فاتورة الطاقة يعني تأثر مباشرة على العجز التجاري وتأثر كذلك على الدفعات بالعملة الصعبة. يعني إن كان عندنا دفعات كبيرة على مستوى استيراد الطاقة ثم دفعات كبيرة على مستوى سداد الدين، وهذاك علاش امشي تجيو للكلمه المفتاح وهي الدفعات الخارجيه. نواصلوا كي تحب قراءتنا للتقرير نتاع البنك المركزي.
1: تفضل استاذ.
2: دونك المحور اللي توا طبعا ديما نحكيو على الوضع نتاع بلادنا نتاع تونس، لانه فما جانب التقرير يحكي على الوضع العالمي. دونك العجز الجاري، دونك اذا بينا نفسروا راه فما فرق ما بين العجز الجاري والعجز التجاري. هي تاء حرف تاء ويفرق بين الجاري والتجاري، لكن التجاري هو يعكس فقط السلع من الصادرات والواردات. بينما العجز الجاري هو ياخذ العجز التجاري ويضيف له ما يمكن نجم ندخلوه او ننفقوه من الخدمات خاصه ورأس المال والعمل. دونك ذوما يتسميو وقت يولي عندنا العجز الجاري. معناتها في الاخر العجز الجاري هو اللي باش يحدد اش عندنا طاقة نتاع استجلاب العملة الصعبة ونفقات كذلك مقابلها نفقات العملة الصعبة. دونك معناها شنو يزيد العجز الجاري على التجاري؟ يزيد تحويلات التونسيين بالخارج، ويزيد خاصة اللي يجي من السياحة. وهذا المؤشر تراجع بين 24، دونك لان عملنا تقهقر وملحوظ ايضا كنا في 1.6% عجز بالنسبه للناتج الداخلي الخام، اصبحنا في 2.3%، وهذا معناها جاء من جراء العجز التجاري هذاك اللي قلت لك اللي فيه الطاقه وفيه كذا، معناها هو اللي معناها خلى في سنة 25 تفاقم العجز التجاري، ويمكن كذلك في سنة 26 هذا أكيد معناها. ولكن احتياطي العملة بالرغم هذا احتياطي العملة قعد في الحدود 106 يوم توريد دائما في سنة 25. 106 يوم توريد له مرتفع وله منخفض، يعني مقبول لا أكثر ولا أقل. طيب باش نمشيو الى مؤشر، تعرف سنة 25 كلنا عشنا فيها صدمة كبيرة جدا، وهي دخول حيز تنفيذ معناها قانون الشيكات. وهذا يمس مباشرة الكتلة النقدية. الكتلة النقدية معناها كيفاش تبدلت، كيفاش زادت، نجم نقولوا فما ارتفاع الكتلة النقدية بحدود 10.5%. هذه 10.5% نجم نقولوا ماهيش حاجة كبيرة، لأنه معناها ديما احنا نقارنوا ارتفاع الكتلة النقدية بمجموعي التضخم والنمو الحقيقي. احنا عملنا 2.5 في سنة 25 نمو حقيقي، وعندنا تضخم قلنا في حدود 5%. دونك نجم نقولوا عندنا احنا يجوز لنا ان نزيدوا 7.5%، زدنا ب 10.5%. اذا ثلاثه نقاط زايدين جاوا من جراء اهم شيء هو اللجوء الى معناها النقد، يعني استعمال لا موني في تشير بخاطر الدخول تعرفوا كلنا شيكات اللي هي حدت كثيرا استعمالها تحد، لانه معناها الناس ولات ما عادش تقبل الشيك في صوره جديده. يعني الأرقام تتحدث على تراجع في العدد، يعني شيكات إلى ما يقارب 60% في العدد يعني بتاع شيكات. وهذا كذلك هناك جزء كبير من التوسع، هذا التوسع بتاع الكتلة النقدية ارتبط بتمويل الدولة. هذا يقر البنك المركزي، وهذا يعني هذه قراءة رسمية في تقرير رسمي يقول أنه التوسع ده ارتبط بتمويل الدولة أكثر من ارتباطه بتمويل الاستثمار والمؤسسات. طيب شفت كيفاش من ذكري قلت لك الحوصلة كونه ما خليناش ما يكفي فلوس للاستثمار الخاص، وظلت القروض الموجهة إلى الاقتصاد ضعيف في ظل ارتفاع المخاطر وتوجيه البنوك نحو تمويل الخزينة. البنوك ولاو يلقاو لو كونفور بلوتو بور فينونسي معناها الدولة، لأن الدولة ديما الملاذ اللي أكثر أمان وما فيهوش معناها ما فيهوش مخاطر كبرى.
1: كان عندك مضيف أستاذ معز قبل ما نختم معك، تفضل.
3: فوالا دونك نجم نقولوا هالقراءه هذه الاوليه خاطر راهو فيه كثير الاجزاء
1: وثيقه مهمه
3: باش نحكيو، لكن في الاغلب هو هو تقرير اتى على معناها نجم نقولوا مكامن نجم نقولوا لي بوان فور اللي فما وين فما معناها ايجابيات
1: نقاط القوه ونقاط الضعف،
3: ولكن حذر من مخاطر أهمها تأثير الوضع المتقلب الخارجي اللي هو يلقي بظلاله على معناها سياساتنا الاقتصادية، وأهم معناها نجم نقوله كانال دو ترانسميسيون تاع الأزمة، معناها قناة اللي يجي منها الأزمة توا في ما قاعدين نستورده في الأزمة هو عبر معناها ارتفاع تكلفة الطاقة، معناها تكلفة معناها تاع المحروقات. وراو نرجع نفسر اليوم نعرفوا اللي الدولة تمتص في ارتفاع الأسعار تاع الطاقة على المستوى الخارجي، لأنه ما وقعتش مراجعة على الـ على الـ على بون، ما وقعتش مراجعة للمواطن ما حسش بالارتفاع ذا، ولكنه هذا ما يمنعش اللي فما باش نحسوا به بطريقة غير مباشرة، لأنه يأثر مباشرة على احتياطي العملة الصعبة، واحتياطي العملة الصعبة ما ينجم كان يؤدي إلى معناها خيارات مؤلمة، لأنه باش يكون لنا معناها على حساب استثمارات على حساب استيراد نتاع تجهيزات تكون مهمة جدا لدفع النمو وخلق الثروة في بلادنا. إن شاء الله تونس تعيش أيامات خير
1: إن شاء الله
3: باللي تعديه، وخاصة الصدوة الأول بتاع 2026 حقيقة هزات وأزمات قوية جدا. إن شاء الله نكمل سنة بأفضل ما بدينا به، وهكذا نجم نراجع شوية معناها في النفقات اللي قاعدة نتكبدوا فيها في العملة الصعبة،
1: وهذا اللي نتمنوا. شكرا لك أستاذ الاقتصاد معز السوسي على التدخل معنا، شكرا لك في كل مرة على التفاعل. نذكر مرة أخرى كنا نحكيه على التقرير البنك المركزي السنوي، نحكيه على تقرير 2025، وثيقة مهمة جي على برشة تفاصيل ومعطيات اقتصادية تهم الوضع الاقتصادي، المعطى الجيوسياسي، الأرقام اللي تهم تقريبا أبرز المؤشرات اللي نجموا من خلالها نفهموا الوضع الاقتصادي. ما نحكيه هو تقرير سنوي، نحكيه على عام 2025. حاولنا نرجع مع الأستاذ معز السوسي على أبرز المؤشرات والمعطيات الاقتصادية من نمو أجور وغيره من المسائل اللي إلى حد ما نجم نفهم من خلالها الوضع بين مؤشرات التعافي بين التحديات والتخوفات، شنو المطلوب في المرحلة الحالية اقتصادية. نحن باش نخرج معكم فاصل، نسمع معكم نور الشمس مع باسكال مشعلاني، ومن بعد باش نحكيوا معكم على آخر التطورات الدولية والإقليمية. نور الشمس يطولي فما برشا شمس تحرق، قالت لي نادي سخونة برشا، ردوا بالنا على رواحنا الناس اللي في البحر، ردوا بالنا على صغيراتنا ونشربوا برشا الماء ونحاولوا نمشيوا هكا شوية البلاصة فيها ظل. نسمع معكم باسكال مشعلاني نور الشمس، وبعد نستقبل نور الفارسي مرة أخرى في البلاتو. تفضل.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة واربعة وخمسين دقيقة ست دقائق تفصلنا على موعد انتهاء حصتنا لليوم. حابين على امتداد ساعتين تعرفوا معانا اخر اخبار البلاد, اخر الملفات المستجدات, وشنو صاير في العالم وفي المنطقة. وخلينا نقولوا باش نمشي طوالي اخر فقراتنا لي في الحصة في الساعة الثانية جيوبوليتيك. خليني نقول لكم برشا برشا برشا أخبار ومستجدات إقليمية. نحن نحاولوا قدر المستطاع في كل مرة نختاروا ربما الحدث اللي يلقى أكثر أحاديث تكتبت عليه في الصحف, تكتبت عليه مقالات. مرة أخرى يلتحق بنا الزميل نور الفارسي. نور مرحبا بك من جديد.
2: عايشك ابتسام, عسلامة من جديد وعسلامة اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. تصريحات ترامب النارية ما تفاش. اليوم باش نحكيوا على تصريح ناري جديد كان خرج به, وتصريح حاد ولاذع للغاية. خرج بتصريح تصعيدي برشا كما قلنا, وقال أنه أعطى تعليمات مسبقة للجيش الأمريكي باش يكون مستعد أنه يرد بقوة كبيرة إذا إيران تحاول تختاله. وزاد قال أنه 1000 صاروخ جاهزين للإطلاق, وأنه الضربة مش باش تكون محدودة بل باش تستهدف كل مناطق إيران إذا يصير أي استهداف ليه. التصريح هذا جاء بعد تقارير إعلامية أمريكية قالت أنه أجهزة استخبارات تلقات معلومات على وجود تهديدات إيرانية جديدة تستهدف ترامب. نحكيه على الموساد هوني, خاصة بعد الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران. الخلفية الأساسية للعداء بين ترامب وإيران ترجع سنة 2020, وقت اللي أعطى أمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق. من وقتها مسؤولين إيرانيين أكدوا أكثر من مرة أنه الثأر السليماني مازال مطروح, وفي الأشهر الأخيرة زادت العلاقة تعقدت بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران اللي كنا حكينا عليها برشا مرات في الموسم الشتوي. تقريبا يعني كل يوم فما جديد وفما مستجدات وفما تصعيد. التصعيد لليوم موقفش, وإطلاق النار رجع بين زوز أطراف, نحكيه على واشنطن وطهران. إضافة للخلاف حول البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات اللي تعطلت أكثر من مرة, ترامب كتب تهديدات هذه عبر المنصة متاعه كالعادة تروث سوشيال, وأكد أنه الأوامر العسكرية تبقى سارية لمدة سنة كاملة مع إمكانية تمديدها إذا بقى خطر استهدافه مازال قائم. حاب نذكر أنه المعلومات الاستخباراتية هذه جاية من الموساد, وبرشا خبراء يقولوا أنه ينجم يكون المعلومات هذه مش صحيحة وجوست يحبوا يضللوه باش يخليه إطلاق النار ديما قائم بين إيران والولايات المتحدة وما يصيرش اتفاق بين الطرفين. والتصريحات هذه تعتبر من أقوى التهديدات المباشرة اللي وجهها الرئيس الأمريكي الإيران في الفترة الأخيرة, خاصة باستعمال عبارات كما 1000 صاروخ جاهز وتدمير كامل وشامل. إلى حد الآن ما فماش دليل كما قلنا معلن للرأي العام يثبت وجود محاولة الاغتيال هذه الوشيكة, وما صدرتش معطيات استخباراتية مفصلة تثبت صحة التهديد. لذلك يبقى جزء من تصريحات ترامب قائم على ما يقول أنه معلومات أمنية وصلت له. التصعيد هذا يجي زاد في وقت تشهد فيه المنطقة توتر كبير مع محاولات بعض الدول الإقليمية كما باكستان باش أنها تعيد فتح باب المفاوضات بين واشنطن وطهران وتجنب مواجهة عسكرية جديدة وعودة الضربات العسكرية بين الطرفين اللي ديجا عادت. من الجانب الإيراني الخطاب الرسمي مازال يعتبر الولايات المتحدة مسؤولة على اغتيال سليماني, بينما واشنطن تعتبر أي محاولة لاستهداف ترامب أو مسؤولين أمريكيين عمل حربي يستوجب رد عسكري مباشر. الملف هذا ما يقتصرش على تهديد شخصي لترامب بل يعكس استمرار التوتر بين زوز بلدان, وين أي حادث أمني أو عملية استهداف محتملة تنجم ترجع المنطقة المواجهة عسكرية أوسع مما كانت. وما زالت لحد الآن خاصة في ظل استمرار الخلاف حول الأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني, ومؤخرا آخر المستجدات إذا نحكيه على ساعة التالي أو ممكن أقل, المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامني قال أنه الثأر الاغتيال يعني والده حاصل لا محالة. نحكيه على المرشد الإيراني السابق علي خامني قال أنه الثأر على اغتيال والده حاصل لا محالة, يعني لا مفر منه, الثأر مازال قائم ومازال مطروح وبش يصير لا محالة.
1: واضح, شكرا لك الزميل.

0: مع متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Matzaro Milano, l'alem l'oula fi Tunis.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز وثانية بعد زوال ديوان افام على السلامة. عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمصوغة حاليا يبلغ 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق ما ورد في عرض قدمه ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأضاف ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتارا فيما بلغت مداخيل كراء واستغلال المقاطع السنة الماضية نحو 14 مليون دينار وبلغت في السدس الأول من سنة 2026 حوالي 8 ملايين دينار مشيرين إلى أن معلوم كراء بعض المقاطع يتراوح سنويا بين مليار ومليار ونصف من المليمات. رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو يؤكد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل محطة فارقة في تاريخ التخطيط التنموي في تونس، مضيفا أن أعداده انطلق من مقترحات المجالس المحلية والجهوية قبل أن تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط صياغته، وهو ما يمنحه شرعية شعبية ووطنية غير مسبوقة حسب ما صرح به لبرنامجنا تونس على ديوان فم.
6: لحظات فارقة معنا في تاريخ المسار المخطط هذا اللي في التنموي في تونس. بطبيعة أول مخطط في تاريخ البلاد منهجية تصاعدية تشاركية من قاعدة القمة، انطلقنا بفتقة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية وصيغة في وزارة الاقتصاد والتخطيط يمنح يعني هذا المخطط يكون شرعية أوسع شرعية شعبية وفنية غير مسبوقة. الجلسة معناها تميزت نقاشات صريحة شفافة عبر خلالها السيد النواب بكل أمانة عن بعض الهمات بعض الإشكاليات التي رافقت هذا المخطط، طالبوا بتفعيل حقيقي للإنصاف التنموي والعدالة التنموية بين جهات الأقاليم، ضرورة ضخ استثمارات خاصة في الجهات الداخلية على أن توجه الأولويات لتقريب الخدمة ولخلق مواسم الشغل. ويمكن مازال ما فماش لكن ربما وهذا أكثر من يوم الجمعة المقبل احنا في اللجنة التقرير في اللمسات الأخيرة من أعداد التقرير.
5: وحدة الحرس البحري بقليبية تتمكن بالتعاون مع وحدة البحرية الوطنية في الأربعة أيام الفارطة من إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ نابل نحو السواحل الإيطالية. وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة من بينهم عناصر مطلوبة للوحدة الأمنية والقضائية. وفي أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يقولون أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنف هذه المفاوضات السبت في سلطنة عمان، مشيرين إلى أن واشنطن طالبت طهران بإصدار بيان يعلن أن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة وأنها لن تعود إلى استهداف السفن. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يقول في رسالة خطية اليوم إن الثأر لولده علي خامنئي مطلب وطني لا بد منه، وقال إن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام، وذلك بعد انتهاء مراسم تشيع المرشد السابق ودفنه أمس في مسقط رأسه بمدينة مشهد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم والمشوار متواصل مع هاني فلاش سبور في أمان الله.
7: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
8: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى
7: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
9: ديما
10: نفهم
9: ديما نفهم
10: صوتكم.

0: وانا فاهم فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بلجنه الاستئناف الجامعه التونسيه لكره القدم اللي باش تجتمع نهار الثلاث الجاي للنظر في عقوبات كل من مدافع الترجي محمد امين توغاي وايضا مهاجم نادي الافريقي فراس شوات. نذكر العقوبات اللي كانت اصدرتها بخصوص احداث مباراه الدربي الاخيره في البطوله نتاع الموسم الفارط. بالنسبه للعقوبات فانه توغاي تم معاقبته ب 12 شهر ايقاف وفراس شوات تم معاقبته بثلاثه مقابلات. دونك لجنة الاستئناف باش تنظر في الزوز قضايا هذوما في العقوبات عفوا وباش تعلن على قرارها بالنسبة للهار الثلاث في انتظار انه شنو باش يصير في الموضوع هذا. إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. منتظر أن الشيخاوي يمضي عقد لمدة ثلاثة مواسم نهاية الأسبوع هذا أو نهار الاثنين اللي هو بعد غدوة على أقصى تقدير في صفقة انتقال نهائي بقيمة 500,000 دينار. نذكر أن رائد الشيخاوي تعاقد مع الاتحاد المنستيري صيف 2024 القادم من نادي أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المنستيري إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسيمر القطري. من المنتظر أن يوقع السويسي عقد لمدة 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية. نذكر الاتحاد المنستيري بش يستفيد بمبلغ قيمته 150,000 دولار من عملية انتقال السويسي إلى نادي كما قلنا مسيمر القطري. نبيل الكوكي منتظر بيشر مهامه رسميا مع النادي الرياضي الصفاقسي كمدرب جديد للفريق نهار الثلاثاء المقبل بعد الاتفاق على كل الجوانب الماديه وبنود العقد. الامضاء والتقديم باش يكون نهار الاثنين وكما قلنا الاطار الفني يباشر مهامه نهار الثلاثاء في اول حصه تدريبيه. مستقبل المارسة تعاقد رسميا اليوم السبت مع المهاجم الإيفواري حامد ديا مونديل بالغ من العمر 21 عام بعقد لمدة 3 مواسم قادم من نادي ويليامز فيل كلوب أتليتيك. نذكر أنه ديا مندي سبق له أنه لعب في نادي سان بيدرو الإيفواري خلال الموسم 2023-2024 كما دافع على ألوان نادي ماندي لتوال دي ماندي المالي قبل خوض تجربته الجديدة في البطولة التونسية. اليوم ثالث مباريات الدور الربع النهائي في المونديال. العشرة متاع الليل النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي، الفائز باش يواجه المنتصر. من المباراة الرابعة بين الأرجنتين ومنتخب سويسرا. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité.

0: جوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ثالثة مساء جوان افهم عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف أمس على إشغال الاجتماع الثاني للجنة القيادة برنامج تونس المهنية، ويؤكد أن الدولة التونسية تعتبر التكوين المهني خيارا استراتيجيا قادرا على تحقيق التنمية والتشغيل، موضحا أن الوزارة قد انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز أساسا على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. كما شدد الوزير على أهمية مزيد حوكمة التنسيق بين مختلف برامج ومشاريع التعاون الدولي حتى تتلائم مع برنامج عمل الوزارة وأهدافها الاستراتيجية خلال فترة المخطط القادم في مجال تطوير التكوين المهني وتحسين جاذبيته وتحسين تشغيلية خريجيها. النائب بمجلس نواب الشعب عصام شوشان يؤكد أن حالة التفاعل والجدل التي شهدتها مناقشة مخطط التنمية للفترة 2026-2030 تحت قبة البرلمان تعكس حرص النواب على مصلحة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين، نافيا ما يتم تداوله بشأن وجود مواجهة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فمه.
2: وجود ساد النواب ولا تفاعل ساد النواب كان في نوع من التشنج، ولا حتى التشنج راهو لمصلحه البلاد ولمصلحه المواطنين فقط. اولا اللي نعرفوا الناس الكل اللي كانوا النواب لم يشاركوا في مخطط التنميه، ما كانتش عندهم مقترحات في مخطط التنميه، ساعات تسمع ان في ردود الافعال وكانه النواب معناها كانهم يخدموا ضد الوظيفه التنفيذيه. بالعكس، احنا كان تدخلاتنا دائما لمصلحه الصانع العام، لمصلحه الدوله، لمصلحه المواطنين. احنا كنواب مش نصادقوا، على الاقل كوجهه نظر استشاري ان يكون عندنا دور استشاري في مشاريع التنميه.
1: مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسلطات ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل ارتفاع لافت لدرجات الحرارة. وقالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة شريف البليلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قالت إن المحافظة على القطيع وتطوير الإنتاج وتوفير الحليب واللحوم الحمراء تستوجب توفير الأدوية، مضيفة أن غياب الأدوية يهدد الثروة الحيوانية وأن غياب الإحاطة والتوقي المبكر تسبب في معاناة المربين. وفي أخبار العالم، إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال واعتداءات مستوطنين وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تعلن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بابل قاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبورماغ في أمن الله.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: اهلا وسهلا بكم على سلامتكم الناس الكل في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام من طويل لغايه الساعه الرابعه. سبور ماك ساعه نعملوا فيها ريكاب لاهم اخبار الميركاتو الصيفي، نحكيوا زاد على المنتخب الوطني واول خطوه تعيين مدير فني جديد بالاضافه لكاس العالم 2026. هذا اكثر اليوم في سبور ماك من تو حتى لغايه الساعه الرابعه. تحليل وكرونيك يحضر معنا كالعاده انيس عبد القادر بجلبان. مساء النور بوجه.
2: مرحبا بك محمد امين، تحيه ليك، تحيه لكيب الحاضره معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
1: تحيه كبيره لصبري البازيز في الاخراج الفني واسماعيل القطي في الاخراج الرقمي. كالعاده نجم تتابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، كيف زاد في القناه اليوتيوب ديوان اف ام لايف تسمعونا على لي بوند اف ام دان، وكذلك على السيت www.dwanfm.net. والبدايه باش تكون باخر اخبار الميركاتو في اخر 24 ساعه. الترجي يقترب من حسم صفقه المدافع الدولي رائد الشيخاوي، فما اتفاق رسمي بعقد لمدة 3 مواسم بصفقة انتقال نهائي. مبدئيا فما اتفاق على 500 ألف دينار قيمة الصفقة مع إمكانية انتقال المهاجم أحمد بوصيدة إلى فريق الاتحاد المونستيري، والاتحاد المونستيري أنيس مرة أخرى يضطر باش يبيع. كيف زاد إبراهيم السويسي في نادي مسيمير القطري بقيمة 150 ألف دولار، تقريبا نحكيه على 450 ألف دينار. نبدأ برائد الشيخاوي 23 سنة، انتقل لفريق الاتحاد المونستيري في عام 2024 بقيمة 50 ألف دينار، قادم من فريق أمل حمام سوسة. لعب الموسم الأول 19 مقابلة سجل فيهم هدف، في الموسم الثاني لعب 33 مقابلة سجل 5 أهداف، ومدافع يعتبر هداف، وفي الثنائية الهوائية الموسم هذا يعتبر من أفضل المدافعين. 133 ثنائية الفوق، فاز ب 78% انتداب جديد في دفاع الترجي.
2: بون ديجا حكيت قبل في فترة سابقة قلت لي الترجي في الميركاتو بتاع الشتاء كان خسر ملاعبي كان ينجم يعاون برشا الترجي اللي هو رائد الشيخاوي. حكيت على البوتنسيال نتاعو وامكانياته، وحكيت على التاي والجباري نتاعو. ملاعبي الترجي عادة يستحق الملاعبية دو جاباري اللي عندهم قامة طويلة خاصة في اللي بالاريتي، ونعرفوا الاسبيرانس ان سيرتان مومو كانت قوية في اللي بالاريتي. اليوم الترجي بخروج مرياح، فما لا بوسيبيليتي زاد مغادرة توغاي، دونك الترجي لا بزوان دو ريكروتي معناتها دي جوار في اللاك سنترال. بداو بالصحراوي موسم الفارط كانت تذكر محمد امين تقريبا لعب سيزون كاملة بتروز اكسيو فقط. ديجا فما مونك نتاع اناكسيال اللي يزمو يكون موجود في القائمه، دونك جلاسي مرياح توغاي، وحتى الاوبسيون اللي كانوا يعتمدوا عليها بن حميده كاكسيال، بن حميده مشى على روحه. دونك دون لوبليغاسيون ليسبيرونس باش يعمل 4 اكسيو، دونك صحراوي بور لو مومون ريكروتي، رائد الشيخاوي مع جلاسي مع توغاي، هذوما الاربعه نتصورهم يحلوا اشكال الدفاعي للترجي، وقادرين الرباعي هذايا باش يعملوا توليفه وتركيبه تعمل اون بون اسيس ديفونسيف للاسبيرونس الموسم الجاي. دونك كا بوتونسييل وامكانيات حكينا عليهم، لاعبي عنده امكانيات كبيره كيف ما قلنا، الجباري بتاعو تعاونوا باش يكون معناتها في لي دويال ايريان بيرفورمون ويربح لي دويال نتاعو، ميم حتى في لي دويال او سول لي تري اغريسيف. دونك لي كاليتي نتاعو حسب رايي نتاع مدافع ينجم يزيد يتطور يزيد يتحسن، سيرتو ليسبيرونس معناتها تشارك في مسابقات افريقيه باش تزيد تعطيه اكثر ثقه واعطيه اكثر ديمونسيون للملاعب هذايا. ودايور كان موجود في قائمه المنتخب، صحيح ما شاركش وما لعبش مع ليكيب ناسيونال، لكن كان قريب وموجود في القائمه الموسعه على المنتخب اللي شاركت في الكوب دي موند هذيا. لوبسيون هذيا ولا الشوا هذيا نعتبره اختيار صائب، واختيار اكيد باش يكون بينيفيك للاسبيرونس الفتره الجايه.
1: باهي، سؤالي في صوره ما غادر محمد امين توغاي اللي هو عنده عرض رسمي من نادي اهلي طرابلس تقريبا بقيمه تجاوزت 1.5 مليون دولار، مبدئيا قريب من فريق اهلي طرابلس، وفي صوره بعد مغادره ياسين مرياح، هل انه زوز اللي تم التعاقد معهم مروان الصحراوي وكذلك رائد الشيخاوي زوز قادرين يعوضوا توغاي وياسين مرياح اللي هم عندهم برشا كونوا بعضهم في الترجي؟
2: مش بالسهل، الحقيقة ديو مرياح توغاي ومعهم جلاسي في وقت من الأوقات عملوا معناتها توليفة وتركيبة تري سوليد وكما قلت أنت متفهمين مع بعضهم
1: كويزيون كبيرة
2: وفالا كويزيون كبيرة ما بين الزوز ملعبية هذوما بيان سور مش بسيال لكن القيمة متاع الزوز ملعبية صحراوي وإلا رأد شيخاوي تخليهم في المستقبل ينجموا ياخذوا لا ريليف وينجموا يكونوا معناتها بيان سور مع الجلاسي اللي موجود ويعرف المجموعة ويعرف الجروب هذية تبقى زادة في صورة مغادرة توغاي يلزم منه تركريتمو
1: هي فرضية وردة
2: هذه فرضية وردة
1: الأخبار وفرضية
2: فرضية وردة وأنا جو سوي با بور أنو ليسبيرونس ريكروتي معناتها إترونجي أكسيال إترونجي لأنه الترجي عنده الإمكانيات وين تدب ملاعبية في الكومبارتيمون أوفونسيف دونك يزيد يشوف حل آخر في إن أكسيال كلك سوا اسكو معاش أنا فما الوليد دربالي يظل يطالع من ليكيب ليكيب بي ديجا موجود في اللعب ماتش كوب يظل لي كونتر بوشما يظل لي
1: بعض بوحاجلة
2: بعض اي بعض بحاجه
1: بعض بحاجه ولا عبد بدايه الحامه
2: فوالا صحيح بدايه الحامه فوالا دونك لعب في لي دو ماتش هذاكم وكان ملاعبي الحقيقه بروميتور ملاعبي عنده امكانيات بقى زاد الترجي تعرف مسابقاته الافريقيه تعرف لي زوبجيكتيف كبار اناكسيال معناتها ديكسبيريونس واناكسيال ينجم يفيد ويعاون هذايا هو معناتها الاوبجيكتيف الاول هذايا هو البروفيل نتاع الملاعب لازم يلوج عليه ليسبيرونس كيف ما قلنا عنده ثلاثه ديجا في صورة نحكيه مغادرة ديما نحكيه
1: في صورة
2: مغادرة
1: حسب آخر الأخبار
2: حسب آخر الأخبار دونك بوركوا با ان كاتريام أكسيال اللي يكون اكسبيريمونتي اللي يكون عنده تجربة كبيرة ويكون حسب رأي ان لاعبي تونسي محلي لأنه الترجي نعرفه ينتدب برشا ملاعبية وعنده الإمكانيات باش ينتدب ملاعبية في وسط الميدان وفي
1: علاش مش أجنبي ما فهمتش أنا معناها
2: لا أجنبي شوف
1: يعني ما فهمش ولا غالي ولا ما
2: لا مش كيستيون غالي كيستيون أنك عندك الحق أربعة يلعبوا في الشامبيونا ولي شوا على قد ما يكونوا في الهجوم وفي وسط الميدان كل ما يكون اكثر بينيفيك للاسبيرونس اي سورتو في الشامبيونا التونسيه معناتها لانه الترجي عاده هو الدومين لي زادفيرسير نتاعو دونك الادوار نتاع المهاجمين ولا نتاع لي زاتاكون اهم بكثير من ادوار المدافعين في الشامبيونا نتاع الشامبيونا تونس
1: في صوره ما انه صار يعني نقول احنا عرض رسمي وتم يعني التاكد بالعرض الرسمي هذا لمحمد امين توغاي حسب ما يقال في ليبيا أن الفريق الليبي مستعد يعرض أكثر من 1.5 مليون دولار في يعني في المبلغ كبير هل أنت معه ممكن
2: أنا بينصير مع هذا بينصير مع
1: نظرا للعقوبة متعه
2: شوف عقوبة وان بلوس بالتجربة لازم الترجي يتعظ من أخطاء الماضي كل مرة يتمسك بملاعبي وبعد يغادر مجانا دونك جاتك لوبورتونيتي باش تسوق ملاعبي بالفلوس سوقه والترجي بيان سور مش حير مش يقف على توغاي ينجم يعوضه بروكروتمون ولا بملاعبيه ان جون جوور ولا حتى دون لو بير انت ما لقيت سوليسيون معناتها في هذا تمشي للسوق الاجنبيه وتركروتي ديفونسور معناتها انترناسيونال من افريقيا من الشقيقه الجزائر مغرب نجم عنده لي مويان ليسبيرونس ينجم ينتدب
1: واضح في موضوع حازم المستوري شامل غازيزوف المدير العام لنادي فريق دينامو خاتشكال الروسي اكد في تصريحاته للصحافه الروسية أنه فما اهتمام رسمي وجدي من نادي نانت الفرنسي كما زاد فما مفاوضات مع فرق أخرى عربية وأكيد الترجي من بينهم ولكن يقول أنه ما فماش لحد الآن حتى عرض رسمي وصلوا من أجل مغادرة حازم المستوري اللي هو الأقرب أنه باش يغادر فريق دينامو خاتشكالا فما نانت الفرنسي وفما اهتمام رسمي وجدي مفاوضات مع الترجي فما اختلاف مادي بسيط بخصوص الراتب الشهري لغير ذلك هذا ما بلغنا
2: هنا بنشوف اللي حازم المستوري انتداب مهم ومهم جدا للترجي الفترة القادمة لأنه ملاعبي أول حاجة انترناسيونال ملاعبي عنده اكسبيريونس البرة ملاعبي جاي من بطولة أوروبية ملاعبي يتحسن برشا وتطور برشا ملاعبي عنده السنساسيون دو بوت معناتها يسجل اهداف عكس فلوريان دانو دونك نتصور انا ماجي مستوري باش يكون هو لو بروميير اتاكون في ليسبيرونس
1: على دانو
2: بيان سور
1: وعندك بكل ثقه
2: بيان سور بيان سور شنو ما شنو مطالب لاتاكون تسجيل اهداف هذا كلام راه نقولوا من مده ما
3: بسيط بالنسبه لي
2: بسيط بالنسبه لي اتاكون حط الكره في الفيلي في الشبكه راه هذا هو ما تستحقش اجتهاد وكل مره يطلع لنا واحد براي لا لا اتاكون حط كره في الفيلي هذاك لو بروميير رول الموكول لاتاكون من بعد تجي تقول لي فيرا يدز يعمل ديزابيل يتعب
3: يفيكسي
2: هذاك الكل موضوع نحكيو فيه من بعد اعطيني لو بروميير رول هو حط كره في الشبكه وحط كره في الفيلي بعد نحكيو في لي زوتر تو بون كا دوزيام اتاكون ولي عاون برشا ينجم اذا فريمون ليسبيرونس ولي خمم يلعب دوز اتاكون ينجم يكون لوبسيون هذه موجوده دونك ينجم يكون معناتها دوبلور باهيه للمستوري اما مستوري الحقيقه معناتها كاملابي شفناه في الشامبيون بتاعنا شفناه حتى لي زاباريسيون بتاعو في ليكيب ناسيونال كل مره يدخل يسجل دونك ملاعبي يعمل بروغريسيون انورم في الكارير نتاعو في في المستوى نتاعو دونك ملاعبي انا نشوفه تريز يوتيل زاد ليسبيرونس الفتره الجايه
1: واضح نحكيو زاد على الاتحاد المنسيري انيس اللي تلزم مره اخرى يبيع وضعيه اداريه وحتى رياضيه غامضه شويه صفقه بيع على الشيخاوي خلفت برشا ردود افعال بالجمهور نتاع انه الهيئه المستقيله ما زالت موجوده نتاع وجود اطراف خارجيه اللي تحكم حقيقه برشا كلام الجمهور في انتظار اكيد انه يوضح اكثر في قادم الايام لانه فما ديون اخرى ممكن جايه زاد بقيمه اخرى رايك في الخروج نتاع الشيخاوي يعني خروج الشيخاوي انه ما فماش هيئه زوز يخرج ما فماش هيئه
2: هو واضح اليوم فما ضبابيه في التسيير اليوم سمعت انا في مي ظلمي اللي هيئه مصعب اسلامه معناتها غادرت ولا استقالت
1: مسلم اسلامه
2: استقالت ولا غادرت ولا انسحبت ما نعرفش اكزاكتومون شنو اللي صار لكن اللي نعرفه اللي من بعد الفتره هذه فما فراغ تسييري بون كون اللي قاعد ياخذ في لي ديسيزيون
1: اللي صحح زاد
2: شكون اللي قاعد صحح ياخذ في الديسيزيون انه في التفريط الملاعبيه الحقيقه ما عنديش المعلومات الكامله باش نجم نجم
1: هو مراسلنا قال لنا برشا يعني فما غضب فما غش
2: لكن انا نشوف اللي دور السلطه الجهويه في
3: انا
2: اليوم والي الجهه لازم يتدخل
1: رانا 11 جويلي
2: يعني. لا يتدخل يجيب هيئه تسييريه ما نعرفوش توا الانترونور شكون جابو شكون قاعد كيما قلت
3: شكون اللي قاعد
2: يبيع في الملاعبيه راهم فما فلوس داخله للجمعيه سي فري الجماهير ماهيش مقصره واجتهدت وحاولت
3: وسكروا الملفات
2: وسكروا برشا ملفات مستعجله فما اليوم دي مونتون اخرين باش يدخلوا في صفقه مثلا رائد الشيخاوي ممكن ملاعبي اخر
3: ابراهيم السويسي فما كلام معناها فما كلام على دياني زاد ينجم يغادر
2: فوالا دونك فما اوبسيون اخرى نتاع بيوع ملاعبيه اخرين دونك هذوما دي مونتون وفلوس داخله للجمعيه بيان سور يلزم هيئة تعرف ما لها وما عليها شنو الفلوس اللي داخله شنو الفلوس اللي خارجه شنو لي بيزوان دو ليكيب اليوم تجيب اونترونور وتخليه يدرب وما يعرفش ليفيكتيف نتاعو وكل نهار ملاعب يخرج زاد الاتحاد المنستيري راه وصلنا ان باليي ولا ان نيفو اللي لازم ما يطيحش عليه وانا حكيت المره الاخرى قلت اليوم جماهير الاتحاد المنستيري
1: بارتاجا برشا الحقيقه حتى في المستير غادي معناها
2: فوالا دونك اليوم وصلت نيفو باليي اللي الجماهير تحب تشوف جمعيتها في البوديوم ولا قريبه من البوديوم يظهر لي ليكزومبل نتاع السيزون اللي تعديت خليتهم بعاد على البوديوم وما عندهمش مشاركه افريقيه فهموا اللي يلزم معناتها سيكسيون كيما سيكسيون باسكتبول باش تفرحهم باش تخليهم موتيفي يدخلوا الستاد ويدعموا جمعيتهم دونك كذا جمعيه بعيده على الـ على الـ على معناتها لي كومبيتيسيون هذوما وبعيده على البوديوم وبعيده انها تعمل دي ريزولتا باهين بيان سور الجماهير باش تبعد وباش يلقى الروح والاتحاد المنسيري ما غير دعم معنوي واليوم الدعم المعنوي والدعم الجماهير راهو مهم برشا ونتصور الجمهور واعي خاطر اللي زاك اللي صاروا ديرنيرمون من جماهير الاتحاد المنسيري
3: مهمين برشا
2: سابروف اللي جماهير ولات واعيه وتعرف ما يجب ان تفعله الجماهير هذه للوقوف الى جانب جمعيتهم
1: واضح فاصل قصير بعد مش نحكيه اكيد على بقيه اخبار الماركاتو في النادي الافريقي وكذلك في النجم الساحلي امكانيه تعيين محمد الكوكي ورداء وبقوه بالنسبه لفريق النجم الساحلي فاصل بعد نحكيه بالبيع نرجع نحكيه في سبور ماك
4: تسمعوا ديوان افلام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهديه والمستير

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: متواصلين معكم في سبور ماك. النادي الافريقي يودع قائد الفريق حمزة بن عبدة لينتقل الى فريق الاتحاد الليبي بقيمة 500,000 دولار، مليار و400 الف دينار. لحد الان الافريقي لم يعلن على المعاوض الاول، على الاقل اللي باش يكون لاعب اساسي مع ياسين مرياح، حديث على زيجيل حدادي محمد الجويني. لكن اللي فما زاد انه فما مدافع اخر دولي بنيني العاب في كاس افريقيا الاخيره تم عرضه على النادي الافريقي، اسمه محمد تيجاني، عمره 28 سنه، سبق له لعب في سبارتا براغ وبيلزن، ولكن لحد الان فماش حتى مفاوضات رسمية معاه. الفريق غادروه الشريفي أنيس، غادروا بن عبدة، غادروا سيلي، وحاليا ما فماش أي معوض في الدفاع باستثناء ياسين مرياح اللي في وقت اللي انت وتبيعه لازم تقل شيء مع القل شيء 3 مدافعين، ظهير أيسر وزوز مدافعين محوريين.
3: خلينا نكونوا عمليين ونكونوا نعملوا.
2: نبدأ بن عبدة الأولى.
3: بن عبدة بقى وش نبدأ لك باريتاب باش نفهموا شنو اللي يزمو يصير في الكلوب أفريكان بروشينو. انت اليوم نحكيه على افكتيف الموسم الفارط، وكي نقولوا الافكتيف متاع الموسم الفارط، اسكو هذيك الافكتيف ينجم تنافس به مسابقة افريقية وإلا لا، وإلا تنجمش توصل به بعيد المسابقة افريقية وإلا لا. هذه هي الكيستيون كي سوبوز بارابور للسيزون اللي تعدات. نورمالمون معناتها كفني انا ولا كغيري من الفنيين يقول لك الافكتيف اكسبتابل، اما ما نجمش يوصل به لبعيد السيزون اللي تعدات. في السيزون هذه جديدة دونك، وانت اليوم كافكتيف ديجا خرجوا منه ملاعبيه اللي هما دو كاليتي اي دو فالور وملاعبيه مهمين. فما زوز ملاعبيه انا حسب رايي اللي تعويضهم ما يلزمش يكون خاطئ، وتعويضهم يكون معناتها افيك برودونس وبتركيز عالي، اللي هما الشريفي والزمزمي. زوز ملاعبيه هذوما يلزم تعويضهم بملاعبيه في قيمتهم والا خير منهم. نرجع لك التوا بن عبدة. بن عبدة أكسيال مشى على روحه جاء مرياح، دونك ما عندكش مشكل. دونك عندك أنت أول السيزون عم ناول في شطر السيزون خرج لك علي يوسف. علي يوسف أوروزمون قيت الشريفي، اللي الناس كل قاعدة متخوفة اسكو الشريفي ينجم يعوض علي يوسف وإلا لا. دونك وبعد ما انتهت السيزون بالنسبه للشريفي عمل اللي عليه وقام بالواجب. ونتذكروا ماتش الديربي وكنت ركزت مليح مع اللاعب هذايا وشو اللي عمل في الماتش هذاك، عمل ان ماتش بلان ولا ايتي تري كوريكت. اليوم خرجوا لك الاثنين، دونك انت مطالب باش تجيب ملاعبي في قيمه علي يوسف والا الشريفي. راهو نكونوا عمليين وواضحين، راه نبيعوا الاوهام ولا نبيعوا الكلام للعباد ولا نغلطوا العباد. انت اليوم عندك دو جوار كاليبر، يزمك تجيب ملاعبيه كيف من هذوم. نسمع بزيجي، جيم لاعبي مقبول في البطوله نتاعنا، لعب في المستير، عنده با مال دو سيزون في الاتحاد المنسيري،
2: عنده برشا
3: الاج دو 30 ans. لا لوجيك تقول علاش ما جاوهز جيزوفر اخرين، علاش ما غادرش الشامبيون نتاع تونس، هو مجوار بريون وجوار به، جوار مقبول لكن ما هوش في قيمه وفي كاليبر الشريفي والا علي يوسف.
2: واضح
3: واضح. وانت اليوم مطالب باش تجيب ملاعبيه في القيمه هذيك او افضل. عندك مسابقه افريقيه وعندك معناتها ديزيشيونس قريبه ماهوش بعيده، مع تصفيات قريبه
2: نتاع الشامبيونز ليغ
3: او الدور التمهيدي، وفما سير فما في الدور التمهيدي الثاني باش يجيك مرسوبه مرسوبه. تحب تتعدى، تحب تتعدى الفاز دو بول، يزمك انا حسب رايي مش من تو، من بداية البريباراسيون الافكتيف متاعك كامل، وبديت البريباراسيون متاعك
2: وتضحيات مادية خير منك
3: وتضحيات ومادية تخليك تعمل افكتيف في قيمة، لازم يكون يا في قيمة الموسم الفارط أو خير. ما ينجمش يكون الافكتيف أقل، لأنه بالافكتيف متاع الموسم الفارط سي با ايفيدون أنك باش تنجح به في المسابقة الافريقية. دونك وإحنا ديما معناتها نحكيه على شنو ما لي بيزوان نتاع لو كلوب القدام، ما نحكيش على لي بيزوان التالي
2: ديفونس،
3: نحكيو على شنو ما لي بيزوان نتاع لو كلوب في لي كولوار، في وسط الميدان، في لي جوار دو كونستركسيون، لي جوار لي انيماتور دو جو. اليوم انت براتيكمون سلمت في اللاليني ديفونسيف كامله، دو زاكسيو اريير غوش ومعهم الزمزمي. حسب رايك كيف ما قلت لك ونرجع لك، الزمزمي والشريفي لازمك تجيب ما تغلطش في اللي دو ريكروتمون هذوما. سيلي بون ما عندكش اشكال برشا. فما الوليد
2: عبد الرحمن
3: لا حاجة
2: حسام
3: حسام حسام بن علي اللي هو ملاعبي ان شاء الله
2: اليوم وقع عقد
3: ان شاء الله ما يتعذرش لاصابات خاطر مشكلته في الاصابات اذا ما يصابش حسام بن علي ينجم يعوض بارفيتمون سيلي وما عندوش حتى اشكال. بالنسبه بن عبد قلنا مرياحي في لافير وملاعبي اكسبيريمونتي
2: وسنه بلاصه نتاع ديفونسور معناتها كما قلت انت ما لازمكش تغلط فيه
3: لازمك
2: تونسي ولا اجنبي
3: يلزمك ان جوار اكسيال كونفيرمي ويعطي لابور نتاعو والاضافه نتاعو ايميدياتمون ما تقمكش باش تقعد تستنى كيف كيف الميليو اكسيال. بون تقول لي فما سيدو خان نقول لك سيدو خان ان دوزيام اكسيال ولا ان دوزيام ميليو ديفونسيف
2: كاليتي اخرى مختلفه شويه
3: كاليتي اخرى خاطر شوف الزمزمي اول السيزون شفنا لي كريتيك اللي كانت عليه
2: صحيح.
3: ومن بعد يظل الجماهير نتاع الكلوب ما نعرفش انا اذا حسب راي حسب ما تبعت ما تنجمش تكون ما تنجمش تكون ما يشراضي على صحيح. الزمزمي ملاعبي قام بالرول نتاعو مالغري اللي انا سالته وقلت له وقت اللي جينا بعد التيتر قلت له قيت روحك وحدك قيتش روحك في ضغط ومرتاح قال لا عندي بالنسبه لي دي زوبجيكتيف بيني وبين روحي لازمني نحققهم. بون ملاعبي لا ايتي تري كوريكت بروفيسيونيل وربي يوفقه في تجربته في الاحتراف. دونك زوز ملاعبيه هذوما يزمك دعامهم بملاعبيه كيفهم ولا خير منهم مع دي ريكروتمون اخرين في وسط الميدان وفي بيان سور على الكولوار على الكولوار سيرتو دي جوار دو كولوار باش تنجم تعمل افكتيف ينجم ينافس لك على المستوى الافريقي وعلى المستوى التونسي والبطوله التونسيه. دونك انا حسب رايي تو جوسكا ميتنو لي ريكروتمون متاخرين برشا في الكلوب
2: راهو هذا يرجع برشا اسباب
3: راهو نحكيو مبدئيا لو 22 وتبدا الكومبيتيسيون وتبدا الشامبيونات والادوار التمهيديه بيانتو زاده باش يبداو. دونك فوزي البنزرتي نعرفوا لي زيكزيزونج نتاعو فيزيك وفي الخدمه في البريباراسيون فيزيك دونك يلزم اللاعبيه حاضره 200% بعد البريباراسيون ما تنجمش اليوم تعمل لاعبيه ريكروتي وتجيبهم قبل اون سيمين ولا دو سيمين ولا تروا سيمين من الكومبيتيسيون هما عندهم ديفايونس فيزيك. لازم اللاعبيه لو جور جي يكونوا كلهم حاضرين سير بلان اتليتيك وتكتيك وبيان سور مونتال. هذا يلزم توا ملفات هذوما يظل هيئه النادي الافريقي مع سي ترابلسي يلزم يحلوهم في اقرب الاجيال ويلقاو لي سورس بون لي سورس فينونسيير باش يعملوا دي ريكروتمون
2: لانه اللي عطلت برشا
3: دي سورس فينونسيير فوالا باش يعملوا دي ريكروتمون في قيمه النادي الافريقي وفي قيمه المسابقه اللي تنتظر النادي الافريقي.
2: باهي كيف كيف زاد هو بالنسبه لموضوع في الشواط ومن حسن الحظ انه الاداره القديمه نتاع علي بن غازي تبدلت فاكيد تبدلت الاداره فمن حسن الحظ حاليا ما فماش حتى عرض رسمي من طرف اهلي بن غازي ولكن فما عرض من فريق روسي لغيث الزعلوني بقيمه 700,000 دولار والعرض هذا نجم يوصل حتى لل 900 مليون دولار حسب ما نعرف. الفريق هذا يدفع فلوس ورايك في صوره ايمان والفريق الروسي اصر على التعاقد مع الزعلوني زاد
3: انا راهو مع انك تفرط في الملاعبيه
2: ماكش ضد
3: مانيش ضد بالنسبه لي ملاعبي يجي اوفر ينفع الملاعبي وينفع الجمعيه بيع اما عوض ما تبيعش وبعد تقعد مكتف في ديك وما تعوضليش الملاعبي. المصلحة كرة القدم التونسية وانا هوني نحكي عندي بامال دو فوا وقديش من مرة يا خويا الملاعبية صرحوهم خليهم يمشيو لوروب خلي كرتنا تتطور راهو نحكي للمنفعة مش كان الكلوب نحكي للمنفعة كرة القدم التونسية راهو نحكي ديما المنظور نتاعنا راهو كرة القدم التونسية. يجي اوفر في اي ملاعبي بمونطون محترم في قيمة الملاعبي وفي قيمة النادي بيان سور انا مع انك تفرط في الملاعبي اما كي تفرط عوض الملاعبي ما تقعدش ملاعب مكتف يديك وتقول ما لقيتش ملاعبي لا ديما لي بلون تاعك حاضرين ملاعبي مشى ملاعبي جاء هذيك هي الكوره وراهو في الاخر راهو لي ديريكسيون سبورتيف الكبار والقوى والادارات فوالا عندها دي بلون حاضرين دي بلون جاهزين دي بلون داكسيون اللي يخليوك تخدم والحبل على الجراره قال الراجل ما تقفش الدنيا عند الجمعيات. دونك انا بالنسبه للزعلوني انا مع احترافه بون بتيتر الكلام هذا مش يعجب الجماهير الكلوب اما هذا راي هذا راي وبيان سور كيما راي على الزعلوني كيف اي ملاعب اخر في جمعيه اخرى بيع وعوض بن علي تاع سي سي تبيع عنده ما عندوش مده بيع
2: بيان سي وانطلقوا في رحله
3: البحث جيب اتاكون اخ كيف كيف ملاعبيه اخرين خرجوا مشاو على رواحهم في جمعيات اخرى شيخاوي بون شيخ عمليه ولا نحكيوا على المستوري المستوري مشى على روحه دونك ودم تعويضه جاء فخر الدين بن يوسف القاتل حلول دونك هي الكوره دونك ما ملاعبي يجيب لك وينف تستنفع منه ماديا ولاعبي
2: وتنجم تعيش بيه
3: وتنجم تعيش بيه جمعيه لا وتعمل بيه جمعيه بوركو با
2: واضح. نحكيو زاد نيس على النجم الرياضي الساحلي ممكن فما جديد بخصوص المدرب الاسبوع هذا كانت فما ممكن نيه ولا فما نقول احنا مفاوضات مع نيس بوجلبان ولكن الجامعه التونسيه لكره قدم يبدو انها رفضت انها تفرط في نيس بوجلبان بحسب اخر المعطيات اسم اخر الى جانب عده اسماء بينما كذلك براكوني محمد الكوكي خيار حاليا من اجل ان يدرب النجم الرياضي الساحلي خيار نجم يكون اول زاد لم يحصل اتفاق معه ولكن الاتصالات والمفاوضات موجوده بعد ما تم التاكد ان نيس بوجلبان صعيب برشا كان نجم يكون هو المدرب القادم للنجم الساحلي.
3: اوه ما التفاصيل ما عنديش بالضبط اما اليوم بالنسبه لهيئه النجم الساحلي اليوم يلزمهم يلقاو مدرب بيانتو لي بريباراسيون باش تبدا دو جور ولا ان جور والبريباراسيون باش تبدا في ليتوال ديجا سي تروتار معناتها تاخر النجم في البريباراسيون تاعو يلزم يلقى لو تكنيسيان اللي باش يامن الفتره الجايه فما تحضيرات روزمون ليتوال سناب معناتها ما عندهاش دي زونجاجمون اخرين على المستوى الافريقي دونك ينجم يكون جمعيه يبني جمعيه متكونه من ملاعبيه صغار من دي ريكروتمون بيان سيبلي وملعبية بهين دونك اليوم النجم حسب رأيي هو الحاجة اللي طمن الحقيقة في النجم الساحلي اللي وجود ياسين الشيخاوي على رأس اللجنة الفنية هو الموجودة هو الجاري والجوانب الفنية دونك إذا علاش نحكيه على ياسين الشيخاوي ياسين ولا أي تكنيسيان آخر نحكي على ان انسيان جوور نحكي على معناتها ان كونيسور نحكي على معناتها اوم دو تيران هذوما هما النوعيه نتاع الناس اللي تجم تكون موجوده باش تاخذ لي ديسيزيون تكنيك في وسط الجمعيات واليوم ياسين شيخاوي حسب المعلومات اللي قاعده توصل لنا من حبيباتنا في سوسه قاعد يعمل في خدمه كبيره ويحاول يلقى الحلول في اسرع الوقت ربي وفقهم وان شاء الله يلقاو المدرب اللي ينجم يأمن لهم الفترة القادمة بيان سور مع صبر على الستاف اللي باش يجي لأنه الظروف ماهيش سهلة في الليتوال لأنه الإمكانيات ماهيش كبيرة في الليتوال لأنه الإفكتيف فيه برشا نقائص يزم برشا دير كروتمون دونك يزم الناس تتلف مع الفريق وتصبر على الملاعبية وتصبر على الستاف في الفترة الجاية باش ينجم يخدم مرتاح ماهوش فماش بريسيون كبيرة على الناس اللي باش تخدم الفترة الجاية وبيان سور ليتوال راهو شوف جمعيات الكبار في الاخر انا شو نقول جمعيات الكبار راهو ما يتخافش عليهم راهو جوست معناتها بيريود صعيبة تمشي على رواحها تمشي على روحها اليوم ليتوال يعيش في ظرف صعيب كما تعديت منه الكلوب كما تعديت منه سي اس اس ان شاء الله زاد ليتوال تعدى منه
2: مليار و500 الف دينار لفلوس لمدم الجمهور وتم اغلاق 9 ملفات الفونسو ميغا احمد البريري علي جمال صالح الدين الخدم سيفان بن رمضان علي البريقي لوي بن حسين ايهاب المساكني اصيل الجزيري وحاليا تقريبا 35% مشاو فيها في ملف ياسين العمري الجمهور لمد 102 الف دينار متبقي يعني 102 الف دينار من اصل 290 الف دينار من بعد ملف حمزه جلاصي فوزي البنزرتي واخر ملف هو ملف لسعد التريدي
3: يعطيهم الصحة
2: يعمل في يعطيهم الصحة
3: جماهير
2: داخل وخارج حدود الوطن
3: جماهير ليتوال قاعدة قائمة بالواجب وأكثر وقاعدين امبليكي في الأزمة هذه للليتوال ويلقاو في الحلول وقاعدين يسكروا في ملفات هذه معناتها اش كان مطالب منهم وهما على قد المسؤولية وعلى قد كما نقولوا المهمة اللي وكلت ليهم وشوف كيف ما قلت لك الجمعيات الكبيره اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره
2: ما يتخافش عليها
3: ما يتخاف في الاخر راهو عندها ناس عندها رجالها عندها جماهيرها عندها مسؤوليها السابقين والحاضرين عندها لي زونسيان نتاعها لي زونسيان جوار نتاعها دونك ما في الاخر راهو بحول الله بحول الله ازمه وتعدي على كره القدم التونسيه وعلى نوادينا وان شاء الله ان شاء الله المستقبل يكون خير
2: واضح اوبينا جونيور هو اول انتداب اجنبي في تاريخ نادي سقيط الدار نادي رياضي بسقيط الدار يوم امس امضى لمده 3 مواسم وبكل احتراس فهم اختلاف صغير في وجهه النظر بين المدرب والاداره في انه يعني يجي الملاعب يعمل تاس تيست وبعد تم يعني الامضاء للملاعب هذا بدون تيست حاب المدرب يعاين ولا غير ذلك. دونك اوبينا جونيور هو اول انتداب في تاريخ اول انتداب اجنبي بيع لاعب نيجيري قادم من اكاديميه مش من فريق عمره 12 عام وامضى لمده 3 مواسم كما قلنا بكل احترازه في الاداره نفي او ناكدوا المعلومه هذه. فما اختلاف صغير بين المدرب والاداره بخصوص طريقه انه كيفاش تم التعاقد مع الملاعب هذا. المدرب حاب يعمل له تيست غير ذلك فتم التعاقد معه بصفه رسميه وذوما حاجات يمكن تصير في وسط
3: هو خلينا نحكيوا على المبدا
2: اي
3: دونك اليوم انت اخترت لا كونتينيتي في الستاف وفي الهيئه دونك الناس خدمه الموسم الفارغ
2: اي
3: باش تبدا سيزون جديده وباش تعمل ريكروتمون تاعك فما ان بروجي جو شكون يشرف عليه
2: المدرب
3: وبيان سور مع الديريكسيون سبورتيف دونك التنسيق والكولابوراسيون والا الكورديناسيون يلزمها تكون بيرمانونت يزمها تكون دائمة ما بين ستاف وما بين الديركسيون سبورتيف ولي ركروتمون يتعدىو بيان سور على المدرب وديريكتور سبورتيف الطرفين هذوما يزم يعطيو
2: لازم
3: يعطيو لوكي يعطيو لا كونفيرماسيون دو ركروتمون دو جوار. بون ما نعرفش شنو صار في
2: بكل احتراز
3: بكل احتراز
2: مازال ما يعني كان فما نفي او تاكيد مرحبا بالطبيعه الخط مفتوح. هو يوم امس تغيب يسري بن كحله حاسب ما عندي من معلومه تغيب يقولوا لي اسباب صحيه تغيب في انتظار انه يكون اليوم بالطبيعه حاضر في الحصه
3: ان شاء الله اشوف ان شاء الله اللي سواديزون بين ظفرين زاد ديما بين ظفرين
2: ديما
3: لو كونفلي هذا ولا سوء التفاهم هذا
2: يتم تجاوزه سريعا
3: يتم تجاوزه سريعا لصالح ساقيه الدير باش تبدا تخدم على روحها وتحضر السيزون نتاعها وبروشينمو هذا راي عطيته كي يصير ريكروتمون راهو لازم يكون بالتنسيق المباشر ما بين المدرب وما بين لا ديريكسيون سبورتيف بيان سور بالتنسيق مع الاداره سويفون الامكانيات الماديه نتاعها اسكو تنجم توفر ملاعبي ان تيل مونطون والا لا. دونك معناتها السياسه هذه او الثنيه هذه لازم اتباعها باش ما يصير حتى اختلاف وما يصير حتى سوء تفاهم.
2: واضح بالتوفيق للتقدم الراضي في ساقية الدير ومبروك عليه الانتداب الجديد بتبيعه وبناء جونيور لعب نيجيري جناح هجومي 18 سنة أمضى لمدة 3 مواسم. كنكونوا حكينا على الميركاتو بكل المعلومات اللي عنا وبكل التحاليل من عند نصار القادر بوشلبان. فاصل موسيقي بعد نحكيه على المنتخب الوطني والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي انطلق في مهامه الرسمية الفنية وأول مهمة لي هي اختيار المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: الأربعة متاع العشية.
1: المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي انطلق في مهامه الرسمية الفنية، ومن أولى المهام هي تعيين المدرب الجديد للمنتخب الوطني قبل أقل من شهرين على بداية تصفية كأس أفريقيا قبل نهاية مشاركتنا المذلة. نيس كان فما إجماع في أمريكا على أن المدرب لازم يكون أجنبي، وتم تحديد حتى الميزانية متاع المدرب القادم، وكان فما نية باش نتعاقدوا أكيد لمدة طويلة مع فيرونار. بعد ما روحنا من أمريكا رجعنا نسمعه مرة أخرى في مدرب لازم يكون تونسي وطني، كلام على معين الشعباني مرة أخرى، زاد القادر تم زاد ممكن الاتصال به، ولكن واضح انه عنده عقد وما عندوش معنى نقول احنا رغبه 100% انه يرجع للمنتخب الوطني، وكانه رجعنا لنفس المربع الاول اللي خلانا قبل نضيع وقت وبرشا وقت ونعمل اختيار خاطئ الحقيقه في صبر اللاموشي. زاد
2: صحيح مالوريزمون هو قبل الكومبيتيسيون كيما تقولون كان ان كنا نجموا على الاقل معناتها اون في ان شوا نتاع ان اونترينور كونفيرمي اونترينور كاليبر، خاطر في الاخر ماشي المسابقه عالميه مسابقه
1: صحيح.
2: كبيره
1: صحيح.
2: وانت عندك من بعد مداخيل جيتك كبيره، دونك كنت نجم تهون شويه بور معناتها اونترينور معناتها عنده الاكسبيريونس وعنده الخبره وعنده التجربه وعنده سيرتو الكفاءه لكن مالوريزمون الشوا نتاع صبري اللموشي ما كانش لو تري بون شوا، كان شوا غلط كاريمون. واليوم انا شو نقول في الفترة القادمة بعد الخيبات اللي صارت في الليكيب ناسيونال من كوب اراب الكوب دافريك ديرنيرمون المهزلة اللي صارت في الكوب دي موند، شو نقول اللي اهم شيء انك ما تغلطش في الشواء متاعك متاع المدرب. كانك مش تجيب مدرب اترانجي بيان سور يلزم يكون مدرب كونفيرمي كاليبر متاع ايرفي رينار متاع الاسماء هذه الكبيرة وتحطوا الباك وقال الراجل وتميزي على مدرب تحط ان بروجي نتاع
1: مينيموم دو زون
2: نتاع لا عامين حتى الكوب دو موند جاي 2030 نتاع المغرب اسبانيا البرتغال، خاطر البروجي نتاع عامين راهو ما يبدا الفروي نتاعو يظهر كان بعد عام ونص عامين وقت ديجا انت في مش تكمل البروجي نتاعك، لا وقتها يبدا البروجي خاطر الاساس باش تحط من تو وبيان سور باش تخدم على بروجي بيان ديتيرميني يوصلك للكاليفيكاسيون الكوب دي موند جاي اللي هي باش تكون صعيبه وصعيبه برشا رغم اللي فما 10 9 منتخبات مترشحين من الكوب دافريكي هذيا بما انه تراجعنا في الترتيب باش نوليو شابو دو انسيت سويت. دونك قلنا الشواء اما انك تجيب مدرب كونفيرمي وما تغلطش في مدرب والا تحط مدرب تونسي علي اجماع مدرب تونسي عنده كفاءة، راهو عندنا الكفاءات في تونس
1: أي.
2: إذا نحكيه على لينون انت سميت توا معين وجلال لا عندنا دوتر عندنا برشا مدربين كفاءات. بون فوزي البنصرتي أولهم، بون تقول لي
1: انجاجي
2: تقول لي نحب نشوفوا المستقبل زاد نتاع ليكيب ناسيونال بور ان جون انترينور اللي هو كونفيرمي، يقول لك موجودين خالد بن يحيى موجود، كنزاري موجود، نبيل معلول موجود، نصر الدين النبي موجود، انيس بوجلبان موجود، الاسماء هذه فريمون قاعده الكونفير بيان سور مع جلال القادري ومع معين الشعباني اللي هما دو نون كونفيرمي اون بليس معناتها كي نزيدوهم للقائمه هذه
1: اللي يدربوا فيهم
2: فوالا. دونك عندنا مجموعه نتاع 7-8 مدربين ممتازين راهو تنجم توقع الاختيار على واحد منهم وتنجم تخدم بهم الفتره الجايه وتعطيهم معناتها تعطيهم الامكانيات سيرتو وتعطيهم الثقه، وانت بيان سور كمكتب جامعي عندك ثقه فيهم وبيان سور الاختيار يكون زاده من اسماء مهذومة ما نتصورش فما بون فما دوتر
1: اذا
2: اخترت المدرب التونسي. دونك لي دو شوا ماهوماش معناتها ماهوماش خايبين، اما انت اليوم عندك كان عندك استعداد وتحط ميزانيه باهيه في مدرب كونفيرمي تنقول لك الاولويه المدرب اجنبي، انا هذا رايي بيان سور كان اخترت المدرسه التونسيه عندنا الكفاءات تعطيهم الثقه تقف معاهم وموجودين وتقف معاهم وتعاونهم. دونك وراهو احنا مالوريزمون راهو في الفتره اللي تعدات مشكلتنا المدرب هذايا تابع الجمعيه هذه تابع النادي هذايا، دونك ماناش متحدين مستفين مستفين وراء
1: هذا.
2: المنتخب احنا اليوم
1: كلوبيزم
2: احنا الفتره الجايه الفتره القادمه جماهير النوادي الكل راهو نزم شعار وحيد قدامهم هو النجم والهلال الاحمر والابيض، هذاك هو اللي قدامهم وراه النوادي الكل ما بين ظفرين ما عنده حتى قيمة قدام المنتخب. راية المنتخب هي الأولى كيف ما قلت لك, النجمة والهلال هما هما هما الأولين بالنسبة لنا, والجماهير لازمها راه دور الجماهير فترة اللي تعديت مساهمين نوعا ما
0: اللي علمتنا
2: فوالا ولازمنا درس هذا نتعلموا منه أنه راهو زادة راهو المنتخب كيف ما عطيت الإكزامبل نتاع البارح, الإكزامبل نتاع البارح سويسرا في الكوب دي موند اللي تعديت خاسرة في الـ8 في التور كي سوي معناتها الفاز دو بول 6-1 كونتر البرتغال. المدرب هو نفسه تو موجود في الكوب دي موند هذه ياكيد
0: ياكيد,
2: وراهو اللي صار شومباردمون ولا صار تحوير ولا صار تغيير, ومكتب جامعي سويسري كامل عنده ثقة في المدرب نتاعو ياكيد. دونك هوني راهو لازمنا نتعلمو من الناس هذوما ومن الاتحادات هذوما.
0: البارح ماتش بلجيكا ما غلط الحارس بتاع بلجيكا بعد المباراة بالضبط المقدم سأل ويل ماتس للمدرب اللي هو ممكن ينجم يكون يحب البلاصة متاع رودي غارسيا, قال له ما عنده مسيو ويل ماتس الفوت متاع الكارديان, قال له لا فوت داخله في الكورة يا أخي صارت على الغالب
2: يا أخي البونتو اللي تمركة ضد إسبانيا
0: وتلم الموضوع وتعدينا اللي بعده
2: يا أخي أنت
0: قديش أنا قاطع عملك وكأنه ملقري أنه معنا غلطة جراف وأثرت برشا في نتيجة المباراة, قالوا لا فوت عادي تصير في الكورة وصارت قبل ومش تصير مرة أخرى.
2: البونتو اللي قبله سيمن حارس إسبانيا ونا
0: سيمون مخرج
2: ايه لو كان قبله مدرب حارس تونسي راهو تو نقعدوا شهرين نحكيوا عليه البونتو هذاك رغم اللي منتخب نتاعو ترشح دونك راهو شوف بارفوا لازمنا ما نكونوش قاسيين ولا مركزين برشا مع منتخبنا ومع ملاعبيتنا. صحيح راهو ما نجحناش, صحيح راهو خيبنا الامال, صحيح راهو مشاركة مذلة, هذه الكل اللي كونستا هذوما الكل متفقين عليه متوانسه الكل, اما ما نجموش نقعدوا زيد نهار وليل وحنا نتبكوا, لازمنا نغزروا المستقبل, لازمنا نحاولوا نلقاو حلول, لازمنا نصلحوا, لازمنا نتعلموا من جيراننا من الاوروبيين. دونك راهو الكره راهي مش فرحه ومش خيبه, معناتها كره القدم هي تتالي فرحات وتتالي خيبات, اما الفرحه لازمك تعرف تستثمرها والخيبه لازمك ما توقفكش ما تخليكش تكتف في يديك وتقول سي كملنا وارتحنا وسكر سكر سكر الحانوت. لا دونك ان شاء الله ان شاء الله الفتره القادمه نتاع المنتخب يكون فيه الاختيار صحيح ويكون حسب الكفاءه وحسب
0: المتطلبات
2: والمتطلبات واهدافك. دونك ونبتعدوا على الكوبيناج هذايا ونبتعدوا على الـ على الـ على المحاسبات وهذيك الحسابات الضيقه المحاصه والحسابات الضيقه, وراهو مدرب من جمعيه اكس ولا من جمعيه ايغريك راهو كنا توانسة وكنا ولاد تونس وكنا نحبوا المنتخب ومصلحه المنتخب.
0: عبد العابدي يقول اسباب هذا الاخفاء اسباب هذا الاخفاق عفوا عديده ومتداخله, وكلنا نتحمل مسؤوليتنا فيه لاعبين واطار فني وكل من كان جزء في هذا المشوار, ولكن ونحن نتحمل مسؤوليتنا كامله لا ينبغي ان ننسى ان التاهل الى كاس العالم لم يكن هديه بل كان ثمره سنوات من العمل والتضحيات والجهد واستحقاقا تحقق على ارضيه الميدان. نعم اخفقنا في البطوله ولم نكن في مستوى تطلعاتكم, لكن هذا الاخفاق لا يمحو قيمه ما تحقق كما لا يستنقص من صدق انتمائنا لهذا الوطن. فارتداء قميص المنتخب الوطني يظل حلم كل لاعب كرة قدم تونسي أينما كان, وشرف لا يضاهيه شرف, وتعبيرا صادقا عن الوطنية لا يملك أحد حق التشكيك فيه. قال أنه اليوم علينا أن نحول هذه الخيبة إلى نقطة انطلاق جديدة لا وإلى يعني يقصد ما هيش نقطة يعني ما هيش نقطة نهاية, فلا تفقدوا ثقتكم في منتخبكم. تونس كانت دائما ولادة للمواهب وما زال لديها جيل يملك الجودة والإمكانيات والطموح, هذا الجيل لا يحتاج إلى أن نهدمه أو نحكم عليه من تجربة واحدة بل يحتاج إلى الثقة والهدوء والدعم حتى يتعلم من هذه التجربة ويعود أقوى وأكثر نضجا, وقدم اعتذاراته للجمهور الوطني والشعب التونسي. قال أعتذر لأننا لم نكن في مستوى طموحاتكم وتطلعاتكم, وأعتذر لأننا لم ننجح في إدخال الفرحة إلى قلوبكم كما عودناكم وكما كنا نحن أيضا نحلم ونطمح, وأعتذر لكل من تكبد عن السفر هذا كل كتبوا علي العبدي بالعربية الفصحى وبتعبش نقرأ فيه لكل من تكبد عن السفر وقطع عليه في الكيلومترات لمساندتنا ثم عاد وهو يحمل مرارة الخيبة. علي العابدي عفوا عمل كومينيكي في حساباته الرسمية الكل انستغرام وفيسبوك وكذلك منصة اكس.
2: الاعتذار
0: هو غير بارتي من خطر طويل راهو
2: الاعتذار به, يعطيك الصحة يا علي ولو انه ان بو اون روتار كنا نتمناو الاعتذار.
0: هو قال أجلت أن نقدم اعتذاري لأني حاولت أني معنى حب أن يتجاوز الألم الذي خلقه، كما قال هو الألم الذي خلقه هذا الإخفاق في نفسي.
2: هو الإخفاق هذا مش إخفاق، هما إخفاقات، هما إخفاقات من الكوب أراب الكوب دافريك للكوب ديمون. أما كيف ما كنت نحكي قبيلة شوية معناتها الفو معناتها باسي، لازمنا نجاوز
0: يزي من الدراما
2: ولا يزينا من الدراما،
0: ولكن لازم
2: محاسبة بيانسي.
0: روحنا مش ناسين
2: لازم اليوم الأخطاء اللي صارت قبل يزم نتجاوزوها، يزم الملعبية زادة كيف تتحمل مسؤوليتها، لأنه المدرب سيفري غلط، ما حتى فما بار كبيرة من المسؤولية عند الملعبية اللي ما كانتش لا بلوبار منهم ما كانوش في المستوى. دونك الخيبات كيف ما قلنا تتالت، الاعتذار باهي، ما يلزمناش نقفوا، يلزمنا نعاودوا نقفوا على ساقينا. كورتنا في حاجه الناس تخدمها بقلبها وبحبها وبانتمائها، وملاعبيتنا كيف زاده كيف ملاعبيه المنتخب الفتره الجايه لازم يكونوا فاهمين اش معناتها درابو، انك ماشي تنافس وحاطط شعار تونس على قلبك. دونك هذو راهم ديدي تايم مهمين برشا، ولازمنا نخدموا عليهم الفتره القادمه. وبيان سور الاصلاح راهو اذا فما لا فولونتي وفما الاراده من من من الهياكل ومن من السلطه ونسيت سويد، راهو بيان سور نجمو نرجعوا، خاطر كورتنا عودونا قبل في فترات سابقه وفرحونا مع تالي جينيراسيون اللي تعديت. ان شاء الله الكبوه هذه ان شاء الله بعدها انجازات وترشحات. وبالنسبه للترشح لكوب دي موند، انجاز ماهوش انجاز، يعني راهو احنا اليوم 7 مرات في كوب دي موند، راهو احنا الانجاز الوحيد اللي كان يفرحنا ان كنا تعدينا كيف ما مصر وكيف ما الجزائر وكيف ما المغرب بالدوزيام تور. اما انك تقول لي ترشح كاب فير ترشح وتعديت دوزيام تور، دونك ماهوش انجاز. وراهو حتى اللي دخلت الفيدراسيون راهو ماهوش انجاز، راهو نورمالمون معناتها الفلوس اللي دخلت الفيدراسيون ولا الجامعه راهو يوقع استثمارها، يوقع تعرف وين تحطهم من الاخر، راهو ما يلزمش نحطوهم باش نرضيو الجمعيات ولا نرضيو الناس اللي متغش علينا. راهو هذا مساج مهم، ويلزم الفلوس اللي دخلت الفيدراسيون راهم ما يمشيوش باش نرضيو الناس والجمعيات علينا. راهو لا تحبوا تواصلوا خدموا على رواحكم. راهو بيان سور قلنا تجاوزنا الخيبه هذه، ونحبوا منتخب مستقبلا يشرف الرايه ويشرف كره القدم التونسيه.
0: واضح نحكيه على كاس العالم بطبيعه في الجزء الاخير من سبور ماغ اليوم، متبقي 6 دقائق تقريبا. كاس العالم بدون مفاجات لحد الان في الدور الربع النهائي، المنتخب الفرنسي تجاوز المنتخب المغربي. البارح منتخب اسبانيا يفوز من منتخب بلجيكا في الوقت القاتل، نقولوا احنا عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقه 89 بعد خطا من حارس منتخب بلجيكا، هدفين مقابل هدف، بالرغم انه بلجيكا نيس لعبت مباراه دفاعيا مش خايبه امام بطبيعه منتخب اسباني يتحرك برشا بلاش كوره. ورغم الإصابات متاع تيلمناس قبل المباراة، كورتوا 2 مباراة، كيفن دوبرين زاد أثناء المباراة، مباراة جيدة وهزيمة كانت قاسية شوية لمنتخب بلجيكا، لأنها جات في الجزء الأخير من المقابلة وقت اللي كان بلجيكا حب يخرج للكونتر أتاكي، لغير ذلك عن طريق روميلو لوكاكو وعن طريق دوكو.
2: منتخب اسباني الحقيقه هو البارح كان الطرف الافضل
0: اكيد
2: الافضل على مستوى الجماهير.
0: توقيت الهزيمه كان
2: توقيت صحيح انك تخسر في اخر ردهات المقابله، يسيرتو معها انسحاب ماهوش ماتش دو بول،
0: وعن طريق خطا
2: فردي من الحارس بيان سور باش يخلف مراره عند الجماهير وعند الملاعبيه وعند الستاف. لكن زيدا اللي حاولته طيلة 90 دقيقة المنتخب الإسباني، كي نشوفوا اللي يطير كادري 8 والمنتخب البلجيكي مرتين فقط تير كادري على جملة 17 تير كادري تير بلوتو، معناتها تسديدة المنتخب
0: الموتر
2: لا مجموعة التسديدات 17 المنتخب الإسباني يقابلهم 5 فقط المنتخب البلجيكي. تفهم اللي المنتخب الإسباني إلى دوميني سون ماتش، إلى معناتها جيري الماتش كيف ما حب هو، رغم المحاولات اللي هي دو طون زون طون معناتها ما كانتش مستمره المنتخب البلجيكي. بون المنتخب الاسباني حكينا على الكوليكتيف، حكينا على لا فورس ترونكيل، حكينا على قيمه وسط الميدان، حكينا على لي جوار اللي يدخلوا كيما ميرينو كيف ما بيدري كيما فابيان رويز اللي لعب تيتولير الماتش هذايا وقبلها كان رومبلاسون ودخل تيتولير وسجل في الماتش هذايا. ميرينو ميرينو من اللي هو في الارسنال
0: البلاسمون نتاعو في وسط الجو ماهوش مليو ترا يدخل ديما يمشي
2: دي هو ديجا حتى في ارسنال ان سيرتان مومون لعبوا كاتاكون وهمي دونك يعرف قيمته واضافته في السيرفاس في 18 دونك ملاعبي بيرمانون تقريبا في السيرفاس كل اكسيون تتعدى على اليمين وعلى اليسار اللي هو ميرينو يكون موجود في السيرفاس وهذه من نقاط قوته وهذه من نقاط قوه المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني ميم حتى رودري يلعب ميليو سنتينيل ولا بيفو ولا ميليو اكسيال ديما قريب لليني داتاك ليني داتاك ديما قريب حتى على دوزيام بال على كل شيء دونك كولتور اخرى كولتور اخرى.
0: اسبانيا في نصف نهائي من غير مهاجم صحيح
2: اي ما غير مهاجم ما غير جوار دكرو على اليسار
0: كوستون
2: اي ما غير مهاجم ما غير جوار كولور على اليسار بينا ما بينا ملعبي وسط ميدان في اتلتيكو اما ماهوش الكاليبر اللي فريمون شوف اليوم اسبانيا لو كان عندها تاكون صحيح وكولور صحيح راه نقول لك تهزيه الكوب دي مون بون رغم اللي هي باش تلعب كونتر فرنسا اما الحقيقه ما عندهاش ديزاتو انورم على على اون اتاك القوه نتاعها من اللي يديرو من وسط الميدان من اللاعبين اللي قادمين من الخلف رويز سجل مورينو سجل
0: ويرزبال سجل
2: ويرزبال ويرزبال ملي اتاكون اما ماهوش في قيمه لي غران نون معناتها نحكي على هاريكين نحكي على مبابي
0: في برشا مقابل
2: في كلكو ماتش اما ماهوش بون هو فيران توريز وديسيزيف اما ماهوش في فما دي ماتش وفما معناتها دي زادفيرسير اللي يلزمهم ان اتاكون دو ميتي اتاكون صحيح معناتها سيرتو كي تكونوا معناتها نحكيوا على دي تور افونسي دومي فينال فينال
0: انكارت فينال تلقاو كاميكانو في اللاكس
2: ومش تلقى دونك باش تلقى كاليتي اخرى
0: مره كيف كيف زاد اليوم زوز مقابلات بديت من الساعه 10 ليلا قمه كبيره بين منتخب انجلترا ومنتخب النرويج هالاند في مواجهه ضد هاري كين وبديت من الساعه 3 صباحا سويسرا في مواجهه المنتخب الارجنتيني اللي عليه دبار شكلها بعد مباراة المنتخب المصري وانتقادات كبيرة بسبب الحكم لوتكسي للحقيقة
2: الحقيقة ظلم المنتخب سيئة المصري هو الحكم
0: صباح الماتش على الأقل حتى كي تعمل حاجة وكمل حد بيفيق بيكم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني لأنه الحقيقة مش أول مرة رأى منتخب الأرجنتيني. أنا نتفكر من مقابلة هولندا 2022 زي كما هكا بالضبط تفكر مقابلة الرأس الأخضر كان فيها حاجة بيع مقابلة الجزائر حدث ولا حرج يعني الورقة الحمراء بتاع ليونيل ميسي دونك فما حاجات قاعده تصير ماهيش كوريكت ماهيش ولا بد الحقيقه
2: سافوار اسكو معناتها لاغراض تسويقيه
0: ما تصورش انه معناها نحكيو على حكام دوليين دونك اذا كان حكم دولي يرضى يعمل اغلاط كيما هكا سامحني كيفاش ولي الدولي
2: ما نعرفش اسكو معناتها زيد سويفون دي كونسيني ولا تعليمات
0: الله اعلم يقال انه عقود الاشهار الكبيره برشا كلها عند ليونيل ميسي
2: لازم يكون رونالدو غادر
0: لا رونالدو اقل
2: رونالدو
0: حسب ما يقال ما علينا نقعدوا في الكوره
2: شوف اول حاجه نحكيوا على النرويج وانجلترا ماتش صعيب على لونجلتير خاطر النرويج منتخب ممتاز وممتاز جدا منتخب واقعي جدا بيالاند بماتاكون
0: باتريك بيرغ بنوسا
2: برشا نوزا اللي على الكلوار ملاعبي ماهوش عادي اي اوديغارد كيف حتى الوليد لا اللي يلعب على الكلوار اليمين اللي يلعب في سيتي لا لا لا يلعب في سيتي الاسمر قصير شويه ملاعبي زاد ممتاز بون يدخل في بلاس سورلوث هو يدخل معاوض لسورلوث دونك عنده ملاعبيه القدام وسط ميدان ممتاز منتخب النرويج ماش صعيب على لونجلتير كيف ما قلنا بالنسبه للارجنتين سويسرا منتخب سويسري كيف زاد منتخب منظم جدا تكتيكيا ماهوش باش يكون سهل على الارجنتين شفنا الصعوبات اللي
0: قادم اوسكار بوبل تحكي.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجازو وربيع مساء. ديوان افام على السلامة. العائدات السياحية التراكمية لتونس تبلغ نحو 3352 مليون دينار في السادس الأول من النسخة الحالية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 التي بلغت فيها العائدات 3211 مليون دينار. رئيس الغرفة النخبية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر يؤكد أن وزارة الصحة تفاعلت مع التحذيرات التي أطلقتها الغرفة بشأن إمكانية توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات والمستلزمات الطبية بداية من 31 من أوت المقبل، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان افام.
4: وزارة الصحة مشكورة رياجي، معناها احنا مازلنا ما كملناش مع الندوة الصحفية نتاعنا، جاءنا اخبار من الوزارة اللي هما مستعدين يقبلونا ونتناقشوا في الوضع. ايفيكتيفمون قبلنا سيد وزير الصحة امبارح وكان متفاهم ياسر، حاجة طبيعية ما يعرف شنو صاير في الوزارة نتاعو ويعرف كل شيء، معناها طمنا قالنا نحكوا مع بعضنا نعرفوا الأزمة اللي تمر بها بلادنا باش يرصدوا مبالغ معناها هامة جويلية وقوت باش نقلصوا من الأزمة.
3: وحدة الحرس البحري بولاية نابل تتمكن صباح اليوم من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة بعد ضبط شخص كان بصدد الإبحار انطلاقا من سواحل تكلسة على متن طوق مطاطي، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالحرس البحري في تصريح لمراسلة ديوان افام بالجهة، مضيفا أنه تم الاحتفاظ به في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنه. كما تمكنت وحدات الحرس البحري بقليبيا من إنقاذ شاب من الغرق وإيقافه بعدما كان يحاول اجتياز الحدود البحرية خلسة باستعمال زعانف للسباحة. كما أحبطت الوحدات الأمنية البارحة محاولة هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل القربة، وأسفرت العملية عن ضبط 10 أشخاص كانوا على متن زورق مطاطي في محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة. وفي أخبار العالم، وكالة أسوشيتد بريس تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتواصل لاتفاق مع إيران. تقرير أعدته مصلحة السجون بالاحتلال يرى أن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ما يزال يحتفظ بنفوذ سياسي وشعبي واسع، مدعيا أنه يواصل توجيه رسائل سياسية وتحريضية من داخل السجن ويعمل على تعزيز مكانته بوصفه قائدا قادرا على توحيد الفصائل فتح وحماس والتأثير في مستقبل المشهد السياسي الفلسطيني. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: تندلس وفق نص البلاغة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقول في قراءته التحليلية للتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي إن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس شهد سنة 2025 تحسنا نسبيا على مستويات عدة، إلا أنه لم يرق بعد إلى مستوى الإقلاع الاقتصادي المنشود حسب ما سرح به لبرنامجنا تونس على ديوان فما.
1: بالنسبة لسنة 2025 على المستوى الوطني الاقتصاد بلادنا نجم نقوله هي حسب التقرير يقول كونه سنة تحسن نسبي خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، لكنها ما كانتش سنة إقلاع اقتصادي، تراجع التضخم مهم جدا طبعا، هذا مش معناها ان الاسعار تخفضت، كذلك العجز المالي وتحسن نسبة النمو لكن الاستثمار بقى ضعيف، التمويل البنكي مشى أكثر إلى تمويل الميزانية وعلي تمويل ميزانية الدولة ما خليش حيز كافي باش يمول التمويل الخاص، ثم هناك عجز طاخي يطرح إشكال كبير.
0: الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تحجز 6250 كراسا مدرسية مدعما مخفية بقصد المضاربة في أحد المخازن العشوائية الواقعة بمعدم ديت راس جبل بولاية بنزرت، وحجز الفريق الميداني للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني براس جبل كمية الكراسات مع تحرير مجموعة محاضر ضد المخالف وإتمام إجراءات بيعها وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية. وفي أخبار العالم، مصدر عسكري لبناني يعلن عن عقد اجتماع بين قيادة الجيش ووفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية بالجنوب. أكسيوس يفيد نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان في مسقط بشأن مضيق هرمز وإعادة فتح الممر الأوسط في المضيق بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بالقاسم في أمان الله.

0: ديب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السادسة مساء. ديوان افام على السلامة. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى دواخل الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، مؤكدة أهمية شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة.

تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواحدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة في موريتانيا 2026 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جوليا الجاري، بهدف تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما ورد في بيانات للشريك الإعلامي للمنتدى. وستتاح الفرصة لتونس لإبراز ما تسخر به من مهارات ومعارف وقدرات على التجديد وللتعريف بإمكانيات في مجال التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ولا سيما تطوير الصناعة الصيدلية والتعاون الطبي والاستشفائي والتكوين ودعم الكفاءات والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص في الصحة والاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا الصحية. وفي أخبار العالم، رجال الإطفاء جنوب شرقي إسبانيا يكثفون تدخلاتهم لمكافحة أحد أشد حرائق الغابات فتكا في البلاد، في حين جرى إخلاء المزيد من القرى خلال الليل كإجراء احترازي. وانتشر الحريق بسرعة أمس بفعل الرياح وأودى بحياة 12 شخصا وأتى على أكثر من 6600 هكتار من الأراضي. الزعيم الكوري الشمالي يندد بحادثة فساد في جيش بلاده، واصفا إياها بالجريمة السياسية وسط حملة تشنها حكومته لمكافحة الفساد. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتواصل صافيا إلى قليل سحب، الريح قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات، والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 26 و31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع كريم فلاشسبر، في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم ينطلق فعليا في دراسة مقترح للترفيه في عدد النوادي المشاركة في المسابقات القارية انطلاقا من الموسم الجديد. المعلومات الجديدة بين البارح واليوم تأكد أن لجنة المسابقات بدأت في إعداد مشروع نظام جديد للمسابقات القارية قبل طرحه على المكتب التنفيذي للكاف. المشروع ما زال مش واضح إلى حد الآن، لأنه 12 دولة اللي عندهم زوز فرق في كل المسابقة في الشامبيونز ليج ولا كذلك زوز فرق في الكاف بشقة الترفيه في عدد نواديها في المسابقتين، أم أنه عدد أقل من الاتحادات بشقة الترفيه في فرق متاحة في المسابقتين. النجم يوصل عدد الستة في ستة اتحادات. كيف باش يتم إضافة دور تمهيدي إضافي وإلا لا في صورة الترفيه في عدد النوادي؟ إذا كل القرار مازال يبقى للمناقشة الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للدوري التونسي، البطولة تونس تحتل المرتبة السادسة بعد مصر، المغرب، الجزائر، جنوب افريقيا وتنزانيا، وبالتالي امكانية ان التعديلات اذا كان تمت التعديلات الجديدة تشمل النوادي في البطولة التونسية. لجنة صلاحية الملاعب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم زارت ملعب الطيب المهيري منذ 20 يوم تقريبا. الملعب نال رضاء اللجنة في جل جوانب التقنية بعد تحسينات في الاضاءة، تركيب الكراسي، ملاحظات بسيطة تم اضافتها ويلزم العمل عليها لرفع الاخلالات، وتم فقط منصة الصحفيين، يلزم اضافة دو كابين جدد بالنسبة للتعليق، اضافة قاعة صغيرة خلف لكابين خلف المدرج المخصص للصحفيين، وتوفير الانترنت بالنسبة للرسميين وخاصة لمنصة

0: الصحفي بلدية صفاقس شارعت في التجهيز الأشغال البسيطة هذه بأعوان البلدية، يعني مش تعديوا باللي زابيل دوفر ويخذوا برشا وقت في انتظار وصول التقرير الكتابي من اللجنة، لجنة الكاف إلى البلدية، وبالتالي ملعب طير مهيري اللي باش يحتضن مباراة الدور التمهيدي الأول والثاني في انتظار الموافقة وتحسينات اللي باش تصير لاحتضان مباريات دور المجموعات حسب المعلومات. هذا شنو اللي عنا بالضبط في هذا الموضوع. إدارة الترجي الرياضي للتونسي تتفق بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي، المنتظر أنه يمضي لمدة 3 مواسم اليوم العشية في صفقة بيع نهائي قيمتها 500,000 دينار. رائد الشيخاوي يتعاقد مع الاتحاد المونستيري كان في صيف 2024 قادما من نادي أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي اقترب من انتقال لنادي مسيمر القطري، عقد مدته 5 سنوات. الفريق القطري ينشط في الدرجة الثانية القطرية وقيمة العرض 150,000 دولار. نبيل كوكي منتظر يباشر مامو في نادي صفاقس نهار 3 الريبريز متاع التدريبات وتحضير الموسم الجديد بعد الاتفاق على كل الجوانب المالية وبنود العقد الإمضاء والتقديم. من المنتظر يكون 3 الصباح قبل الاعداد للموسم الجديد او نهار 2 العشية. بالنسبة للانتدابات الساعات القادمة باش يتم الاعلان على الانتدابات كيف غيث الصغير مؤمن الرحماني وحكيم متيبي متوسط الميدان الاوغندية. استقبل مارس تعاقد رسميا مع المهاجم الايفواري حامد دياموندي 21 عام سبق العام في الدوري المالي وكذلك مع سان بيدرو الايفواري. ملعب التونسي اعلن على تركيبة اطاره الفني الجديد بصفة رسمية على صفحة الرسمية. دونك نلقاو البرتغالي توزي ماريكو ويساعده كل من روي بيدروس وسانتوس في خط مدرب مساعد اول وهيغو سوكو في خطة مساعد ثاني وكيف كيف اميل كسيكسي تدريب الحراس، لطفي مرزوق وسليم بن مرزوق في الاعداد البناني وكذلك انيسة البحري محلل اداء وفيديو بمساعدة نبيل البركاتي وجمال الإمام يواصل في خطة مدير رياضية. وفاة لاعب ماميلودي سانداونز ومنتخب جنوب افريقيا جاين ادامز لاعب متوسط ميدان سانداونز كان مع ستيلنبوش الجنوب افريقي 2024 انتقل لسانداونز لعب 3 مباريات في المونديال مع البافانا بافانا ولعب حتى امام الترجي الرياضي التونسي مع سانداونز الجنوب افريقي. السلطات والجهات الرسميه في جنوب افريقيا لحد الان لم تكشف على اسباب الوفاه في انتظار صدور مزيد من التفاصيل في الساعات القادمه. نختم بكأس العالم أبرز المباريات اللي مازالوا في المونديال. زوزة طرح مازالوا في الدور الربع النهائي الليلة 10 متاع الليل النرويج تواجه لانجلتير والليلة كذلك الساعتين متاع الصباح فجر الأرجنتين تواجه سويسرا. لاسبارو فيتا ماسبور باقي متواصل على ديوان فهم أكثر تفاصيل ديوان فهم بانت.
1: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: skutkom.
1: Publicité. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دو فيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: عد موجتك على ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز السابعة. ديوان اف ام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 من محافظ البنك فتحي زهير النوري. وأكدت رئيسة الحكومة على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبة خلال سنة 25 و2000 لتستقر في مستوى 7%. وذكرت في السياق ذات أن تونس ورثت مصاعب في عديد المجالات نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي ولسياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش، كما ورثت ديونا ثقيلة متراكمة لسنوات والتي يقتضي الواجب تسديدها في مواعيدها بالرغم من أن الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، مؤكدة أهمية شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة الممتدة بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما وصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس إضافة إلى تهوئة المنازل خلال الفترة الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. الشركة الجهوية للنقل بنابل تبادر بتعزيز عدد من الخطوط الداخلية بالولاية من خلال إعادة برمجة العديد من السفارات الحضرية التي تم إلغاؤها خلال الفترة الدراسية، خاصة على الخطوط الرابطة بين نابل وتونس والحمامات الجنوبية ونابل بمعدل سفرة كل نصف ساعة. وأوضح مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل

0: صوف من ولاية زغواد بشاطئ أنفيفا. في العالم، الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي ونظيره العماني بحث بمسقط العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وملف مضيق هرمز. كما بحث عرقجي مع نظيره العماني وجهات النظر بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر المضيق. مصدر رسمي لبناني يقول إن لبنان أبلغ واشنطن مشاركته في جولة المفاوضات مع الاحتلال في روما، والوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وأضاف المصدر ذاته أن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جاهزيته للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

Foodcom. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه رسالة للمنتخب المصري وينشر عدة صور لمنتخب مصر على حسابه الرسمي في عدة مواقع كما إنستغرام، ويقول شكرا لكم، ستظل بطولة كأس العالم لها مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية، أول ظهور في الأدوار الإقصائية وأول فوز في دور المجموعات. هذا كل يجي في ظل البوليميك الكبيرة اللي صايرة ما بعد المباراة، مباراة المنتخبين المصري والمنتخب الأرجنتيني، واتهام مصري بمجاملة التحكيم لميسي وزملائه. الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن اليوم أنه أنهى الجولة الأولى من المفاوضات مع المدرب يورغن كلوب المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي مدرب ألماني الجنسية في مدينة نيويورك، المفاوضات لخلافة ناجلزمان. دونك مسؤولي الاتحاد الألماني يتبع خاصة لسونداج اللي عملوها الجماهير الألمانية، وخيار اللي يحظى أكثر شعبية هو خيار يورغن كلوب. ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني اللي عنده مباراة الليلة أمام المنتخب السويسري فجر الليلة، دونك أمام فرصة لكتابة التاريخ بما أنه مازالوا 3 مباريات محتملة ليه في كأس العالم، ربع نهائي نصف نهائي ونهائي، إن تأهل الأرجنتين ولا بعد 5 أهداف ليصبح الهدف التاريخي في نسخة واحدة، والنسخة متاع عام 1958 جوستين فونتين الفرنسي كان سجل 13 هدف، هو حد الآن عنده 8 أهداف ومازالوا 3 مباريات ممكنة، وبالتالي كان كبيرة أنه ميسي يخلط للرقم هذا. كيف فرنسا ليست أفضل من إسبانيا، هذه الجملة الشهيرة اللي كان قالها لامين يامال، كان قالها قبل لورو، كان قبلها قالها زاد قبل لورو متاع الإدوسات اللي شارك فيه، وكان خسرت إسبانيا 3 سنين تالي مع المنتخب الفرنسي، ولكن قالها كذلك قبل اليورو، وقالها المرة هذه قبل انطلاق المنافسات تاع كأس العالم. المرة هذه فرنسا ليست ما أفضل من إسبانيا، مرة هذه يامال سيواجه المنتخب الفرنسي، والإعلام الفرنسي جبد الجملة هذه الشهيرة وتداولها بقوة. دونك لامين يامال كان أطلق الجملة الشهيرة هذه، فرنسا ليست أفضل من إسبانيا، ويتنسي نستنى مباراة الدور النصف النهائي اللي بيجتمع منتخبي فرنسا وإسبانيا. ليلة ختام مباراة الدور الربع النهائي في المونديال، 10 متاع الليلة النرويج تواجه منتخب الإنجليزي، وساعتين بتاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا. مونديال إكسبريس تجيكم يوميا 10 بتاع الصباح و7 بتاع العشية. مونديال

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: ايه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. بون ويكاند نقول لكم الناس الكل، الطقس بين السخانه دونك الناس الكل سيغمون الاتجاه للبحر الاتجاه للشتوت، نقول لكم عملوا بون كيف وان شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى حاضره معاكم. سلام على ليكيب، سلام على سيد المخرج محمد الزعبار في الإخراج، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. كما قلت نتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، والبداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش تسمعوا غيميكس مزيانة برشا لبجاه الله من عند شادلي.
2: جاه

بها سلطان بوني ام نسيف زيتون هذوما الموسيقى باش تلقاوها معنا بعد شويه اي تو سويت خليكم مع مادي واترز مانيتش بوي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: Diwan FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: publicité. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
3: ديوان FM فلاش نيوز.
4: وجزوة الثمينة. ديوان FM عسلامة. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان المنقضي، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر ذاته. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجينا للتبليغات ب 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة ب 42 تبليغا، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغا. فرقة الأبحاث وتفتيش الحرس الوطني بمنزلة ميم من ولاية نابل بمساندة وحدة الاستعلام المركزي والوحدة البحرية بقليبيا تمكنت من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص، وذلك أثر عمل استعلاماتي ميداني وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن عملية أمنية نفذت ليلتي 7 و8 من جويليا الحالي أسفرت عن حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالي. وبين أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية بنابل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. اندلاع وحريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة أتى على أعداد من الأشجار المثمرة وكمية من العلف الجاف.

0: الأحد بيوم الأنشطة الشاطئية على امتداد شاطئ أبو جعفر، حيث تتضمن والبرمجة مسابقات لبناء القصور الرملية وألعاب شعبية وعروض للطائرات الورقية إضافة إلى موسبارتي في أجواء ترفيهية مخصصة للعائلات وللشباب. وأوضح مدير المهرجان وليد بن أحسن لمراسل ديوان فام في سوسانة، كرنفال هذا العام يهتم بتقديم عربات استعراضية جديدة ومبتكرة، من بينها عربة تونس عاصمة السياحة العربية. وأكد أن المهرجان حفظ على جاذبيته الدولية، حيث ستشهد هذه الدورة مشاركة فرق أجنبية جاءت على نفقتها الخاصة، منها فرقة من بولونيا وأخرى من الجزائر، إضافة إلى ضيوف دوليين أكدوا حضورهم عبر المراسلات الرسمية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بمجهودات ترويجية ذاتية شاملة المشاركة في كرنفال بألمانيا للتعريف بالمهرجان واستقطاب السياح. مصدر عسكري لبناني يقول أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال في واشنطن. من ناحية أخرى، قال مصدر رسمي لبناني أن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جاهزيته للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الاحتلال. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم ينطلق فعليا في دراسة مقترح الترفيه في عدد النوادي المشاركة في المسابقات القارية انطلاقا من الموسم الجديد. لجنة المسابقات بدأت في اعداد مشروع نظام جديد للمسابقتين دوري ابطال افريقيا وكاس الكاف قبل ما تطرحوا على المكتب التنفيذي للكاف. المازال الى حد الان المشروع ماهوش واضح، لانه 12 دولة باش يقع الترفيه في عدد نواديها في المسابقتين، اما انه اقل عدد الدول نجم يوصل 6 فقط، وهل باش يتم اضافه دور تمهيدي اضافي في صوره الترفيه والا لا؟ قرار يبقى للمناقشه الايام القادمه. بالنسبه للبطوله التونسيه تحتل المرتبه السادسه بعد مصر المغرب الجزائر جنوب افريقيا وتنزانيا، وبالتالي امكانيه انه التعديلات الجديده اذا كان تمت تشمل نوادي البطوله التونسيه تبقى وارده. لجنة صلاحية الملاعب الكاف زارت ملعب الطيب الميري بصفاقس، الملعب نال رضا اللجنة في جل جوانبه التقنية، خاصة بعد التحسينات في الإضاءة، تركيب الكراسي وملاحظات بسيطة تم إضافتها ويلزم العمل عليها لرفع الإخلالات، وثم تم فقط منصة الصحفيين بإضافة زوزة كابينات جديدة للتعليق، صغيرة للصحفيين خلف المدرج العلوي المخصص للصحفيين، وتوفير الانترنت. بلدية صفاقس سرعت في تجهيز الأشغال البسيطة في انتظار وصول التقرير الكتابي من اللجنة على البلدية، وبالتالي ملعب المهيري باش يحتضن مباراة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري الأبطال وكذلك كأس الكاف في انتظار أنه تصير التحسينات ويحتضن مباراة دور المجموعات. حسب معلوماتنا هذا هو اللي باش يتمه. إدارة الدرجة الرياضية التونسي تتفق بصفة رسمية مع المدير الاتحاد المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي، المنتظر أنه يمضي مدة 3 مواسم اليوم، وفي صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار رائد الشيخاوي تعاقد مع الاتحاد المونستيري في صيف 2024 قادما من أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي يقترب من انتقال نادي مسيمر إلى قطر، عقد مدته 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية، والقيمة هي 150,000 دولار. استقبل مارسا تعاقد رسميا اليوم مع المهاجم الإيفواري حامد دياموندي 21 عام، 3 سنوات قادما من ويليامز فيل الإيفواري، لعب في سان بيدرو، لعب كذلك في ليتوال ديموندي المالي، وخوض تجربة جديدة في البطولة التونسية مع الجنوية. الختام بكأس العالم، المباريات الزوز اللي مازالوا الليلة في إطار الربع النهائي، والتعرف على طرفي دور النصف النهائي الثاني، بما أنه فرنسا.

0: وإسبانيا سيكون نصف النهائي الأول. نصف النهائي الثاني بمن سيكون؟ المباراة الأولى ربع نهائي الليلة العشرة متاع الليل النرويج تواجه لانجلتير، والليلة ساعتين متاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا. لاسبروفيت أما سبور باقي متواصل على ديوان أفهم، أكثر تفاصيل ديوان أفهم بانت.
1: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

وبونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في ساعتنا الثانية من نايت كلوب، نتمنى لكم ان شاء الله سهرية ممتعة. ايبا نقول لكم متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل، ما تبدلوش الموجة على خاطر الموسيقى ماشية وتحلى ديجا. اون توكي نقول لكم كيما العادة لو رونديفو تو سويت يكون مع اولديز. اولديز في اولديز الليلة نبداو مع المرتبة 14، وإذا نحب نبدلوا الأجواء شوية نمشيو للروك. الغنية هذه الجاية هي واحدة من أكثر الأغاني تأثيرا في بداية الألفينات، نحكيو على It's Been A While الفرقة ستاند، الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Break The Cycle، وكانت أكبر نجاح في مسيرة الفرقة ووصلت حتى المراتب الأولى في تصنيفات الروك، وبقات لسنوات من أكثر الأغاني طلبا على الإذاعات. ستاند هي فرقة متاع روك أمريكية يقودها المغني أيرون لويس، المعروف بصوته العميق والأسلوب في كتابة الكلمات، واللي يميز الفرقة هو قدرتها على الميلانج بين الروك القوي وبين البلاد الهادية، طريقة توصل الإحساس مباشرة للأوديتور. أما It's Been a While فتحكي على الندم ومحاولة مواجهة أخطاء الماضي والرغبة في بداية جديدة. كلماتها كانت تقريبا من برشا ناس، وهذا هو السر اللي خلاها تحقق كل النجاح هذايا وتولي من الكلاسيك بتاع الروك في الألفينات.

في المرتبة 13 إذا نحكيه على ليغامبي في بداية الألفينات، فما غنية حقت نجاح كبير بكلماتها صريحة ولحن الهادي، هي ستاتر للفنان جو. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Better Days، أما النسخة اللي عرفت نجاح عالمي هي ريميكس بمشاركة مغني راب ميسيكال. الغنية صدرت قائمة البيلبورد هوت 100 في أمريكا وولت من أكبر الهيت متاع ليغامبي في الوقت ذاك. جو اسمه الكامل جو توماس، معروف بصوته وأغانيه الرومانتيك، لكن في ستاتر غنى على موضوع مختلف تماما. الغنية تحكي على رجل يبدأ يشك في تصرفات حبيبته، وكل مرة يسألها يلاحظ أنها تتلعثم في الكلام، ومن هنا جاء عنوان الغنية ستاتر اللي معناتها تأتأة. اللحن الهادي مع الإيقاع العصري والمشاركة بتاع ميستيكول عطاوا الغنية شخصية خاصة وخلوها من أبرز أغاني بتاع ليغامبي عام 2001، ومازلت حتى لليوم حاضرة في البلاي ليست بتاع عشاق الزمن الجميل.

إذا فما غناء من الألفينات الكل يعرفها من أول جملة فهي It Wasn't Me للنجم الجامايكي تشاغي مشاركة ريك روك. نحكيه على ريكاردو دي سانت بيان سور. الموسيقى اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبوم Hot Shot، والغريب أنها ما كانتش مبرمجة باش تكون سينجول رسمي في البداية، أما من بعد انتشرت بقوة على الإذاعات والإنترنت وقررت شركة الإنتاج إطلاقها رسميا لتتحول إلى ظاهرة عالمية وتتصدر الترتيب في عشرات البلدان. الغناء جاء في شكل حوار طريف، شاب يتشكل صاحبه من بعد ما تم كشف خيانته، وفي كل مرة يلقى روحه محصور بالأدلة يجاوبه صاحبه بنفس العبارة الشهيرة It wasn't me، يعني مش أنا. الفكرة الكوميدية مع الإيقاع الدانس خليت الغناء مختلفة على بقية الأغاني في الوقت ذاك. تشاغي المعروف بالميلانج بتاعه بين الغيغي والدانسول والبوب القى في It wasn't me أكبر نجاح في مسيرته، خاصة مع الأداء المميز لريك روك في الكورس اللي بقى محفور في ذاكرة جيل كامل. وأنا أقول لكم اسمعوا الموسيقى ذي. أي دايرهم بعد شوية مش يكون شاكي هو ضيفنا في زوم VIP.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على غني لغنبي اللي عملت ضجة في بداية الألفينات فلازم نقفوا عند إيتم أب للمغنية بلو كانترل الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجول في مسيرتها ومن أول إصدار حققت نجاح كبير برشا ووصلت للمراتب الأولى في أمريكا وعدة بلدان وخلت اسم بلو كانترل يبرز بسرعة في عالم الأغنبية. فكرة الغنية مختلفة وجريئة بعد ما تكتشف البطلة خيانة حبيبها تقرر أنها تنتقم بطريقة ساخرة تستعمل بطاقته البنكية وتشري كل اللي تتمناه في مساج فيه برشا ثقة بالنفس وتوش هكا زادة متاع إيمور أكثر منها دعوة للتصرف الحقيقي. هذا الأسلوب اللي عملته بلو كانترل خلى الغنية تولي من أكثر الأغاني تداولا في الوقت ذاك. صوت بلو كانترل القوي واللي قاع يجمع بين الأغنبي والسول عطاوا للغنية شخصية متميزة وترشحت بفضلها لعدة جوائز وبقات حتى لليوم من أبرز ليت متاع عام 2001.

في المرتبة الأخيرة بالنسبة لليوم نحكيه على غنية لخصة قوة المرأة والاستقلالية في بداية الألفينات، نحكيه على Independent Woman Part 1 الفرقة Destiny's Child، الفرقة اللي خرجت كما قلت واللي خلت العالم الكل يغني مع الموسيقى متاحة. الموسيقى ذي خرجت عام 2000 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم Charlie's Angels، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية. الغنية تصدرت المرتبة الأولى في البيلبورد Hot 100 لمدة 11 أسبوع متتالية، وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة الفرقة. Destiny's Child بقيادة بيونسي إلى جانب كيلي رولاند، ميشيل ويليامز قدموا في الغناء ميساج واضح تقول إنه المرأة قادرة إنها تعتمد على نفسها، تحقق أحلامها وتنجح بجهدها من غير ما تكون محتاجة لحتى الشخص باش يحدد قيمتها. اللقاء الإنرجيتيك والكلمات المليانة ثقة خلوا Independent Woman Part 1 تولي نشيد للاستقلالية وتبقى حتى لليوم من أشهر غني الغامبي والبوب في الألفينات.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس مع

0: UNFM Flash News.
1: موجز التاسعة UNFM عسلامة. شركة نقل تونس تعلن عن أحدث 4 خطوط نشاطية جديدة بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. وبينت الشركة في بلاغ لها اليوم أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من يوم غدا الأحد 12 من جويلية على أن تؤمن رحلتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا وسفرة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. رئيس المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة سمير طرابلسي يؤكد على هامش المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة المنعقدة اليوم بالحمامات، يؤكد أهمية إدراج الحوكمة والاستدامة في استراتيجيات العمل وطرق التسيير والتصرف للمؤسسات باعتبارها أصبحت لغة الاقتصاد العالمي الجديد. وضح طرابلسي في تصريح لديوان فم أن الحوكمة والاستدامة أصبحت من أبرز المفاهيم التي تواجه الاقتصاد العالمي ولم تعد مجرد خيار بل تحولت إلى معايير أساسية تعتمدها المؤسسات وشركات والدول لتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد المصدر ذاته على أهمية حسن التصرف في المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة للمؤسسات ضمن مقاربة شاملة بما يعزز قدرتها التنافسية. العائدة السياحية التراكمية لتونس بلغت نحو 3352 مليون دينار في السداسي الأول من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدة السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 25 و2000، والتي بلغت فيها العائدة 3211 مليون دينار. قطر والأردن تؤكدان اليوم ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز وصون المكتسبات التي

0: وبونسوار، مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا، وأنا نقول لكم إن الموزيكا مازالت ديجا متواصلة معكم حتى للعشرة كما قلت لكم تو سويت. إلو رونديفو متاعنا يكون ديراكتومون مع زون في أي بي.
1: زون في أي بي
0: اليوم نحكيو على فنان جامايكي أمريكي جمع بين الريغي بين البوب والدانسول، خلى الغني توصل للعالم الكل. نحكيو على تشاجي واسمه الحقيقي أورفيل ريتشارد بيرل، اللي تولد في كينغستون في جامايكا عام 68. كي كان صغير هاجر مع عائلته للولايات المتحدة وتحديدا نيويورك، وين اكتشف الباسيون بتاعه بالموزيكا وبدأ يطور موهبته في الغناء. قبل الشهرة خدم تشاجي في الجيش الأمريكي وكان يغني في نفس الوقت ويحاول يلقى طريقه في عالم الموسيقى. وفي بداية التسعينات بدأ يفرض في اسمه في عالم الدانسول والغاجي، وكان أول نجاحاته مع أغاني كيما أو كارولينا عام 1993 اللي حققت انتشار كبير وعرفت الجمهور العالمي على صوته أسلوبه. النجاح الأكبر جاء في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، خاصة مع ألبوم هوت شوت اللي خرج عام 2000 واللي يعتبر من أهم ألبومات مسيرته. الألبوم هذا اللي خرج منه برشا أغاني عالمية كيما It Wasn't Me مع ريك روك اللي سمعناها قبيلة، نحكيو على أنجيل مع ريفون الغنية الرومانتيك اللي جمعت بين الغيغي والبوب وحققت نجاح عالمي، وكيف كيف Love Me مع جانيت جاكسون. ستيل متاع شاجي كان مميز برشا، صوت مزيان برشا، طريقة متاع أداء فيها روح متاع إيموريست، ميلانج ذكي بين الإيقاعات الجامايكية والموسيقى التجارية العالمية، وهذا اللي خلاه محبوب في كل القارات. بعد النجاح الكبير متاع هوت شوت واصل شاجي إصدار ألبومات ناجحة وتعاون مع نجوم كبار كيما فاز بعدة جوائز منهم الجرامي أوردز الأفضل ألبوم غيغي. في حياته الفنية شاجي معروف أيضا بأعماله الإنسانية، خاصة دعمه للأطفال في جامايكا ومشاريع خيرية مرتبطة بالتعليم والصحة.
1: VIP.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزوة العشرة ديوان فام عسلامة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يشير إلى أن سنة 2025 سجلت نقاط إيجابية تعكس تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية حيث حققت نسبة النمو الاقتصادي ارتفاعا لتصل إلى 2.5% مقارنة ب 1.6% سنة 24 و 2000 وعلى مستوى التحكم في الأسعار شهدت نسبة التضخم تراجعا ليبلغ معدلها السنوي 5.3% مقارنة ب 7% في العام السابق ولفت الخبير إلى حدث بارز تمثل في هبوط التضخم في شهر ديسمبر 2025 إلى ما دون 5% وذلك للمرة الأولى منذ قرابة 10 سنوات كما سجلت المالية العمومية تراجعا في عجز الميزانية ليتراجع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 6.3% سنة 24 و2000 توازيا مع انخفاض نسبة الدين العمومي إلى 82.1% وهو ما يفسر السوسي خلال حضوره في برنامج هنا تونس بتوجه الدولة نحو تسديد الديون القائمة بنسق أعلى من الاقتراض الجديد.
3: تقرير 2025 البنك المركزي يقر بكونه الاقتصاد التونسي سجل تحسن نسبي خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقد لكنها ما كانتش سنة أقلاء اقتصاد طبعا هذا حسب ورد في التقرير تراجع التضخم جدا دونك لهنا فما مؤشر في سنة 25 نجم نقوله كونه التضخم تراجع طبعا هذا مش معناها اللي الأسعار تخفض كذلك العجز المالي وتحسن نسبة النمو والتنين 5% لسنة 25 مقابل 1.6% لسنة 2024 لكن الاستثمار ضعيف وأهم شيء ركز عليه البنك المركزي كونه التمويل البنكي معناها شيء أكثر إلى تمويل الميزانية وعن تمويل الدولة مع ما خليش حيز كافي باش يمول التمويل الخاص.
2: المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان المنقضي وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا بالتبليغات ب 43 تبليغا تلتها ولاية جندوبة ب 42 ثم بن عروس ب 38 تبليغا في أخبار العالم شبكة سي أن أن تنقل عن مصدر مطلع اليوم أن سلطنة عمان عدت مقترحا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين وأضافت الشبكة أنه

0: موقع انحازوا إلى المستوطنين وتم إبقاؤهم رهن الاحتجاز. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خيرو، وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني. إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. إدارة الترجي الرياضي التونسي تتفق بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري على تمام صفقة اللاعب الدولي والمدافع رايد الشيخاوي. منتظر الشيخاوي يكون 3 سنوات على ذمة الترجي. الشيخاوي كان تعاقد مع الاتحاد المونستيري في صيف 2024 قادما من أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي يقترب من انتقال نادي مسيمر القطري، عقد مدة 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية، وقيمة العرض 150,000 دولار. رياض مقداد يقود الهيئة التسييرية الجديدة للنادي البنزرتي، ومحمد عزيز سيكون الأقرب لتدريب الفريق. دونك بعد مغادرة سمير يعقوب رئيس النادي البنزرتي، منتظر غدوة الهيئة التسييرية تاخذ موافقة عند ويلي بنزرت حتى تتمكن من مباشرة مهامها. الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي ببنجردين أعلنت اليوم السبت استقالتها من تسيير شؤون الفريق بعد الاجتماع التشاوري مع عدد من الجماهير ومختلف مكونات النادي. الاستقالة هذه تجي بسبب استحالة العمل في ظروف مالية صعبة وخانقة يمر بها الفريق وغياب الموارد المالية. هيثم حسن لاعب المنتخب المصري من أصول مصرية وتونسية وعنده حتى الناسيوناليتي الفرنسية، أكد اليوم في تصريح منذ قليل لـ MBC مصر دونك أنه اختار المنتخب الفرعنة وهذا شرف ليه. يقول كنت نجم نكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي، ولكن والدي مصري، يحب كرة القدم، يعشق مصر. قال زادة أنه ظروف خلته يختار المنتخب المصري ويخليه هو خياره الأول، خاصة أنه متعلق بمصر وشعبية المنتخب المصري في إفريقيا، يقولوا أفضل منتخب إفريقي. ويقول كذلك أنه المنتخب المصري يعني شوية متاع القلب متاعه خليه يختار المنتخب المصري، وخاصة أنه والده مصري. نذكر أنه والدته تونسية، كذلك عنده الأصول الفرنسية ومولود في فرنسا، لكنه اختار يمثل المنتخب المصري. إلى كأس العالم، زوز مباريات الليلة ودور الربع النهائي لكأس العالم. الليلة نتعرفوا على طرفي النصف النهائي الثاني، لأنه النصف النهائي الأول تعرفنا ليه باش يكون بين منتخبي فرنسا وإسبانيا. مباراة أولى تتلعب حاليا، نلعب حاليا في 6 دقائق لعب وعشرين ثانية، 0-0 بين المنتخبين الإنجليزي ومنتخب النرويج، والربع النهائي الأخير باش يكون بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا الليلة انطلاقا من الساعتين متاع الصباح. فلاسبارو فيتا مسبور، باقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلمة. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة في موريتانيا 2026 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط من 13 وحتى 14 من جوليا الحالي بهدف تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي وفق ما ورد في بيانات للشريك الإعلامي للمنتدى. وستتيح الفرصة لتونس لإبراز ما تسخر به من مهارات ومعارف وقدرات على التجديد وللتعريف بإمكانياتها في مجال التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بالقطاع الصحي، سيما تطوير الصناعة الصيدلية والتعاون الطبي والاستشفائي والتكوين ودعم الكفاءات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الصحة والاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا الصحية. المسبح البلدي بالإكسار من ولاية قفصة فتح اليوم السبت أبوابه أمام رواده من متسكني المعتمدية بعد إتمام كمال مراحل إنجازه بسبب تعطل الأشغال لفترة طويلة وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير بلدية الإكسار ميسون الأميني. ويضم المسبح قاعتين للاجتماعات وثانية للأفراح فضلا عن المرافق الصحية وحجرات الملابس، وقد بلغت قيمة هذا المشروع قرابة 1.5 مليون دينار. حملة رقابية مشتركة شملت شواطئ كبسيرات وسيدي غريب وسيدي مشرق بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت أسفرت عن تحرير 13 محضرا عدليا ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالشواطئ وحجز وإزالة 14 وحدة من المساقف والأكواخ الصيفية الخشبية وتحرير 5 محاضر اقتصادية من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم مسك فواتير الشراء وفق ما أكده معتمد سجنان زين العابدين. وشارك في هذا العمل الرقابي كل من مصالح الولاية والمعتمدية وبلديتي سجنان والحششنة والفرق الرقابية للحرس البحري وفرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمكتب الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فضلا عن الهيئة الجهوية لسلامة صحية للمنتجات الغذائية. فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية على غرار برج إيفل الإغلاق باكرا. وتخضع منطقة باريس وقسم كبير من غرب البلاد لأقصى درجات التأهب وهي المستوى الأحمر التي أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موصية باليقظة التامة. ويقيم في المناطق المعنية بحالة تأهب القصوى 26 مليون نسمة وفق حسابات أجرتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات سنوية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ودراسات الاقتصادية. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: www.diwanfm.com. Diwan FM Flash News.
1: وجزء منتصف الليل ديوان FM عسلمة. جيش وطيران يتدخل يخمد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على نيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف لإخماد الحريق أسفل الجبل. عملية توزيع مياه الشرب بكل من مدينة قربة وتزركة والصمعة من ولاية نابل تشهد اضطرابا وانقطاعا مساء السبت وفق ما أكدته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وفادت الشركة بأن الاضطراب في هذه المناطق يأتي بسبب العطب الفجئي الذي جد مساء أمس على القناة الرئيسية لتوزيع المزودة لمدينة قربة، ومن المنتظر أن يتم استئناف وتوزيع تدريجيا بداية من الساعة 7 من صباح الأحد بعد الانتهاء من إصلاح العطب. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تتسلم السبت التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وأكدت رئيسة الحكومة الدور المحوري للبنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه السياسة أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال سنة 25 و2000 لتستقر في مستوى 7%. وذكرت الزعفراني أن تونس ورثت مصاعبا في عديد المجالات نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي ولسياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش، كما ورثت ديونا ثقيلة متراكمة لسنوات والتي يقتضي الواجب تسديدها في مواعيدها بالرغم من أن الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. التلفزيون الإيراني ينقل عن بحرية الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيغلق حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة ولن يسمح بمرور أي سفن. وقالت بحرية الحرس الثوري إنها أوضحت أن تدخل الأجنبي وتحديد مسار السفن في مضيق هرمز بشكل غير قانوني سيؤدي إلى اتخاذها إجراء حاسما وسيعرقل زيادة حركة الملاحة في المضيق، مضيفة أنه تم تجاهل التحذيرات قبل ساعات قليلة بتحذير من جهة أجنبية. وكالت فارس الإيرانية تفي بأن بحرية الحرس الثوري استهدفت سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات الإيرانية بصاروخ كروز بحري. من جهتها أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخا على سفينة شحن تجارية حاولت العبور عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى إصابة السفينة وإلحاق أضرار بها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: تسمع ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

على ديون اف ام تفرشك مع الموسيقى. ديوان اف ام